0: مناطق الشمال والوسط الغربي، الأمطار ننتظر أنها تكون بأكثر فاعلية في آخر ساعات الليل، ساعات الفجر وحتى صباح يوم الغد. الأمطار باش تشمل ولاية أقصى الشمال، بيجة، جندوبة، بنزرت، ولاية تونس الكبرى، ممكن حتى جهة الوطن القبلي. في فترات ما بعد الظهر تشمل بقية جهات الشمال الغربي والوسط، يعني ولاية الكيف، سليانة، القاسرين، القيروان وسيدي بوزيد. ممكن آخر النهار يوم الغد توصل فاعليتها إلى جهة الساحل. العنصر الأبرز هو انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليلا باش تكون بين 20 و 25 درجة بالجهات الغربية، للشمال والوسط بين 26 و 29 درجة ببقية الجهات. حتى درجات الحرارة القصوى يوم الغد باش تكون في انخفاض وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي. يبقى فقط الجنوب الغربي، ممكن أقصى الجنوب درجة الحرارة مرتفعة نسبيا تكون بين 38 و 41 درجة.
1: بعد غد الأحد 13 من شهر سبتمبر هو الفاتح من شهر ربيع الثاني لسنة 1448 هجرية، وفق بلاغ لمفتي الجمهورية هشام بن محمود. صدور أمر رئاسي في الرأي الرسمي للجمهورية التونسية لدعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة. ختاما وفي العالم، الدفاع المدني السعودي يطلق انذارا مبكرا في مدينة خميس تحسبا لخطر محتمل. طهران تعلن عن اجتماع مرتقب في مسقط يوم الاثنين بمشاركة ايران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الايرانية العمانية بشان ايجاد مسارات امنة للملاحة في مضيق هرمز. رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين تقول ان البيت الابيض يدرس استخدام قانون الانتاج الدفاعي لتوسيع قدرات تكرير النفط في ظل مخاطر تعطل الامدادات وارتفاع الاسعار. ختام هذا المعدل الاخباري، الى اللقاء.
2: الاخبار متواصلة على موجات الاذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.

ليالي القمر مع بسمة الدربالي. مستمعينا أوفيائنا متابعينا الأعزاء، وإنما كنت تحية عطرة فوحة ليكم وبيكم جميعا أينما تواجدتم، في البيت، في السيارة، في مقرات العمل وخارج أرض تونس العزيزة. أبناء تونس وجاليتنا العربية، إن شاء الله متعة الاستماع ديما توصلكم عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية ومن الإذاعات والبدايات اللي تستمعوا لها على ذبذبات الأف أم www.radionational.tn. ديارنا وبيوتنا ومنازلنا هو المكان الذي نسكنه، هو مسكننا الخاص، هو ملاذنا اليومي حيث نحيا ونقضي أوقات الراحة والأمان، هو المكان اللي يحمل ذكرياتنا ويجمعنا كل يوم. أهمية البيت هو توفير الراحة، وهو مكان هادئ للاسترخاء بعد تعب كبير، حيث نحمي أنفسنا، نحمي عائلاتنا ونجتمع فيه، لأنه فيه يحب الإنسان يقضي دائما أحلى الأوقات مع الأب العزيز والأم الغالية والإخوة البهين. البيت هو الملاذ الآمن والدافئ اللي نلجأ له كل يوم لنرتاح من تعب الحياة وضغوطاتها، وهو المكان الذي تجد فيه الروح السكينة والأمان. ومن العناصر اللي تخلي البيت ملاذ مريح هو ترتيبه، هو نظافته، هو تقليل الفوضى باش يصفى الذهن. إن شاء الله ديما شمس هالأرض العزيزة ديما تدخل لدياركم وتكون روائحه طيبة، والمساحة الكبيرة أو الضيقة تكون مخصصة دائما للاسترخاء بعد عناء يوم طويل. احنا اليوم اخترنا لكم مجموعة من الأغاني، ان شاء الله تكونوا في بيوتكم وتكونوا أكثر أريحية مع هذه الأغاني اللي اخترناها في ركن معاني في أغاني. أغنية مريت على بيت الحبايب هي أغنية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، غناها عام 1932، وإحنا إن شاء الله بهذا اللقاء نهديكم أكثر من أغنية تزيد تعزز مكانة هذا البيت الذي نسكنه، اللي دائما نأويله أيام البرد وأيام الصيف.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. مرحبا بكم أو في أنا بعد صوت محمد عبد الوهاب. رجعنا لكم ونذكركم أو في أنا أنه نتحدث عن البيت. قليلون من ينتبهون إلى هذه الحقيقة النفسية. البيت اللي هو ما هوش مكان نعيش فيه. في علم النفس يحتاج الإنسان إلى مساحة يشعر فيها بالأمان بعد مواجهة ضغوط العالم طوال اليوم. لهذا لا تقاس قيمة البيت بحجمه وإلا بشكله، فقط يكون بسيط وصغير، لكن عندما يسود القبول والدفء يتحول إلى ملاذ نفسي حقيقي. البيت هو المكان اللي يستطيع الإنسان أنه يهدأ ويتنفس فيه بعمق ويشعر أنه قلبه أخيرا في مساحة آمنة. إن شاء الله بيوتكم تحتوي على الحب، تحتوي على الاحتواء، ما يكونش مجرد جدران بل يصبح المكان الذي تستعيد فيه النفس توزنها ويلقى فيه الإنسان سكينته. نرجع للأغاني ونتحدث عن أغنيات تتغنى بهذا البيت، الأغنية الموالية بعد صوت محمد عبد الوهاب. نمشي الأغنية للفنان المصري ثامر حسني، وهي أغنية صدرت عام 2014 ضمن ألبوم عشقتك، أغنية بيت كبير، أغنية حققت نجاح جماهيري واسع كواحدة من أجمل أغانيه الرومانسية. كلمات الأغنية تقول: بيت كبير أنت يلي خدت قلبي من الزمان، من اللي فيه خدت قلبي للدنيا تانية أحلى من اللي حلمت بيه. نخليكم مع هذا النغم وراجعين لكم إلى باقي تفاصيل أغنيات معاني في أغانيه.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: محلاها العودة إلى البيت رغم أنها أكثر الأفعال اعتيادية، تبقى أجمل ما يمكن أن يفعله المرء على الإطلاق هو العودة إلى البيت. نغادر البيت، نعيش لحظات من العمل وتفاصيل أخرى خارج المنزل، لكن نعود لنسكن ويسكننا هذا البيت، بين بيت نحمله وبيت يحملنا، بين بيت نستودعه أسرارنا وخصوصياتنا وبيت يستودعنا هموم وآلامه. دائما علاقتنا بالبيت علاقة السكن والمسكون. من الأغنيات المختارة في فقرة معاني في أغاني، أغنية حنيت للبيت، وهي في الأصل أغنية رسمية لتتر مسلسل رجعين يا هوا رمضان عام 2022 من غناء الفنان مدحت صالح. كلمات أغنية حنيت للبيت: حنيت للبيت وحضن البيت، ده أنا استكفيت زيكو ما تلاقيت، أنا راجع مشتاق للمة للعيلة للحضن الدافي، أصحابي حبيبي فين هما.

0: passionate event.
1: الشوق للأهل والديار واللمة العائلية هو شعور عميق يمس القلب. الغربة أو البعد عن الوطن يتركان غصة حنين لا يطفئها إلا طيف الأحبة وذكريات المكان الدافئة. معاً الحنين والاشتياق، دفء العائلة، السند والأمان الحقيقي، ذكريات الديار، شوارع الطفولة، رائحة الأماكن الأولى، اللمة العائلية، لحظات الضحك والحديث الجماعي اللي ما يتعوضش، تخفف دائماً من حدة الشوق. لذلك علاش نقول حافظوا على دياركم، حافظوا على بيوتكم، وإن شاء الله ديما دياركم أمان ومصدر للشوق والحنين. أنتم أوفياء أولى الإذاعات، أولى البدايات، وأنتم في دياركم الثانية، لذا الوطنية التونسية.

0: الاذاعه الوطنيه التونسيه
1: غادي ناسيونال فوان تيم.
0: اهلا وسهلا بكم مجددا او في متابعي الاذاعه الوطنيه التونسيه. من الاغاني اللي باش تستمعوا لها في هذه الفقره الاسبوعيه لليالي القمر معاني في اغنيه مالي البيت بصوت الفنانه التونسيه ايه دغنوج. حقق اداء ايه دغنوج للاغنيه نجاحا كبيرا بفضل صوتها الطربي واحساسها العالي اللي اضفى لمسه شجنيه فريده على العمل. هي من كلمات الفنان شجون الملحن والموزع مؤمن المهري. قدمت آية دغنوج الأغنية بأسلوب طربي دافئ لاقى تفاعل واسع في البرامج الإذاعية والتلفزيونية. في باب الاختيارات الغنائية لفقرتنا تستمعوا للفنانة آية دغنوج.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أبل موسيقى.
2: إن شاء الله تكونوا استمتعتوا أو في أن متابعي هذا اللقاء بباقة الاختيارات الغنائية لفقرتنا الثانية في لقاء ليلي القمر. معاني في أغاني باش تتواصل الرحلة معكم وبيكم أو في أن متابعينا فيما تبقى من فقرات في الساعة الثالثة والختامية. ونعود دائما للفن الراقي لنقول أن صباحات الكثيرين متوانسة ومستمعين العرب في كل أنحاء العالم لا تكتمل صباحاتهم إلا بصوتها. مفردات أيامهم السعيدة لا تكتمل إلا بصوت جارة القمر. راجعين لكم إثر موجز الساعة الثانية فجراً.

بكرة يا حبيبي يا حلو السهر، بكرة يا حبيبي تحضن القمر، وبكرة يا حبيبي يا حلو السهر، بكرة يا حبيبي تحضن القمر، وبكرة يا حبيبي أنا وأنت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعينا الكرام، تحيه متجدده، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. نسبة الأمية في تونس تبلغ 17%، وهي نسبة تستوجب إعادة التفكير في سياسة مقاومتها من أجل بناء مجتمع قادر على الذهاب في طريق التنمية المستدامة، وفق رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات عبد الباسط بن حسين.
4: الأمية تقريبا تصل الآن إلى 17%، وهو رقم كبير، خاصة ونحن نعرف أن تونس بعد الاستقلال استثمرت كثيرا في محو الأمية وحققت نتائج كبيرة. اليوم نحن نحتاج أولا إلى سياسات تقف على هذا المشكل الكبير، ثم تطوير البرامج، مثلا تعليم الكبار، بناء برامج جديدة حول التعلم مدى الحياة، إعطاء كذلك إمكانيات للمراكز المتخصصة، ثم كذلك نحتاج إلى الاستثمار في المعارف الجديدة مثل البيئة، مثل التكنولوجيا.
3: بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، صدور عفو رئاسي شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك مواد مخدرة أو استهلاكها دون أن يتورطوا في جرائم الترويج. وزير التربية نور الدين النوري يعلن عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، ويقول أن الناجحين في النتائج النهائية للمناظرة الخارجية التي صدرت مؤخرا سيباشرون مهامهم بداية من 14 من سبتمبر الحالية. ألا تمديد في الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر للموقوفين 4 في قضية أسطول الصمود. تونس تحتضن اليوم فعالية المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسية الإفريقية. ختاما وفي العالم، مصادر حكومية يمنية تؤكد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرة يحنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر، فيما تحدثت مصادر تابعة للحوثيين عن سيطرتهم على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية بعد انسحاب التشكيلة العسكرية الحكومية. سلطنة عمان تستضيف الاثنين المقبل اجتماعا اقليميا على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة 8 دول مطلة على الخليج لبحث القضايا ذات الصلة بالمنطقة، لا سيما مسارات الشحن التجارية الآمنة عبر مضيق هرمز. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابة في عدد من المناطق. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: تونسكم.
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. أوفيائنا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. تحية السرور والحبور والنقاء مع هذا اللقاء الهادئ اللي إن شاء الله تسترخاوا فيه بعد تعب يومكم اللي كان صاخب برشا في طيات حياتكم العملية والأسرية. إن شاء الله باقة الاختيارات الغنائية اللي باش تكون بين الساعتين والثلاثة نمنحوكم دائما فن راقي وأيضا المزيد من الفرح والإبداع لمحبي الفنانة المكرمة في هذا اللقاء، قامة موسيقية رفيعة، هي الفنانة فيروز. فيروز التي لا تكتمل صباحات الكثيرين من محبيها ومفردات أيامهم السعيدة إلا بصوتها، صوت جارة القمر ينبعث دافئا هامسا من مذيع قديم، من سيارة أو من أعماق مقهى عتيق، صوت معجزة يمنح الفرح والتفاؤل ويعزز بعذوبة ورقته امتحان الحياة اليومي.

فيروز مطربة لبنانية أكملت في 2026 عامها 91 وقد سطرت مسيرة فنية وإنسانية ممتدة لأكثر من 73 عاما، قدمت خلالها حوالي 800 أغنية يحفظ عشاق الغناء العرب منها الكثير. جاءت نهاد رزق الشهيرة باسم فيروز من قرية جبل الأرز بلبنان لتبدأ من بيروت رحلتها الفنية الطويلة وبذات علاقتها بالغناء عام 40 وقت ما كانت على أعتاب السادسة من عمرها، حيث انضمت لكورال الإذاعة اللبنانية آنذاك. استمع لها مكتشف المواهب حليم الرومي وأطلق عليها اسم فيروز ولحن لها بعض الأغنيات بعد أن رأى فيها موهبة فذة ومستقبل كبير.

بداية فيروز كمطربة كانت عام 1952، وقت ما بدأت فيروز تقدم أغنيات من ألحان الموسيقار اللبناني عاصر حباني اللي تزوجت منه بعد هذا التاريخ بثلاث سنوات وأنجبت منه أربع أطفال. شكل تعاون فيروز مع رحابنا مرحلة طويلة من الإبداع وتجديداً في الموسيقى العربية في ذلك الوقت، حين تم المزج بين الأنماط الغربية والشرقية والألوان اللبنانية في الموسيقى والغناء. وقد ساعد صوت فيروز وإنسانيته على الانتقال دائماً إلى مناطق جديدة، ففي وقت كانت فيه الموضة الدارجة هي الأغاني الطويلة قدمت فيروز الأغاني القصيرة.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تير.
2: وظلت فيروز حتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي تغني من كلمات وألحان عاصي ومنصور الرحباني. وبعد وفاة زوجها عاصي عام 86 عملت مع ملحنين عرب كبار أبرزهم فيلمون وهبة، زكي نصيف، إضافة إلى ابنها زياد اللي قدم لها مجموعة كبيرة من الأغاني المغايرة لكل ما قدمته سابقا مع الرحابنة.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. قدمت فيروز أيضا عدد كبير من الأغاني لمحمد عبد الوهاب في ستينات القرن الماضي، بينها سكن الليل، خايف أقول، جارة الوادي، سهار بعد سهار. وعاشت الفنانة الكبيرة أزمة حقيقية عام 2010 عندما تفجرت خلافات مالية وقضائية بين ورثة زوجها عاصي الرحباني وورثة شقيق منصور الرحباني على الحقوق التجارية للأعمال اللي قدمها معا.

عقل نزور كرمة العشاق فتعالي فتعالي.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: ضمن قائمة أغاني فيروز الأكثر شهرة رقما يستعصي عليها الحصر، حيث تبدو كل أغنياتها شهيرة، وبينها على سبيل المثال جارة الوادي اللي بدأت لقبا لها وبكتب اسمك يا حبيبي وسهر الليالي وانا لحبيبي ونسم علينا الهواء وغيرها من الأغاني الرائعة والجميلة.

0: التونسية.
1: معنا بدأت الحكاية.
2: قدمت المطربة الملقبة بجارة القمر على مدار مسيرتها الفنية 15 عملاً مسرحياً غنائياً، كان أولها جسر القمر عام 62، من بين أشهرها بياع الخواتم، هالة والملك، يعيش يعيش، وصح النوم. كما قدمت أيضاً 3 أفلام سينمائية هي بياع الخواتم، بنت الحارس، وقدمت برنامجاً تلفزيونياً غنائياً بعنوان الإسوارة عام 1963. بصوتها السبعيني والثمانيني اللي استعصى على السنين، وطوعه نجلها زياد بحسه الموسيقي الراقي لثورته الموسيقية، قدمت السيدة فيروز نمطا مختلفا عن السائد بعمقه ورقته، لتستمر الصباحات الجميلة وسط فوضى اللحن والكلمة. مسيرة فيروز الفنية كبيرة، وأعمالها باقية ما بقيت هذه الفنية فنانة في الوجدان، لأنها فنانة راقية في إنسانيتها وفنها. إن شاء الله تستمتعوا بصوت الفنانة المكرمة فيروز من خلال باقة من اختياراتنا الغنائية.

0: التونسية أحلى الأغاني.
1: وفي الإذاعة الوطنية التونسية هكا نوصل إلى نهاية هذا الموعد من لقاء ليالي القمر. نشكركم جميعا على طيب التواصل والإنصات والتفاعل مع كل فقرات هذا اللقاء، على أمل اللقاء بكم في قادم الأيام. لكم أجمل تحيات بسمة الدربالي، يوم مبارك وسعيد على أولى الإذاعات أم البدايات للإذاعة الوطنية التونسية.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا المعادلة الإخبارية. في متابعة للوضع الجوي في الساعات القادمة، المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري يؤكد تواصل ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار في الشمال والوسط وصولا إلى عدد من جهات الساحل، خاصة فجر اليوم وبعد الظهر. الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم، خاصة في ظل التغيرات المناخية، وفق عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى في الاتحاد حمدي البوبكرية. وحدة تثمين النفايات بجربة تدخل مرحلة الاستغلال التجريبي بداية من أكتوبر المقبل، على أن يتم التدشين الفعلي للمشروع يوم 20 أكتوبر، وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في نفايات بدر الدين الأسمر. وستستقبل الوحدة حوالي 6000 طن من النفايات العضوية سنويا، متأتية أساسا من النزل، إضافة إلى ما بين 750 و1000 طن من النفايات الخضراء، ما سيمكن من إنتاج حوالي 160 كيلووات من الكهرباء، قرابة 1120 ميجاوات سنويا، ما يعادل استهلاك حوالي 1000 مسكن. مشروع تونس الإبداعية يفتح باب ترشح لفائدة المؤسسات النشطة في قطاع الصناعات التقليدية للانتفاع ببرنامج دعم فني ومالي يهدف إلى الارتقاء بمستوى وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحديد 17 من سبتمبر الجاري كآخر أجل لإيداع الترشحات. ختاما وفي العالم، تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية إلى شهر أكتوبر. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استكمال عملية عسكرية استهدفت مجمع الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، مؤكدا مقتل عشرات من عناصر حزب الله الذين كانوا يتحصنون داخل الموقع، فيما رفع جيش الاحتلال حالة تأهب في منظومة الدفاع الجوي تحسبا لأي رد محتمل. رئيس الحكومة العراقية يقول إن الفصائل الإيزيدية في جبل سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة، مؤكدا أن المنطقة ستكون بالكامل تحت سلطة الحكومة الاتحادية ومؤسساتها. بيانات حكومية تظهر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ أكثر من 7000 حالة، وأحدث تقرير عن الوضع الصادر عن معهد الصحة العامة يفيد بأن تفشي فيروس إيبولا امتد إلى منطقة سابعة واقعة شمال غرب البلاد. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
3: من 1938
0: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
4: أم البدايات،
0: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أولى الإذاعات.
5: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مساء الخير لكل محبات ومحبي الفن الرابع، مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم حلقتنا عندها نفس خاص، خاطر باش نستقبلوا فنان يجمع ما بين أكثر من وجه: المخرج، الممثل، الباحث والأستاذ. ضيفنا هو الفنان محمد الكشو، واحد من الأسماء اللي اشتغلت على المسرح مش كفرجة فقط، أما زادة كسؤال، كبحث، وكعلاقة متوترة مع الواقع والتاريخ والسياسة.
1: مساء الخير هاجر، ومساء الخير لكل المستمعين. فعلا محمد الكشو مش فقط صاحب تجربة ركحية طويلة، أما زادة عنده مسار أكاديمي وبيداغوجي مهم، وهو دكتور في فنون الفرجة، أستاذ إخراج، وخدم في برشة تجارب مسرحية بين الإخراج والتمثيل والتكوين والتحكيم. والجميل في تجربته أنه المسرح عنده ما يقفش عند العرض، لكن يتعديه للسؤال: شنو معنى المسرح في مجتمع كيما مجتمعنا؟ خاصة كيفاش المسرح ينجم يحكي على السياسة من غير ما يولي خطاب، وكيفاش نرجعوا للذاكرة الشعبية والطقوس من غير ما نسقطوا في الفلكلور السهل.
0: ولهذا اخترنا اليوم حلقة تمشي في أكثر من اتجاه. في فقرة خرافة مسرحية نحكيه على عمل عالمي كبير فيه المعرفة والسلطة والخوف. في فقرة مفهوم مسرحي نتوقف عند مفهوم الإثنوسينولوجيا، يعني دراسة الفرجة في علاقتها بالإنسان والثقافة والطقس. وفي ركن من أركان المشهد نحكيه على الميزانسين أو الإخراج باعتباره فن ترتيب المعنى فوق الركح. وبعدها نفتح الحوار مع ضيفنا محمد الكشو في فقرة ركح اليوم.
1: مرحبا بك محمد الكشو في المسرح حياة، ونتعدى مباشرة لفقرة خرفة مسرحية.

0: في فقرة خرافة مسرحية اخترنا اليوم مسرحية عالمية من أهم أعمال برتولد بريشت هي حياة جاليليو. المسرحية تحكي على العالم الإيطالي جاليليو جاليلي، الراجل اللي شاف بالعلم ما لم تكن السلطة تحب أن تراه الناس، معناتها الشيء اللي السلطة ما تحبش الناس تشوفه هذا العالم جاء قار شوفوه. اكتشف أنه الأرض ما هيش مركز الكون وأنها تدور حول الشمس. اليوم المعلومة تبدو بديهية، أما في وقتها كانت زلزال.
1: هو زلزال على خاطر الفكرة العلمية وقتها ما كانتش مجرد اكتشاف، كانت تهديد لنظام كامل. كي تقول للناس إنه الأرض مش مركز الكون، أنت ما تبدلش معلومة فلكية فقط، أنت تزعزع صورة الإنسان على روحه وتزعزع سلطة دينية وسياسية بنات نفوذها على حقيقة وحيدة ومغلقة.
0: جاليليو في المسرحية ماهوش بطل رومانسي يواجه السلطة حتى الموت. بريشت يقدمه كإنسان معقد، عالم شجاع في تفكيره لكنه خايف في لحظة المواجهة. تحت الضغط والتهديد يتراجع على أفكاره علنا ويعيش بعد ذلك في قل الخيانة، خيانة الحقيقة، خيانة تلامذته وربما خيانة نفسه.
1: وهنا بريشت يقوم بحركة ذكية، ما يعطيناش بطل من رخام بل يعطينا إنسان من الحم وخوف. وهذا يخلي السؤال أعمق، هل نلومه على جاليليو لأنه تراجع وإلا نلومه على منظومة كاملة تجعل قول الحقيقة بطولة انتحارية؟
0: المسرحية تطرح سؤال كبير، شنو دور المثقف، الفنان، العالم أو المسرحي وقت لتكون الحقيقة مزعجة؟ زعما يقولها مباشرة مهما كان الثمن، ولا يراوغ، ولا يطفي الضوء، وإلا يخلق شكل فني يخلي الحقيقة تتسلل من تحت الباب حتى كي تكون البيبان الكلها مسكرة.
1: ومن هنا علاقتها بضيفنا اليوم واضحة. محمد الكشو اشتغل بحثيا وفنيا على علاقة المسرح بالسياسة، وحياة جاليليو تعطينا مدخل ممتاز باش نسأله. المسرح اليوم محمد، هل هو تلسكوب؟
2: قبل نشكركم على التقديم الباذخ اللي قدمتوه، بالحق يشرفني كوني نكون بحذاكم. حاجة مستني برشا في طريقة تقديمكم، في محتوى التقديم السياسي والمسرحي، هذه مشكلة كبيرة، خاطر فما فرق بين نكون نمارس السياسة كبروباغاند كبوق دعاية وبين كونك مواطن، والمواطن هو كأنه يعرف عرصتهم والإنسان كائن سياسي اللي هو في الحياة بتاعه كمواطن في مدينة. بريشت عنده مشكل، بريشت هرب من بلاده. إذا نرجع لجاليلي نسأله هو، خاطر هو اللي يحكي فيه في رأيي أنا، خاطر طريقة التفكير في الأشياء مختلفة. بريشت هرب من بلاده، هرب من حقيقته. جاليلي كان معناها يحكي على روحه ويحكي في محاكاة حياته، ما هوش يحكي كديستانسياسيون تباعد باش الجمهور يفكر وكالنسق الفكري. يظهر لي بريشت كي مشى من بلاده اتحاكم زاد في أمريكا، كيف اتحاكم هرب من المحاكم. دونك في الأخر بريشت هو المشكل مش جاليلي.
1: في المسرحية هو جاليلي
2: أكثر من جاليلي، هو التناقض، هو يرى في أفكاره في تشظي ذاته، خاطر كي تخرج من بلادك وتمشي لبلاد أخرى وتدافع على أشياء. جاليلي مات في بلاده في الأخر، عاش وواجه حقيقته. باركونتر بريشت يظهر لي عاش شيء آخر، هرب من ألمانيا ومشى لأمريكا، في أمريكا حاول يتلون، حاول يلقى جدل فكري باش يخرج من التهم متاعه السياسية. في الأخر أنقذ روحه،
0: ماكارتيزم
2: أنقذ روحه وخلى أصدقائه في المواجهة. دونك هذا هو قدر، قدر ليشوا اختيارات الفنان. كونك تكون فنان هو اختيار صعب، تكون فنان يعني تواجه بطريقة فنية، والفن ما فيهوش دي سلوغان
1: شعارات،
2: قد ما تبعد مش شعار وتقرب للمواطنة متاعك قد ما يظهر لي تحمي روحك من أي تحزب وش اسمه والممارسات السياسية اللي ما يهتمش بها الفن. الفنان أكبر في رأيي من السياسة، الفنان يحمل مجتمع

0: يكون سؤال، يجم يكون حاث، أما بيش هو يغير المجتمع، فهو يغير المجتمع، أما بفعل التراكم، بفعل بثلاثة من الناس يتفرجوا فيه والعشرة من الناس يتفرجوا فيه، وكيف يعمل الجمهور يحاول يأثر في طريقة الأسئلة اللي يبثها في الجمهور، بطريقة الوعي
1: الجماعي،
0: في طريقة الجمالية، خاطر الجمالية راهي أوسي وموقفه هو وموقفه في الحياة راهو مهم، خاطر زاد مؤثر.

0: معين في برنامج المسرح حياة نجي وتول فقرة مفهوم مسرحي باش نحكيه على الإثنوسينولوجي أو الفرجة كذاكرة شعب.
1: الإثنوسينولوجيا كلمة طويلة، أما الفكرة بسيطة، هي دراسة الأشكال الفرجوية عند الشعوب، يعني مش فقط المسرح بمعناها الكلاسيكي نص ركح وممثلين وإضاءة، بل كل أشكال الأداء والطقس والحركة والصوت واللباس والجسد الجماعي.
0: الإثنوسينولوجيا تسأل كيفاش شعب يعبر على روحه بالفرجة، يعني شنو العلاقة ما بين الطقس والمسرح، كيفاش الحضرة العيساوية ولا السلامية البوسعدية حتى العرس والنواح وألعاب الأطفال والحكاية الشعبية وحتى طريقة الكلام في السوق والقهوة ينجموا يكونوا مادة مسرحية.
1: في تونس المفهوم هذا مهم برشا، خاطر عنا التراث فرجوي حي، مش موجود في الكتب وفي المتاحف برك، موجود في الجسد، في الصوت، في الإيقاع، في الذاكرة وفي الجماعة. أما الاختر هو إنه المسرح وقت يستعمل التراث هذا ينجم يسقط في الفولكلور.
0: والفرق ما بين الفولكلور والمسرح يا سعيدة كبير برشا. الفولكلور يزين الذاكرة، يجملها، تولي هكا توصل لها هي قديمة ما تقول محلاها. أما المسرح الحقيقي هو اللي يحفر في الذاكرة. الفولكلور يقولك شوفوا قديش ماضينا جميل، المسرح يقولك شنو مازال في الماضي هذا يوجعنا وشنو مازال فيه ينفعنا باش نفهموا نهار اليوم.
1: وهنا المخرج يولي باح، ما عادش فقط يختار نص ويصور مشاهد، يلزم يسمع ويراقب ويفهم الطقس ويفهم الجسد الجماعي، ومن بعد يحول هذا الكل اللغة مسرحية معاصرة.
0: وهذه اللي قربنا من محمد الكشو ضيفنا، خاصة في اهتمامه بالمقدس والدنيوي وبالعلاقة ما بين الطقس والفرجة وبالمسرح كذاكرة حية. محمد، كيفاش ناخذ من الذاكرة الشعبية من غير ما نسرقها، وكيفاش نخليها تتكلم اليوم مش كصورة قديمة بل كقوة حاضرة؟
2: يظهر لي يلزمنا ننزلوا الإثنوسينولوجي في إطارها. الإثنوسينولوجي تتنزل في إطار ما بعد الحداثة. ما بعد الحداثة هو رياكسيون على الحداثة. هذا الإنسان الأوروبي المتفرد هو مركز الكون، هو مركز الحضارة، إيغوسنتريزم إثنيك الأوروبية. ما بعد الحداثة حاول باش يلقى مجالات أخرى للتفكير، مباحث أخرى. الإثنوسينولوجيا تنزل في هذا الإطار، كونه الفرجة الأوروبية المسرحية هي حالة خاصة من الفرجة. الفرجة تتسع أكبر لأنه العيساوية ولا النو ولا الكابوكي ولا البوراكو ولا معناها الفرجات، هذه هي فرجات حضارية تتنزل في سياقات حضارية. هذاك علاش أوروبا ولدنا رجعت، حتى هي وصلت لمباس حضاري، مأزق حضاري، ما عادش يجب تتطور إلا بالتغذي من حضارات أخرى ومن سياقات ثقافية أخرى. هنا الإثنوسينولوجيا يولي باب مفتوح أمام الشعوب المولى عليه، اللي هي تثمين لفرجاتها، محاولة فهم وإعادة قراءتها. علاش؟ خاطر الاستعمار راه عمل قطيعة بيننا وبين ثقافاتنا، بيننا وبين ذواتنا، بيننا وبين تصوراتنا للحياة. إذن الإثنوسينولوجيا مبحث يخلينا نتصالحوا أكثر ونكونوا حذرين أكثر، من زادة خاطر كل شيء الثقافة زادة منجمرة، كما يهزلك من منجم البترول ويكر ويعاود يبيحولك، كما الثقافة. ومن هنا القراءات متاعهم تعرف بروك وغروتوفسكي وكذا، هي إعادة قراءة موروثات ثقافية حضارية خارجية على أوروبا. دونك يظهر لي اعتنائنا بثقافاتنا هو تأميم لثقافاتنا قبل من غير شوفينية بينصر، أما إعادة قراءتها، إعادة فهمها، إعادة تنزيلها في تنزيلنا أحنا في سياقها. خط القطيعة راهو الاستعمار عمل مشكلة كبيرة، مشكلة خاصة نحن كنا في زوز استعمارات، التركي العثماني والفرنسي. دونك في الاتجاهين عندنا مشكل. دونك إعادة الهوية، مش إعادة الهوية فسخ الآخر، خاطر تو فرنسا ولات في الهوية، أون أ ديباسي المرحلة هذيك، أوسي البيت الحسيني، كيف نعيد قراءة هذا لفهم وضعنا وتطورنا الطبيعي؟ مش باش نقطعوا معه بر للمواصلة والمراكب. الإثنوسينولوجيا يظهر لي كمبحث يخلينا نتصالح، يخلينا من نسقطوش ثقافات أخرى ولا فهم لثقافات أخرى على ذواتنا التونسية اللي احنا حالة خاصة، حالة خاصة على خاطر تقريب من أهم البلدان اللي تراكمت فيها الحضارات تونس. معناها يجي مجي الدولة معناها تحكي لك عزوز ثلاثة حضارات في تاريخ تونس، معناها فما 15 20 حضارة، الأنواع الكل متاع البشر في تونس، من المذاهب من قومية حتى في وجوهنا ما نشبوش لبعضنا. هذا الكل نجح باش يخلق حالة فريدة تونسية اللي هي استوعبت المشارب الكل. دونك تونس بلاد تحضن الناس الكل، تكون الناس الكل وتقبلهم وتخرج ثقافتها الخاص. هذا مهم كمفهوم للدولة التونسية ولا الوطن هذا. إذن يظهر لي الإثنوسينولوجيا مبحث مهم جدا لإعادة النظر في ذواتنا ومواصلة سياق التطور الذاتي، مش الخارجي اللي فيه المغلوب والمولى عليه ولا كيف كيف كيف الاقتصاد كيما الثقافة كيما الكل هذا الكل والثقافة خاصة. مثلا كي نقولوا دور الشباب ودور الثقافة ونحسوا فما أزمة، ماركونتر حضاريا كانت عندنا دور ثقافة فيها الموسيقى وفيها الرقص وفيها الفرجة الزوي، راهو كانت مركبات ثقافية. معناها فسخ هالمركبات الثقافية وتغييرها بكذا ما عادش فما ايدونتيتي بين رائد الفضاء والفضاء. مهم جدا خاطر الإثنوسينولوجيا هي الجملة شبه إثنو قومية سينو من سكيني باليونانية، وهي الفضاء أو تعني الخيمة أو فضاء المشاهدة لوجي، واللي هو مبحث. دونك هو مبحث يعنى بدراسة فضاءات الشعوب الثقافية. الفضاء هو حامل للثقافة وحامل للفكر. يظهر لي احنا عندنا مشكلة في إعادة فهم لتصوراتنا للفضاءات الثقافية.

0: جيو توا مستمعينا الأعزاء لفقرة ركن من أركان المشهد باش نحكيه على الميزانسين اللي هي عنصر أساسي في المسرح. برشا ناس تتصور أنه المخرج هو الشخص اللي يقول للممثل أنت اقف هنا، أنت أدخل من هنا، وأنت أخرج من غادي. أما راهو الميزانسين أعمق من هكا برشا.
1: الميزانسين هي كيفاش تتحول الفكرة إلى صورة، كيفاش يتحول النص إلى جسد، كيفاش الصمت يولي معنى والفراغ يولي موقف والضوء يولي سؤال. في المسرح كل شيء يحكي، المسافة بين ممثل وممثل، اتجاه النظرة، سرعة الخطوة، حجم الصوت، مكان الكرسي، لون الضوء، وحتى الصمت وقتاش يبدأ وقتاش ينتهي.
0: المخرج الباهي ما يفسرش المسرحية للجمهور، المخرج الباهي هو اللي يخلق عالم كامل يخلي الجمهور يكتشفه وحده، وهذا أصعب من الشرح، على خاطر الشرح يبعث الإطمئنان في المتفرج ولا في المستمع، أما المسرح الحقيقي هو اللي يقلق المتفرج.
1: والإخراج هاجر مش ديكور فوق النص، الإخراج هو قراءة، وكل قراءة فيها موقف. حتى كيقول المخرج أنا محايد، المسرح يفضحه، خاطر الركح ميحبش الحياد البارد، الركح يحب رؤية حتى لو كانت رؤية صامتة.
0: ومدام ضيفنا محمد لكشو هو أستاذ إخراج، باش نسأله بعد شوية، هل الإخراج يتعلم؟ هل الرؤية تدرس؟ وكيفاش نكونه مخرج من غير ما نقصوله جناحاته؟
2: قبل المخرج نجم مقاربه مهنة المخرج بالفيزياء الكمية، الفيزيك كونتيك.
0: جوي هذي فيزيك كونتيك.
2: فهم مفهوم مهم جدا في فيزيك كونتيك هو المراقب. المراقب هو اللي يغير صفة المادة بين الذبذبة والهباء، هكا تقريبا الترجمة متاح. دونك المخرج هو هذا المراقب. المراقب الأول هو اللي يغير المعاني، هو اللي يفرض زاوية نظر. القياس عند المراقب، وهو عنده النظر يراقبه ويقيسه. دونك هذوما زوز مفاهيم نتسلفوهم الفيزيك كونتيك باش دونك هنا اللي يولي المخرج رؤية، باش يعمل، باش الرؤية هي سابقة للفعل، الفعل يمر عبر ممثلين، الممثلين يلزمنا هنا نفهموا ديناميكية عمل المجموعة. ما نجموش نخدموا مع مجموعة إلا ما يكون هالمخرج ذي قادر على، ونحكيه هنا على علم في البسيكوسوسيال البسيكوسوسيولوجيا اللي هو لديناميك دو جروب دو كرياسيون، ديناميكية عمل المجموعات. ديناميكية ذي هو علم لازم يكون قائد، خاطر القيادة فيها 7-8 مواصفات علمية باش تكون أنت تجم توجه المجموعة نحو أهدافها. فما نظم للقيادة من الاسفار، من الفوضوية حتى الاوتوكراسية
0: السلطوية
2: مرورا عبر الديمقراطية، هم مراحل أدوات يتمكن منها المخرج باش يعرف يحرك المجموعة نحو أهدافها. زاد الوظائف، المسرح فيه وظائف متعددة، فما وظائف فردية كما سينوغراف، إكريفان، الميترونسين بيدو، هذوما وظائف فردية، الكوستيمي. فما وظائف جماعي، وظائف فردية معناها أسرع في الإنجاز من الوظائف الجماعية. الوظائف الجماعية تشترط مجموعة تتناقش تتفاهم
0: تتفاعل.
2: دونك التفاعل هذا خلينا في مشكل مع الزمن. دونك هو المخرج هو المسؤول عن هذا الزمن، على هذه الدينامية. قد ما تكون الدينامية ناجحة في عمل الوظائف الجماعية، قد ما نجحنا باش نحقو نتجه نحو أهداف المخرج بطريقة أسرع وأوضح. إذن الإخراج علم متعدد، فيه المقاربة، دراسة المقاربة. هذه مخرج بلاش مقاربة من يجمش يكون مخرج. وفي الآخر حتى كما قلت أنت، معنا حتى إذا ما يقصدش مقاربة هو فضح تصوره لذاته وكهو. اثنين، ديناميكية عمل المجموعات، هذه المجموعة كيفاش نوجهها نحو أهدافها. ثلاثة، واللي هو الأخطر، اللي هو الاقتصاد الثقافي. المسرح هذا المخرج إذا يجم يتخيل عمل لكن لا يقابله إمكانيات المادية، دونك تجم تصور شيء والإنجاز شيء. وإذا الإنجاز بعيد برشا على التصور، دونك يطيح في كارثة الابتذال والاستسهال، وإلا نضحيو بأنفسنا وذواتنا المبدع هذه. دونك الإخراج يلزم يكون ذكي، والمخرج يلزم يكون ذكي وممارس لهذه المهنة، وهي مهنة شاقة وتدريسها مهم، لكن ما نخرجوش من الأول. راهو مخرج نجم مخرج مساعد مخرج، خاطر دربة في الميدان تجم تقري كل شيء، أما بلاش براتيك ما نجموش. والبراتيك في حصص معناها تدريسية، ما هي ما تفوتش اللي هما 14 حصة جينيرالمون، ما تجمش تعمل براتيك وتيوري وما تجمش. دونك معناتها أنت تعاونوا في مفاهيم الإخراج، في وظيفة المخرج، في كيفية كتابة التصورات، وهو بعد تالي بالممارسة مع كأسيستانس ومع كمحاولات بداية مخرج يلقى فنته.

0: نرحب بكم مجددا مستمعين الأفاضل في برنامج المسرح حياة، ونمشي وتولي فقرة ركح اليوم ونفتح الحوار مع ضيفنا الفنان محمد لكشاو. محمد، فيك الممثل والمخرج والباحث والأستاذ، أشكون فيهم يقود في الآخر وقت اللي تدخل للركح؟
1: الحق الإنسان هو يقود كل هذا، خاطر ما فعلق ماش قيادة بقدر ما هي أريحية في التعامل الفني مع الأشياء. أنا المهن هذه تشبه الكل وتجمعهم حاجة واحدة، الإنسان هو مهن إنساني، وأنا نحب نكون هالإنسان هذي، نحب نغزل روحي، نحب نلعب، نحب نضيف ذاتي عن طريق الآخر وبالآخر، والآخر يأثر فيا. هذوما الكل معنا، أنت أستاذ في الآخر، أنت مخرج تحاول توجه في درسك وكيفاش نواش نوصل للدرس اللي كنا نحكي فيه تو في وضعية الإخراج. أنت لاعب، خاطر الأستاذ راهو يلعب دور اجتماعي، مانيش انا اللي في داري ولا في المقهى، مش انا اللي في ويعملوا لي بوديوم، راه الاستاذ عنده ركح، راه
0: اي
1: دونك في الاخر هي وظيفه اجتماعيه فيها لعب الممثل هذا اللي فيا اللي نحبه لي. ايضا الباحث مش انا، راه الباحث هو طالب، وقت يسلك يحرجك في سؤال يدفعك باش هو التفاعل، هو الممثل اللي يجي قدامك وانت تحاول تعدي له معلومه وما تلقاش كيفاش، ولا ما تلقاش دي زارغومون. دونك هما الكل هذه نفس الماء في رايي انا، ما همش مختلفين، هما الكل وما فماش فنان ما ينجمش يكون متواجد في هذوما الكل.
2: لكن مش كل المخرجين باحثين، انت في مهنتك كمخرج مهنه الباحث تعقد شويه المهمه هذه، مهمه الاخراج، خاطر يبدا السؤال اكثر اكاديميه ولا اكثر تخصص منه.
1: والله سامحني انا ضد التفريق هذه، فمش اكاديميه ومش اكاديميه، الفنان فنان، اللي ما يعرفش يخاطب شعبه ماهوش فنان، بالتعقيدات ولا لا، احنا نلوجوا على ادوات وسائل يلزم تكون تمس الاخر.
2: غالبا ما هو هي هاي المشكله،
1: ما نجمش نعمل مسرح مش لروحي اكهو ما فهمونيش وكذا، هذاك اللي ما فهموهاش يمشي لزحل معنا، سامحني. اي معنا يلزم نلقاو ادواتنا باش نتعاملوا مع شعبنا، باش نتعاملوا مع جمهورنا، باش نتعاملوا، هذا الكل راهو ما عنده حتى ما تنجمش تكون فنان على نفسك انانيه وغرور، انت فنان في مجتمع بمجتمع
0: بالضبط.
1: دونك الاخر كله اكيد فما تاثيرات جانبيه كما كنا نحكيو، تأثير الفرجة الغربية اللي هي استعمار بصري ثقافي أوسيل، دونك لازم أنت تلقى أدواتك، صعيب المراحل باش تخلق توصل لمرحلة تلقى أدواتك اللي تعني الشعب هذا بطريقته هو فهمه، هو المسائل
2: بلوغته
1: هو صعيب، أما ما صار يلزمنا نعيشه.

0: بعد أكثر من 25 سنة مسرح، شنو هو مازال يصيبك بالدهشة في الخشبة؟ وشنو هو اللي قلقك؟
1: الفراغ. الخشبة هذه، الخشبة هي اللي تخوف، خاطر فيها ينافينيتي، ما لا نهاية من الأحداث والألوان والحركات والملابس، معنا تجم تحط فيها كل شيء. والخشبة مش في المفهوم الأوروبي، حتى الحلقة، حتى معناتها حتى الشارع الفارغ، معناها اللي هما أحداث. الفراغ هو الفتح جميع الاحتمالات.
2: يعني بزلت تفاجئك الخشبة؟
1: أكيد، على خاطر دوبة يتعدى واحد ولا الاحتمالات كل تنهار، يقول محمد باقر الصدر في
2: نرجعوا للفيزيك الكم، يعني
1: الاستقراء هو انهيار الاحتمالات. كيف ينهار الاحتمال ولي احتمال واحد، وقتها نولي نتسائلوا في ماذا بعد ونقنوا هذاك، خاطر راه الما لا نهاية خطير عند الإنسان.
2: محمد الكشاو، أنت اشتغلت على علاقة المسرح بالسياسي في تونس. اليوم المسرح السياسي بالنسبة ليك هو خطاب مباشر وإلا طريقة ذكية باش نكشفوا بها الواقع؟
1: به يزون نفرزوا بين علاقة المسرحي بالسياسي وعلاقة المسرح بالسياسة وعلاقة السياسة بالمسرح. المسرحي هو ذات، ما هو ما قبل، يعني أنا مسرحي تونسي. المسرحي هو الفعل المسرحي. طب أنا نفرز بين هذا، فما الفنان اللي هو مسرحي عنده علاقة بالسياسة الفنان، فما منجز زادة نسميه مسرحي، واللي هو في يتضمن فعلا قراءة ولا موقفا اجتماعيا ثقافيا فكريا، اللي هو هذا مجمله تفكير سياسي، ماهوش سياسة. دي نرجع كيما بدينا البروباغاند والفعل السياسي والأحزاب وكذا، يعملوهم الأحزاب، ماهوش موجودين في المسرح. المسرح هو فعل ثقافي، تفكير سياسي، تفكير أي واحد يفكر في المجتمع ولا يحاول يضيف في المجتمع هو سيتويان، هو بشرطا يمارس فعلا سياسيا. أما السياسة بالمعنى الأحزاب وكذا بعيدة عن المسرح، وهي تسقطه في الشعارات وفي الدمغجة وفي اللي هو هذا ما ينجمش يكون. المسرحي والسياسي أنا درست في الدكتوراه بتاعي واللي تو خرجها، قررت بالكتاب علاقة المسرحي بالحركة الوطنية وتحرير البلاد. هذه المسرحي الثعالبي مسرحي، تعرف علاش مسرحي الثعلبي ولا؟ على خاطر كاتب عام جمعية الأدب الجلاتي، اللي هو رئيس جمعية، اللي هم ذم في السياسة، معنا أبو الحركة الوطنية. دونك كيف تتبع المسرحيين التوانسة وعلاقتهم بالاستعمار وكيفاش ساهموا في تحرير البلاد وكيفاش عملوا تصورات في مسرحهم في البلاد للبلاد، دونك تفهم اللي كونوا المسرح عمره ما كان إلا فاعل حقيقي في البلاد، إلا ما كان مضيف، إلا ما كان المسرح يضيف رؤية للبلاد وتعدل هناك، هو لابوراتوار، هو مخبر كيف نرى هذا الوطن. وصارت عركة بين بالعربية الفصحى ودر شنو في الثلاثينات، وصارت عركة على الهوية وصار في وسط المسرح. دونك في المسرح هذاك هو لابوراتوار، مخبر يساهم فيه المتفرج وكذا، وبعد يخرج يولي فما ديبا. هذا اللي ناقصنا،
0: هذا المسرح يخرج النقاش العام،
1: يخرج النقاش العام، يلزم يخرج، يلزم تمتد الحكاية بالحق. معنا اللي راو فيه تولى عبث، تجي لجنة باش كتبت وانا مرة فيها لجنة المشاهدة باش تعطيك ملاحظة حسن جدا وحسن وقديش من عرض وقدر ودعمه. لا، اللجنة كيما فتحت أبواب المسرح باش الناس تولي قبل في عهد سابق، اللجنة تحضر وحدها في العرض، ممنوع الجمهور. صار هالحراك الاجتماعي وكذا ولينا نجمو ندخلوا مع اللجنة، لكن تو اللجنة يزم تفتح نقاش العرض ما بعد العرض. احنا عطيناك فلوس كدولة ولا انت تبروبوزيت علينا كدولة، تقعد اللجنة وتناقش الفنانين في ونخلقوا الحوار هذايا والدباه هذايا ويتواصل بعد البرة. معناها ناقصنا تو، انا في رأيي انا هذايا فتح باب الحوار بعد العروض مباشرة، ولا نعملوا ريسبسيون ولا بيان سور انت والوضعية مدعوم مش مدعوم نرجع الفلوس توا. أما فتح باب النقاش مهم كونه يفهم حالي قاعد يبني في العمل متاعه تمثلات الجمهور مهم خاطر يطور المبدع ويطور الجمهور في تدخلاته ويخرج الحوار من خشبة المسرح للمجتمع. دونك يظهر لي هذا مهم اليوم نعيشه
2: مش خاص كان حقه.
0: هل المسرح التونسي ما زال قادر يربك السلطة والمجتمع ولا هو زادة محتاج شكون يربكه من الداخل؟
1: وضعية الارتباك هذه كلها يظهر لي هو سؤال بيج خاطر فماش ارباك فما نسق انت تعيش فيه فما وضعية مجتمع ووضعية دولة ووضعية اقتصاد ووضعية الوضعية هذه هي اللي تخلي الأشياء إما في مكانها الحقيقي إما مش في مكانها الحقيقي إما تترى
2: ربيك نقصت به في الوعي
1: نحكي وقبل على الموقع الأشياء اللي هي تخليك مرتبك فكرا ولا إذا أنا مانيش إذا أنا مش واقف على زوج ساقي أنا مرتبك في فكر أنا الوضعية بتاع المؤسسات المسرحية هذه مربكة معناها إذا مراكز فنون درامية فيهم مشكل وضعية الفنان فيه مشكل توصيفه وضعية الدعم وضعية هذه الكل مرتبك ماهوش منظم بطريقة اللي تخلي المبدع يبدع دونك هو مرتبك في فلوسه في مستقبله الاجتماعي في عائلته في هذه الكل تقول هي محاولة فردية معزولة مدى تأثيرها معها وجوب إيجاد سياسة ثقافية إيش حاجتنا اليوم بالثقافة في البلاد إيش حاجتنا شنو مشروعنا ما عندناش مشروع كدولة كوطن ككذا ما
0: تبنيش مشروع على عام واثنين مشاريع تتبني على استراتيجيات
1: أكيد
0: سياسة طويلة الأمد
1: أكيد متوسطة وطويلة أكيد وما أنت هذي المشكل المشكل في التصورات إيش حاجتنا بالله إيش حاجتنا بالمسرح اليوم شنو والويش نعملوا فيه والويش نعملوا في الثقافة وجات الكورونا فما شكون تكلم غادي وقال لك نسكروا ميزانية الدرس شنو نمشيو ناخذوا بها التلاقيح معناتها
2: كاتاستروفي
1: تولي انت حالة اجتماعية اما تقرر ما لا يلزم تصير قرار اما هل فنانين حالات اجتماعية يمشيوا لوزارة الشؤون الاجتماعية والا هو كيان ومهم ومدافع الوطن
2: وعنصر فاعل عنصر فاعل في المجتمع في بناء المجتمع وبناء الوعي الجمعي
1: معناها في عوض نقولوا يلزم نزيد وزاره الثقافه خاطر يلزم يكون وقتها فكره نحن نرجع للكورونا معناها فكره المرض والوقايه منه فكره ثقافيه تولي فكره تلقيح تتلخص القصه في الفلوس تجيبنا تلقيح
0: حتى قبل الكورونا في بدايات السنوات الأولانية متاع الثورة خرجت برشة أصوات تقول ما فماش علاش نعطيه دعم للمسرح وللسينما وإحنا عنا الاقتصاد منهار مثلا نمشيه هذايا في الاقتصاد يبني البلاد أكثر البناء هذايا علاش ديما إحنا كي نتصوروا البناء نتصوروا كان الحيوت ما نتصوروش الأرواح اللي تدور في وسط الحيوت
1: لا ما نتصوروش كونه كيف ناخذوا مترو ونقاهم دقدق اليوم راهي ثقافة راهو ثقافة مواطن معناها تجم تبني كل شيء ويتهد الكل
0: صحيح من غير معناها ثقافة
1: بلاش ثقافة بيصير يلزم وزارة التربية عندها مسؤولية ثقافة وزارة التعليم العالي وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة هذوما الكل مؤسسات اجتماعية تبني المواطن اللي هو شكون المواطن كيفاش راهو رواحنا غدو احنا كتونسي شنو كيفاش نتصور رواحنا ما وين ماشيين هذوما الأسئلة يظهر لي كمنظومة يلزمها لازم نجاوب عليها بابا صير بسهامات بحثيين ودكاترة ودي زوم دو تيران ومعنت هذي الكل يلزمنا نلقاو شوية حلول دروح
0: محمد انت كأستاذ إخراج شنو أصعب حاجة في تكوين مخرج شاب الخيال ولا الثقافة وإلا الانضباط وإلا إنه يكون عنده موقف
1: حقيقة ما يهمنيش الموقف متاعه لست وصيا على موقفه هو يبني موقفه من خلال تجاربه من خلال اطلاعاته من خلال ثقافته التدريس هو تدريس تقنيات معناه مش نعطيك أدوات أنت وين توظفهم هذيك شأنك أنت يرجع لخصوصيتك أنت الثقافية والحضارية وتصوراتك على روحك. دونك ما نجموش سينون وليو نوجهو، احنا مانيش في التوجيه في الجامعة، احنا نعطيو أدوات كيما نعطيو أدوات بحث وأنت تكتب أي في أي موضوع. الزادة كيف كيف تدريس الإخراج هو تدريس أدوات كما قلت لك، الديناميكية العمل المجموعة، مفهوم الرؤية، كيف تتكون هذه الرؤية، مصادر تكوينها، كونه يطلع على تاريخ الإخراج وأهمية المقاربات في تتنزل في نسقها الاجتماعي والاقتصادي للمخرج، مثلا ستانيسلافسكي جاء في روسيا في كذا، علاش عمل جماير هولد، معناها هذوما المقاربات نحاول نفسروا لهم كيفاش تكونت وأدوات الكتابة الركحية اللي استعملوه. وهو بعد تالي حسب بيئته، زاد حسب هو يحب يسمع القصبة، حسب موروثه وحسب كذا في جهة أخرى عنده ثقة، دونك هو مش يستعمل، سيسلط أدواته في محيطه الثقافي والحضاري وتكوينه هو، دونك ما تجمش تكون وصي. احنا نقريه أدوات، آليات، تقنيات.
2: نجيو توا لأعمالك محمد، أنا لاحظت اللي في العناوين متاعك فما أعمال معتها العناوين وحدهم ديجا فيهم نوع من التوتر، يعني زمن الفلاقة، الكفار، حوار المنفي.
1: كفار شفت سميت أنت هذيك تأويلك أنت وين نقصدو كفار خاطر من التكفير الكفار هو
2: الخفوس حوار المنفيين باراشوك. يعني أنت شنو السر وراء اختيار العناوين هذه اللي تخلق التوتر؟
1: ما هو مش توتر بقدر ما هو انعكاس للواقع. في الاخر انا قلت لك موقفي يعنيني في داري، لكن في المسرح هو مسائل للواقع، وكاو انا ما عندناش اجابات، اكيد ما نعطيوش اجابات في ذاك الكل في المسرحيات نتاعنا، فما تلقاش اجابات، هي تلقى محاولة لمسألتها لي. أنا كيف السرقة حلال، زد نسيت عندي مسرحية اسمه السرقة حلال، بارادوكس هذي
2: دونك السرقة حلال
1: وزمان الفلاقة معناتها هما مسائل للواقع، معناتها من تجيبش تعمل عمل ما يعنيش الناس هكا هاني جبت لا هو مسائل الوضعية اللي نعيشوا فيها، أهم التساؤلات الموجودة في الليبوك هذيك، في المرحلة هذيك. في
2: عندك مسرحية توا قاعدة تعرض؟
1: تويك عندنا عمل اسمه تخاطر، مش نقدموه عندنا مع فضاء مسرح المدينة المسرح الوطني، إن شاء الله يدعموا دي منرجعوا للدعم كذا، اللي هو مشكورين معنا سي سلمان السعدي وسي فارس النفزي اللي هما معنا في تحضير المشاريع هذه، إن شاء الله نصب العربي الفصحى أنا مش طلع نمثل فيه.
2: بجد أنت مش تعمل إخراج؟
1: مش تعمل إخراج ونصي، يعني معنا هي مقاربة أخرى، مش راو مش غرور لأني مش تعملهم الكل.
0: نمشيو للأسئلة السريعة بالإجابات القصيرة الغير دبلوماسية زي
1: باه.
0: المسرح اليوم مقاومة ولا مهنة؟
1: مهنة مقاومة.
2: ليه واحدة منهم؟
1: مهنة مقاومة.
2: مهنة مقاومة. دكتور
0: اني قلت له من غير دبلوماسيه،
1: ماهيش دبلوماسيه ذا حقيقه،
2: خاطر مع بعضهم معناتها وجهين لعملة واحدة ما نجمش تقسمهم. محمد، المخرج قائد ولا مستفز؟
1: قائد.
0: الممثل الجيد محمد يسمع أكثر ولا يتكلم أكثر؟
1: يتحرك أكثر.
2: الركح يخدم الحقيقة ولا الوهم؟
1: هو وهم الحقيقة.
2: هذه كيما بتاع مهنة مقاومة. وهم الحقيقة.
0: برشت زي اللي يصلح اليوم؟
1: برشت ما عادش يصلح.
2: أكثر كلمة تتعبك في المسرح؟
1: المقاومة.
0: أكثر كلمة تحب ترجعها للمسرح؟
1: البلاد.
2: مرسي على الجواب. شنو هو أخطر على المسرح، الفقر ولا الرداء؟
1: الزوز.
0: الفقر يجيب الرداء
1: والرداء فقر، نفس الكلمة.
0: بعد السنين هذه الكل المسرح مازال حياة؟
1: هو حياتي

0: في ختام حلقتنا اليوم يمكن نقوله أنه تجربة محمد لكشاو اتذكرنا بأن المسرح ماهوش يعرض فقط، المسرح بحث، موقف، ذاكرة، تكوين وحفر متواصل في علاقة الفن بالإنسان والمجتمع.
1: ومع ضيفنا اليوم شفنا كيفاش المخرج ينجم يكون أكثر من صاحب رؤية جمالية، وينجم يكون باحث في الذاكرة وشاهد على وقته ومربي للأجيال الجديدة في المسرح.
0: تحدثنا على بريشت وغاليليو وعلى الحقيقة وقت اللي تولي اختر، وعلى المسرح وقت اللي يولي تلسكوب يكشف اللي ما نحبوش نشوفوه.
1: وتحدثنا زادة على الفرجة الشعبية، على الطقس، على الميزانسين، وعلى السؤال الصعب كيفاش نخلي المسرح التونسي حي لا كمؤسسة فقط بل كقوة تفكير ومقاومة وجمال.
0: شكرا لك محمد لكشاو على حضورك.
2: شكرا لكم، بارك الله فيكم على الدعوة وإن شاء الله ديما القدام.
1: شكرا لكل مستمعينا الكرام على حسن المتابعة.
0: نتلقاو في حلقة جديدة من مسرح حياة، خاطر المسرح كيف يكون صادق ما يخرجناش من الواقع بل يرجعنا ليه بعيون أوسع.
1: إلى اللقاء.

0: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيو مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في متابعة للوضع الجوي، المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطور يؤكد تواصل ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار في الشمال والوسط وصولا إلى عدد من جهات الساحل، خاصة فجر اليوم السبت وبعد الظهر.
3: حاليا خلايا رعدية نشطة في ولايات القصرين، الكاف، وحتى سيدي بوزيد، على كمية بلغت الآن 26 مليمتر في عين بوسعدية، 18 مليمتر في تالا، منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد 4 مليمترات. بقيت هذه الليلة الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار في بقيت مناطق الشمال والوسط الغربي. الأمطار ننتظروا أنها تكون بأكثر فاعلية في آخر ساعات الليل، ساعات الفجر، وحتى صباح يوم الغد. الأمطار باش تشمل ولاية أقصى الشمال، باجة، جندوبة، بنزرة، ولاية تونس الكبرى، ممكن حتى جهة الوطن القبلي. في فترات ما بعد الظهر تشمل تبقي جهة الشمال الغربي والوسط، يعني ولاية الكيف، سليانة، القصرين، القيروان، وسيدي بوزيد. ممكن آخر النهار يوم الغد توصل فعاليتها إلى جهة الساحل. العنصر الأبرز هو انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. ليلا باش تكون بين 20 و 25 درجة بالجهات الغربية، للشمال والوسط بين 26 و 29 درجة. ببقية الجهات حتى درجات الحرارة القصوى يوم الغد باش تكون في انخفاض، وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي. يبقى فقط الجنوب الغربي، ممكن أقصى الجنوب درجة الحرارة مرتفعة نسبيا تكون بين 38 و 41 درجة.
2: دخول بئر كحيل بمعتمدية غمراس حيز الاستغلال وتقليص العجز في الحاجية المائية من 40% إلى 6%، ما سيقلص من حدوث اضطرابات في التزود أثناء فترة الذروة في المناطق العليا بمعتمدية غمراس، وفق والي الجهة أمير الجابسية. المصادقة على قائمات الفحص الطبي المتعلقة بتنظيم موسم الحج المقبل من 24 سبتمبر إلى غاية 2 نوفمبر 26 2000، وسيقع إصدار القائمات النهائية بداية من 3 نوفمبر. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يقتنيها أبناؤهم، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة. إطلاق خطي شحن جوي من مطار أنفذة الحمامات الدولي نحو ألمانيا وبولونيا في خطوة تعزز نقل البضائع بين تونس والأسواق الأوروبية. تونس تحتضن اليوم فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي. ختاما وفي العالم، مصادر حكومية يمنية لرويترز تؤكد أن الحوثيين في اليمن وصلوا إلى جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب في خطوة تهدف إلى بسط السيطرة على ممر ملحي عالمي حيوي مع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن طهران تعتزم عقد اجتماع مع وزراء خارجية العراق ودول عربية أخرى في الخليج، وذلك في سلطنة عمان يوم الاثنين لمناقشة مسارات الشحن التجارية الآمنة عبر مضيق هرمز. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابات في عدد من المناطق. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفغالي، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل القارئ حسام مرزوق آيات بينات من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.

أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء

مُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ.

بين يدي رحمته، أي إله مع الله، تعالى الله عما يشركون.

يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون

0: العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل القارئ حسين مرزوق آيات بينات من سورة النمل. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: يا خير من
3: جاء الوجود تحية.
4: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
5: صلى الله عليه وسلم.

أبو الدرداء. ليس كل من تأخر إسلامه كان ناقص العمل أو العبادة، وليس كل متأخر عن فعل الخير ينقص حقه، خاصة إن صحب عمله إخلاص وجهد وبذل وعطاء مقرونا بالحكمة والعقل المتفتح.

0: قل يا أبا الدرداء، كيف جمعت بين التجارة والحكمة؟
1: هل من عجب أن تجدوا تاجرا يجمع الحكمة بعد أن كان يجمع الدراهم؟
2: هذا هو حالك، فهل كان انشغالك بها سببا في تأخر إسلامك؟
1: ربما يا أخي، لكن العبرة كما يقولون في النهاية، فقد اجتهدت بعد أن هداني الله للحق أن أعمل له مخلصا مثابرا.
0: لا تنافر بين إيمان وتجارة، فلما تركت العمل بها؟
1: حاولت الجمع بين التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فطلقت التجارة والتزمت العبادة، وأحببت أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
2: يا عويمر، أحسب أن من يعمل بالتجارة يكون طري العيش لينة، ونرى فراشك خشنا ولباسك باليا.
0: ولو شئت لكان لك فراش ألين من ذلك وأطيب.
1: يا إخوتي يا إخوتي، دارنا هناك، لها نجمع وإليها نرجع، نضعن إليها ونعمل لها، وقليل يكفي خير من كثير يلهي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: عويمر بن عامر حكيم أمتي، شهادة في الحكمة ما بعدها شهادة، تأتي من نبي تأتيه الحكمة من السماء، فصار مصدر الحكمة لأصحابه يتخلقون بخلقه، وخلقه القرآن. حتى في الهجرة إلى دار الهجرة كان نصيبه المؤاخاة مع حكيم آخر من الصحابة، إنه سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة، والحقيقة رأسها الحكمة، ورأس الحكمة مخافة الله.
1: سيدي أبا الدرداء، رسول من أمير الشام معاوية يطلب المثول بين يديك.
2: مالي وللولاة، مالي وللأمراء، أما يتركوني في عبادتي؟
1: قلت له يا سيدي إنك معتكف في عبادتك، لكنه أصر على مقابلتك.
2: إذا كان لابد فليدخل، والله المستعان.
1: أمرك يا سيدي، تفضل سيدي بانتظارك.

0: السلام عليك يا أبا الدرداء ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كنت ضيفا فأهلا بك، وإن كنت صاحب حاجة فعجل بها.
0: بل صاحب حاجة لمن أرسلني، سيدي معاوية بن أبي سفيان، فهو يرغب بالتقرب منك سيدي بخطبة ابنتكم المصون لولده يزيد.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، حفيد أبي سفيان يطلب ابنتي؟ كنت تاجرا وسطا في المدينة، لا أطال كبير التجارة والرياسة أبا سفيان، فكيف بي اليوم وقد خلعت تجارة الدنيا عن كاهلي واتبعت تجارة الآخرة؟
0: بما أرجع لسيدي معاوية.
1: أبلغ ابن أبي سفيان السلام وقل له نصيب ابنتي عند رجل فقير من عامة المسلمين، وإن ولده تهفو إليه مئات الفتيات إن لم يكن الألوف.
0: ما على الرسول إلى البلاغ. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أترفض عرضا كهذا يا سيدي؟ إنه ابن معاوية أمير الشام، وربما عظم قدره أكثر في مقبل الأيام.
1: كيف حالها وقد وقف على رأسها العبيد والإماء وبهرها زخرف القصور؟ أين دينها يومئذ؟ ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يعظم حلمك ويكثر علمك، وتنافس الناس في التقرب من الله والتزلف إليه.

0: أشبعه ضربا.
1: ما بالكم
2: سيدي أبا الدرداء؟ كفوا يا رجال، كفوا يا رجال، وأفسحوا لأبي الدرداء.
1: من هذا الرجل الذي تتحلقون حوله؟
3: أصاب ذنبا بشعا يستحق عليه العقاب.
1: دعوه دعوه، فله رب يحاسبه.
2: أنتركه دون عقاب أو رادع؟
4: لا نتركه.
1: أرأيتم لو وجدتموه وقع في بئر أو حفرة، ألم تكونوا مستخرجيه؟
3: بلى نستخرجه منها.
1: إذن لا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم.
2: ألا تبغضه يا أبا الدرداء؟
1: لا، ولكني أبغض عمله، فإن تركه فهو أخي.
3: ليتنا في مثل تعبدك وطاعتك يا أبا الدرداء.
1: لما التمني وأنتم تقدرون على أكثر من ذلك.
2: كيف السبيل يا ابن عامر؟ أنى لنا الوصول إلى عبادتك وحكمتك؟
1: ألا تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ قالوا نحن أعجز عن ذلك وأضعف، فقال إن الله عز وجل جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن.
3: صدقت أمك فيما سئلت عن أضل ما تحب فقالت التفكر والإيمان.
1: يا إخوتي، تفكر ساعة خير من عبادة ليلة، وتذكروا قوله عز من قائل فاعتبروا يا أولي الألباب.
2: زدنا يا أبا الدرداء، زدنا أيها الحكيم في زمن قلت فيه الحكماء.
1: يا أخي، مثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين أرجح وأفضل من أمثال الجبال من عبادة المغترين.
2: صدقت يا أبا الدرداء، صدقت. وصدق عليه السلام حين نعتك بحكيم أمتي.

لم يكن ينكر قيمة القضاء بين الناس، فهو يدرك أن عدل ساعة يعدل عبادة 60 سنة، ولكنه زاهد في المناصب، المناصب التي تلهيه عن الاستعداد لموقف عظيم بين يدي رب عظيم، ولكن رغبة في طاعة أولي الأمر يلي منصب القضاء في الشام.

0: ما هذا القاضي الذي يقف لنا بالمرصاد على كل حركة وسكون؟
1: ألم يجد الخليفة عثمان أكثر لينا منه؟
2: قد غبرنا بالمواعظ والحكم وكأنه يضيق علينا عيشنا.
3: اسمعوا ها هو يعترف ساحة الخطيب. أنصتوا يا قوم أنصتوا.
4: أنصتوا.
5: يا أهل الشام يا أهل الشام، أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء، ولكن ما لي أراكم لا تستحيون، تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وترجون ما لا تبلغون. قد كانت القرون من قبلكم يجمعون فيوعون، ويؤملون فيطيلون، ويبنون فيوثقون، فأصبح جمعهم بورا، وأملهم غرورا، وبيوتهم قبورا. أولئك قوم عاد ملأوا ما بين عذن إلى عمان أموالا وأولادا.
6: غرتنا الدنيا والله.
5: من يشتري مني تركة آل عاد بدرهمين؟ من يشتري مني تركة آل عاد بدرهمين؟
1: كيف
5: التمسوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. يريد المرء أن يؤتى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد.
7: يا خير من جاء الوجود تحية.
8: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
9: صلى الله عليه وسلم.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الخامسة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية مستمعينا الكرام، تحية طيبة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوب حماية الطفولة. ووزيرة الأسرة أسماء الجابري تؤكد أن هذه المنظومة تمثل مكسبا هاما لسلك مندوب حماية الطفولة لما ستوفره من أدوات رقمية تساعد على سرعة ونجاعة التعهد بالإشعارات المتعلقة بالأطفال المهددين وفي خلاف مع القانون، بما يراعي مصلحة الطفل الفضلى. وزارة التربية تفيد بتقدم طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه إلى غاية الأمس على مستوى العناوين المنجزة والقبول بلغت 97%، وعلى مستوى التوزيع على الفروع الجهوية 85%، أما على مستوى المبيعات فبلغت 79%. إحياء للأسبوع العالمي للتوازن، تحتضن مدينة نابل اليوم وغدا تظاهرة ثقافية صحية ورياضية تحت شعار خطوات التوازن. وفي البرنامج قافلة صحية مجانية ستوفر استشارات وتوجيهات طبية لفائدة المواطنين حول هذا المرض. في العالم، الناطق العسكري باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في منطقتي المخ وذباب بالساحل الغربي. واتساع موجة النزوح في عدد من المناطق اليمنية جراء استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين وسط تحذيرات أممية أطلقتها منظمة أوكسفام بعد نزوح نحو 6000 أسرة خلال أيام. ختاما، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن طهران تعتزم عقد اجتماع مع وزراء خارجية العراق ودول عربية أخرى في الخليج، وذلك في سلطنة عمان يوم الاثنين لمناقشة مسارات الشحن التجاري الآمنة عبر مضيق هرمز. ختام الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: عذب الكلام.

بعد أن تألق الصيف بيننا أياما مرت كالحلم، لاحت بوادر فصل جديد قادم على مهل. لقد مر الصيف تقريبا بكل نسائمه وعطوره الفواحة، مر موسم الحصاد بكل التفاصيل، بحفيف السنابل الصفراء وصوت النورج الشجي. مرت ليالي السمر على شاطئ البحر، والحكاية الحالمة، وهمس الموجة للشطآن، ومناجاة القمر الساهر للنجمة المتوهجة. مر كل شيء تقريبا إلا بقايا ما زالت عالقة بالذاكرة. وتهيأ فصل جديد للمجيء، محفوفا بأسراره وتفاصيله وتداعياته المثيرة. إنه فصل الخريف المثير الذي ظل على امتداد العصور، فصلا مغريا مثيرا للأسئلة، قريبا من القلب والوجدان. فمرحى بالخريف، مرحى بفصل الأسئلة.

أحبابنا في كل مكان، تتعاقب الفصول وتتتالى في انسياب عجيب، وكل فصل يأتي برونقه الخاص وجماله المتميز بعيدا عن الكلفة والنشاز. تتعاقب الفصول إذن معيدة فصول حياتنا إلى واجهة الأحداث. كل فصل يأتي ينسينا الفصل الذي مضى. إنه سحر الفصول لا يقاوم ولا يضاهى. فلتتوهج الفصول إذن، ففي توهجها تجديد لفصول حياتنا، تتحدى النسيان والعدم، وتتجلى من خلالها فصول ناصعة من كتاب الأيام المثير. هذه الفصول الجميلة الساحرة على الدوام هي سر جمال الحياة وامتلائها الدائم بالأشواق الكبيرة الدافعة نحو وجهات الضوء والإنجاز والأمل وارف الظلال، يتراءى من خلف السحاب مبشرا بميلاد صباحات جديدة واعدة بالخير العميم. لذلك أحب المبدعون الفصول واعتبروها رافدا للإبداع وشرفة مفتوحة على الأنوار المثيرة الساحرة.

الخريف الذي حل بيننا هو خريف الحياة النابض بالعواطف الجياشة والأحاسيس المتموجة في مكونات هذه الطبيعة الغناء المغرية. فكل زهرة في الحقول، وكل وردة في الحدائق، وكل رفة عطر في الفضاء، وكل هبة نسيم، وكل غيمة قادمة على مهل، إنما هي جميعا فصول من كتاب الحياة الكبير يغري النفس ويحلمها.

ويدعوها إلى الغوص في مكونات هذا الوجود الراقي المفتوح على واجهة الألوان. كيف لا نغني للفصول إذن؟ كيف لا نرحل في أشذائها المتعاقبة على الدوام؟ من أجمل ما قيل في الطبيعة هذه الأبيات التي تعتبر لوحة فنية رائعة، حاكت ألوانها ريشة شاعر مبدع. قال ابن سهل في وصف الأصيل: انظر إلى لون الأصيل، كأنه لا شك لون مودع لفراقي، والشمس تنظر نحوه مصفرة قد خمشت خدا من الإشفاق. لاقت بحمرتها الخليج فألفت خجل الصبا ومدامع العشاق. سقطت أوان غروبها مصفرة كالخمر خرت من أنامل ساقي.

وقال إبراهيم ناجي: أهاب بنا فلبينا مناد ضم روحينا، كأن إذ تصافحنا تعانقنا بكفينا، كأن الحب تيار سرى ما بين جسمينا، يؤجج في نواظرنا ويشعل في دماءينا.

وقال أبو نواس: دمعة كاللؤلؤ الرطب على الخد الأسيل، قطرت في ساعة البين من الطرف الكحيل. إنما يفتضح العاشق في وقت الرحيل. وقال المنفلوطي: ما لهذا البحر أضحى مائجا كبناء شامخ فوق بنائي، وكأن الفلك في أمواجه ريشة تحملها كف الهواء.

ومن حديقة الشعر نقتطف أيضا هذه الزهرات، حيث قال الشابي: خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، في كفها الغار أم في كفها العدم، وارقص على الورد والأشواك متئدا، غنت لك الطير أم غنت لك الرجم، واجعل حياتك دوحا مزهرا نظرا، في عزلة الغاب ينمو ثم ينعدم، واجعل لياليك أحلاما مغردة، إن الحياة وما تدوي به حلم. وقال عبد الوهاب عزام: قلت للبلبل المغرد مهلا، أي وزن اتخذته للقريض؟ قال: لا تلتمس لشدوي قيودا، إن شعري محرر من عروضي.

وقال ابن الرومي: بات يدعو الواحد الصمد في ظلام الليل منفردا، خادم لم تبق خدمته منه لا روحا ولا جسدا، قد جفت عيناه غمضهما والخلي القلب قد رقدا، في حشاه من مخافته حرقات تلذع الكبدا، كلما مر الوعيد به سح دمع العين فاطردا.

قال إيليا أبو ماضي متحدثا عن الحب بوصفه حتمية لا مفر منها وركنا منيعا من أركان المجتمع المتماسك الأجزاء المتجه نحو أهدافه المشتركة بكل عزم وإصرار على النجاح وعلى التمتع بالحياة مصدرا من مصادر السعادة التي ما فتئنا نبحث عنها كلما انتشرنا في شعاب هذا الوجود كما تنتشر الأطيار الصادحة في الفضاءات الشاسعة. قال إيليا أبو ماضي: أراد الله أن نعشق لما أوجد الحسنى وألقى الحب في قلبك إذ ألقاه في قلبي، مشيئته وما كانت مشيئته بلا معنى، فإن أحببت ما ذنبك أو أحببت ما ذنبي. يريد الحب أن نضحك فلنضحك مع الفجر، وأن نركض فلنركض مع الجدول والنهر، وأن نهتف فلنهتف مع البلبل والقمر، فمن يعلم بعد اليوم ما يحدث أو يجري. تعالي قبلما تسكت في الروض الشحارير ويذوي الحور والصفصاف والنرجس والآس، تعالي قبلما تطمر أحلام الأعاصير، فنستيقظ لا فجر ولا خمر ولا كاس.

0: صباح الخير.
1: محلاها بشفافك
2: صباح النور
1: ينسعد حتى الطير لو بالحقل شافك كلمة صباح الخير.
0: صباح الخير
1: محلاها بشفافك
2: صباح النور
1: ينسعد.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
1: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
2: الحمد لله رب العالمين، وبه ثقة وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم. ربنا إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. حضرات السادة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وبارك عملكم وجعل الفلاح سبيلكم. أيها الإخوة الكرام، لقد تركنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولقد بين لنا ربنا عز وجل في كتابه العظيم بأن اليأس والقنوط والتشاؤم من وصف العبد الكافر الذي لا يؤمن بقدرة الله تعالى، ولا يؤمن بأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يؤمن بأن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال تعالى في وصف العبد الكافر: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها المتابعون الكرام، اليأس كبيرة من الكبائر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمته، واليأس من روح الله. ويقول رضي الله عنه: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب، كما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء. أيها المتابعون الكرام، فالمؤمن يفجر الأمل في نفسه من خلال قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فمن المحال دوام الحال. والله تعالى قادر على أن يبدل خوفنا أمنا، قادر على أن يبدل همنا فرجا، قادر على أن يبدل ذلنا عزا، قادر على أن يبدل تمزقنا جمعا، وقادر على أن يبدل فقرنا غنى. كذلك الإيمان يفجر الأمل في النفوس. مثاله: فجر الإيمان الأمل في نفس سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما بلغ من العمر عتيا، سأل ربه عز وجل ولدا فقال: رب هب لي من الصالحين. فاستجاب الله تعالى له. قال تعالى مخبرا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. يا عباد الله، علقوا آمالكم بالله تعالى، وأكثروا من الدعاء، وأكثروا من قولي حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها المتابعون الكرام، هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما جعله نمرود في المنجنيق ليقذفه في النار، جاءه سيدنا جبريل عليه السلام فقال له: ألك حاجة؟ فقال: أما منك فلا. قال: سل ربك. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن بشر بن الحارث رضي الله عنه وفي رواية للترمذي في نوادر الأصول قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. فكانت النتيجة قوله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأكثروا من قولي حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الله تعالى يقول في كتابه العظيم: عن الصحب الكرام عندما جمع الناس لهم الجموع الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى عقب الآية: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يقول الشاعر: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك من غد ما يكون. أيها المتابعون الكرام، إن الإيمان فجر الأمل في نفوس العباد، وفجر الأمل في نفس سيدنا زكريا عليه السلام عندما وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا وكانت امرأته عاقرا، فسأل الله تعالى وليا له حتى يرثه ويرث آل يعقوب من بعده. قال الله تعالى: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فجاءه الجواب من الله تعالى: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أيها المتابعون الكرام، نادوا الله تعالى في جوف الليل نداء خفيا، ولن تكونوا بإذن الله تعالى بدعاء ربكم أشقياء. أيها الأحبة الأكارم، إن الإيمان فجر الأمل في نفوس العباد، وكذلك فجره في نفس سيدنا أيوب عليه السلام الذي اشتد بلاؤه وكان صابرا على البلاء حتى صار مثالا يحتذى به، فأصبحنا نقول يا صبر أيوب. ونال ببركة صبره شهادة الله عز وجل له، قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. سيدنا أيوب عليه السلام أخبر عنه مولانا عز وجل بقوله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فهذه الآية الكريمة ذكرى لكم يا معاشر العباد، فأكثروا من قول إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فيا عباد الله، إن الإيمان كذلك فجر الأمل في نفس سيدنا يونس عليه السلام، فلم ييأس عندما صار في بطن الحوت. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليها. احذر أن تظن أن سيدنا يونس عليه السلام ظن بأن الله تعالى ليس بقادر عليه، معاذ الله، هذا الاعتقاد ليس يعتقده الواحد منا، فكيف بسيدنا يونس عليه السلام؟ ولكن المقصود من قوله فظن أن لن نقدر عليه يعني فظن أن لن نضيق عليه، وهذا كقوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. فسيدنا يونس عليه السلام عندما ضيق عليه ربنا عز وجل وجعله في ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وهذه ليست من خصوصياته عليه السلام، بل هي عامة للمؤمنين. قال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. واعلموا أن الله قال في كتابه: إن مع العسر يسرا. نسأل الله تعالى أن يعجل الفرج وأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. رزقني الله وإياكم جودة الفهم وسلامة القلب، وفي رعاية الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية: وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
1: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري يفيد بأن الوضع الجوي لا يزال ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار في الشمال والوسط، وصولا إلى عدد من جهات الساحل ينتظر أن تتواصل فعالياتها فجر اليوم وبعد الظهر. النقل المدرسي والجامعي سيسجل خلال الموسم الدراسي الجديد ارتفاعاً بحوالي 4% في عدد المشتركين من تلاميذ وطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، مع زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لذلك بحوالي 13% وفق ما أفادت به وزارة النقل. التأكيد خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتنمية على أهمية العمل على توفير المعطيات الإحصائية الجهوية المحينة باعتبار دورها في تقييم الأوضاع وفي ضبط الأولويات واقتراح الحلول العملية والتصورات المجددة للعمل التنموي. في العالم، مصادر حكومية يمنية تؤكد سيطرة الحوثيين على مدينة المخ المطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر. وقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابات في عدد من المناطق. وختاما، تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية إلى أكتوبر المقبل. ختام الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

صباح الخير مستمعين الكرام، نستقبل مع بعض يوم السبت 12 سبتمبر 2026 الموافق ليوم 30 ربيع الأول أو 1 ربيع الثاني 1448 للهجرة. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان ذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تفضح لنا سيرة على رؤوس الخلائق. اللهم إني آمنت بك فقوي فيك يقيني، وبك اعتصمت فأصلح لي ديني، وبك لذت فجنبني ما يؤذيني، وعليك توكلت فارزقني ما يكفيني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين يا رب العالمين.

صباح الخير وصباح السعادة وصباح المحبة، صباح الأمل، صباح الغيث النافع، صباح الدفء اللي نحاولوا أنه نرسله لكم اليوم من خلال لقائنا بكم في يوم سعيد في هذا السبت 12 سبتمبر 2026، اللي هو يوافق يوم 1 ربيع الثاني من سنة 1448 للهجرة. إن شاء الله تقضيوا معنا يوم ممتع ومشرق. بعد قليل سيكون حديثنا الصباحي عن كلمة الشكر. نواصل لقانا بالأغاني وبالأنغام حتى 10 صباحاً.

على الله ومحليها كلمة الله وشدة في ربي ديما هكا نقولوها احنا الكلمة هذه ومحليها كلمنا الزمني التونسي كلمنا جديد اللي كل كلمة فيها مغزى كل كلمة فيها معنى كل كلمة فيها رونق وفيها فايدة وفيها بعد. صباحكم صباح المحبة صباح الطاقة الإيجابية. اليوم حبيت نحكي في حديثنا الصباحي على كلمة الشكر. الشكر اللي هو طاقة صباحية إيجابية نافذة نطلو منها ولا تطل منها النفس على سعة الله على رزق الله وعلى فضله علينا. أيضا حين نبدأ يومنا بقلب شاكر فإننا نثني على العطاء فحسب بل نفتح لا نثني على العطاء فحسب بل نفتح الأبواب لزيادته وكذلك نمائه كما وعدنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. من السنة النبوية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ونعرف أنه ديما كلمة الشكر احنا ساعات تنقصنا الكلمة كأنها باش نقص منا حاجة لكن هي الكلمة بها قديش تنعوش القلب وقديش تفيدنا في حياتنا. يقول الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر ليس مجرد كلمة تقال باللسان بل هو منظومة متكاملة نجم نقسمها على بعض الأركان أو ثلاثة أركان أساسية إن صح التعبير. فما الاعتراف الباطن بأنه كل نعم هي من فضل الله ومن جوده علينا وهذه شكر القلب معناها من أعماق قلبك تلقى هذا إيمانك أنه الله نعمه كثيرة علينا هذاك علاش يلزمنا نشكروه على أي حاجة وكل صباح وكل مساء. شكر يقولك بالفم شكر اللسان بالثناء على النعم الحديث بنعمه من باب المحبة لا من باب التفاخر هذاك علاش يقولك أما بنعمة ربك فحدث. شكر كذلك الجوارح باستعمال هذه النعم في طاعة الله تسخيرها لخدمة تيسير حياة الناس. أيضا يقول قائل الشكر شنو تأثيره وقت اللي كلمة نقولوها نشتغل أنا وزميلي نشكره شفت مثلا الناس اللي عملت حتى حركة بسيطة تقول هي يعطيك الصحة ولا بارك الله فيك ولا نشكرك نجم هي كلمة متألفة معناها من تقريب ثلاثة حروف لكن أبعادها كثيرة في حياتنا. الرضا النفسي أنه الشكر يحول انتباهنا مما ينقصنا إلى ما نملكه بالفعل هذا يخلي عنا الطمأنينة. كذلك بركة الرزق الشكر قيد النعم الموجودة وكذلك صيد النعم المفقودة. توثيق العلاقات بين الناس الشكر على معروفهم ينشر المحبة يزيل الأحقاد أيضا من الصدور. هذاك علاش كلمة الشكر لابد أنها تكون موجودة كما كلمة المحبة كما كلمة التعبير على المشاعر والأحاسيس الصادقة. احنا ديما في حياتنا تربينا أول كلمة نشكر ربي ونحمدوه أول حاجة أنك فقت ومازلت موجود في الحياة فقط وانت بصحة فقط وانت تتكلم وانت تشوف هالمشاهد الطبيعية فقط وانت تتقابل مع زملائك فقط وانتوما تسمعوا فينا كذلك ونلقاونا أرواحنا بصحة. فنشكر ربي على كل النعم اللي أنعم بها علينا وبالتالي كلمة الشكر تعبر على رضا تعبر على تسامح على سماحة النفس على الحضور الذهني أيضا وتنمي العلاقات بينا بين كل المجتمعات. قل لكم وانتم زيدا شكرا على محبتكم الديمة عبر كل هذه السنوات وعبر استماعكم لنا وانتباهكم ويومكم يا رب إن شاء الله يكون أسعد الأيام.

من احلى ما غنيت لوردا جيش امنتي بالله. صباح الخير مره اخرى ونقولوا لكم مستمعينا الكرام دائما على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. انيس اليوم معانا, تحياتنا ليك انيس في القاعة الفنيه, كذلك حميد في تنسيق هذا اللقاء, فاتن في اخراج واذاعي. مرحبا بك فاتن, اول مره نختموا بعد يوم سعيد. سمية نحب نحييها, كذلك سمية عدت برك الله سنوات. سمية اليوم في الإخراج الرقمي وتنجموا تشوفوا فقراتنا كلها إن شاء الله يا ربي موجودة على مواقعنا الخاصة بالإذاعة الوطنية ولا الإذاعة التونسية, سواء كان على الفيسبوك الموقع الاجتماعي الخاص بينا ولا صفحتنا أيضا ولا البوابة ولا كذلك على الانستغرام. يلا نهاركم إن شاء الله يكون أسعد لي. أنا حبيت نذكركم بمواعيد الصلوات الخاصة باليوم 12 سبتمبر 2026 كما قلت لكم الموافق لواحد من ربيع الثاني 1448 للهجرة. صلاة الظهر تأتيكم في تمام منتصف النهار و23 دقيقة, العصر ماضي 3:49 دقيقة, المغرب باش يكون في 6:34 دقيقة, وصلاة العشاء ستكون في تمام 8 مساء. يلا نمشي ونسمع نغم وبعد نرجعوا كما تعرفوا لابد نقولوا شوية من مقتطفات جلال الدين الرومي ولا الشيرازي ولا غيرهم, واليوم حبيت مقتطفات لجلال الدين الرومي.

0: وتنزه في الغابة وغني صباح الخير وعيشة هنية. بان الصبح بان الصبح بان الصبح ونور نوره.
1: صباح بين الصبح ونور نوره. محلية صباحاتنا معاكم ومحلية صباحة اليوم خاطر هكا الدنيا نسمة تحسها بديت هكا نسمة خريفية. أنا نحب شهر الخريف خاطر موسم الزرع واللي باش نزرعوه توا باش نحصدوه ان شاء الله. كيما ان شاء الله نزرعوا الافعال والكلمات الطيبه اللي ديما نحصدوا كذلك نتائجها. حبيت نحكي لكم شويه على مولانا جلال الدين الرومي. وتعرفوا انه قال برشا كلام في العشق الالهي في الانسانيه في بعض المواقف في الصدقه والمحبه. قال لم احب اصحابي لا بقلبي ولا بعقلي فمن المحتمل ان يسكن القلب وأن ينسى العقل. أحببت أصحابي بروحي فهي لا تسكن ولا تنسى. في الوعي والجمال يقول ارتقي بمستوى حديثك لا بمستوى صوتك. فالمطر هو الذي ينمي الأزهار وليس الرعد. ولن يرى الجمال فيك إلا من ينظر إليك بقلبه لا بعينيه. إنما الجمال بما تحتوي القلوب. وفي الصمت يقول عندما تصمت الشفاء يكون القلب 100 لسان. هذاك علاش ساعات نقولوا احنا بنقص كلمه لكن الفعل يكون هو ارقى واحلى وديما نعديو لبعضنا. يلا صباحكم احلى صباحات على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. في يوم سعيد.

نذكركم سبعة عنا نشرة الأخبار ثم النشرة الجوية وهي مهمة باش تتعرفوا على أحوال الطقس. ثم طبعا قبله كوكتين التونسي ثم محمد عبد الوهاب وتتوالى فقراتنا حتى العاشرة صباحا ويومكم إن شاء الله أسعد الأيام.

0: السلام عليكم.
1: تسمع على موجاتنا
2: الهادي السمراني.
3: عندي ولدي يا حضار زي المشرارة من النار. عندي ولدي يا حضار جاب في بالي عمل طفار صعبي أذهب من الحمار.
4: مع تعرفوش جديد الغناية بس غنيها لكم الغناية هذية إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل
5: إيش نعمل إيش نسوي إيش مع مخي مقلوب
6: هذا أجرح هذا داوي
5: فش مطلوب فش مطلوب إيش نعمل إيش نسوي وخياني مخي مقلوب
0: العبد الحقير هاللي قدامكم أول مترجم متخرج من كلية باب شيخة
7: أنا ماشي وسط ثنية وهاللي رايك تبع فيا ترافو تسخط لي بعنقية قالت راجلها حسبتني في بالها تحب تصالحني
4: تضحك ولا تضحك
1: يا رقي الإذاعة الوطنية تونسية 100% الدكتور حكيم.
8: ما زلنا نتكلموا عن الروضات. بلغنا أخيرا اللي بعد الفطور فما شكون في بعض الروضات اللي يعطيه شروبه وبسكوي. هذا مش معقول. الوليد مش ضيف باش نقدموا له كاس شروبه بعد الفطور. في الروضة يلزم الغلة وإلا السفنارة وإلا غيرها من الخضر النافعة.
1: الدكتور حكيم.
9: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
9: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
9: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
9: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
10: الإذاعة الوطنية،
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
10: متعة الاستماع.
9: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
12: وفي عناوينها: تواصل الأمطار الرعدية اليوم بعدد من مناطق الجمهورية وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة. انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوب حماية الطفولة. وفي أخبار العالم: الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع وتجمعات للحوثيين في مدينة المخ ومحيطها. إلى التفاصيل. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى هذه النشرة. تتواصل اليوم الأمطار الرعدية تكون أحيانا غزيرة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري:
13: الأمطار باش تشمل ولاية أقصى الشمال باجة جندوبة بنزرة ولاية تونس الكبرى ممكن حتى جهة الوطن القبلي في فترات ما بعد الظهر تشمل تبقي جهة الشمال الغربي والوسط يعني ولايات الكيف سليانة القاسرين القيروان وسيدي بوزيد ممكن آخر النهار توصل فعاليتها إلى جهة الساحل. العنصر الأبرز هو انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا باش تكون بين 20 و 25 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط بين 26 و 29 درجة ببقية الجهات حتى درجة الحرارة القصوى باش تكون في انخفاض وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات بين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي. يبقى فقط الجنوب الغربي ممكن أقصى الجنوب درجة الحرارة مرتفعة نسبيا تكون بين 38 و 41 درجة.
12: وفي ظل التغيرات المناخية دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم. عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى في الاتحاد حمادي بوبكري:
14: استبشار بموسم طيب ان شاء الله يكون موسم فلاحي واعد. الامطار كانت بشرة خير للفلاحين رغم القوة متاعها ورغم بعض الاثار الجانبية، ولكن دائما وابدا الامطار تبقى من اوكد الحاجات اللي تنجح المواسم الفلاحية سواء زراعة الكبرى او الاجار النصر وخاصة موسم الزيتون اللي نحن توا على الابواب. كذلك موسم زراعة الكبرى وخيان الفلاح بقاو يستنوا على اساس باش يبدوا يحرثوا تو بعد الامطار ان شاء الله خيان الفلاح ينكبوا على خدمة الارض متاعهم. امام التغير المناخ ربما حسوا مؤشرات باش يكون خريف قوي مضى بين تفعيل دور صندوق الجوائح الطبيعية يكون على بكر السنة وتسهيل حتى عملية الانخراط في الصندوق قضايا وبش يحمي خيان الفلاحة ويحمي القطاع.
12: أعلى أعلنت أمس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة. وزيرة الأسرة أسماء الجابري أكدت أن هذه المنظومة التي تم إنجازها بإمكانيات وطنية ووفق مواصفات عالية للسلامة والجودة ستوفر أدوات رقمية تساعد على سرعة ونجاعة التعهد بالإشعارات المتعلقة بالأطفال المهددين بما يراعي مصلحة الطفل الفضلى، كما ستمكن المنظومة الجديدة من رقمنة البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وفق معايير الجودة والسرية. وعلى غرار الولايات الأخرى، بدأت العائلة في زغوان الاستعداد للعودة المدرسية من خلال اقتناء مستلزمات العودة من كتب وكراسات وسط تباين لآراء المواطنين حول أسعارها ومدى توفرها. حنان العباسي.
2: بدأ العد التنازلي لاقتراب العودة المدرسية، وبدأت العائلات تسارع في اقتناء مستلزمات العودة، حيث تباينت الآراء بين غلاء الأسعار ومدى توفر الكتب والكراس المدعم.
15: كي جي تقولوا معطيني كراس المدعم، فماش متوفر المدعم، فماش مدعم. بالنسبة لعيالي شريت باكورة ب 25 دينار، ما غير كتب ولدي كرارس برك والأقلامات 168 دينار، فماش متوفر.
16: أنا الكرارس كل خذيتهم كراس مدعم موجود وخذيت انا، وتو هاني ناخذ في الادوات.
17: انا شوي باش نعمل ذاك، شويه بالحاضر شويه بالكريدي، وكهي ديما ماشي. هذا عنده كرتابه واللي خرج نشيله خطره اول عام،
18: فما معناها برشا مصروف. عندي زوج صغار، واحده سنه ثانيه والاخرى تحضيري. شوي قسموا كل حاجه، اللي يعرف كيفاش يتصرف في نجم. اما هي الدنيا صعبه، معناها اللي نشوفوا فيه احنا طويكة، معناها بريس في الصيف فيه كل شيء.
2: حنان العباسي، زغوان.
12: نور العلم لا ينطفئ وحقيبة اليوم تصنح نجاح الغد، شعار مبادرة تضامنية تنظمها اليوم جمعية دار نبيل الدولية للمكفوفين بمقر الجمعية. المبادرة تندرج في إطار دعم أبناء المكفوفين وضعاف البصر والحالات الاجتماعية الاستثنائية، بهدف تشجيع الأطفال على مواصلة مسيرتهم التعليمية في ظروف طيبة. رئيسة الجمعية نبيلة اسماعيل.
19: مظاهرة وطنية تضامنية من أجل إدخال الفرحة للأطفال أبناء المكفوفين وضعاف البصر. النشاط بش يكون متمثل في توزيع الحقيبة المدرسية مجهزة بالكامل، يعني من كتب أدوات مدرسية كراسات، تحت شعار نور العلم لا ينطفئ. الأمسية بش تكون فيها يعني فقرات ترفيهية تنشيطية، فيها كلون، فيها سحار، فيها ألعاب، فيها توزيع جوائز، برشا حاجات اللي هي تهم الصغير وتفرحه، بش بعد في نهاية الأمر لكن مدلو كرطابة يبدأ هو شيخ فرحان بها.
12: في الشأن الصحي وإحياء للأسبوع العالمي لمرض التوازن، تحتضن مدينة نابل اليوم وغدا تظاهرة ثقافية صحية ورياضية بعنوان خطوات التوازن. وسيتم اليوم بالمناسبة تنظيم قافلة صحية مجانية وفق تصريح المنظم اللوجستي للتظاهرة أنيس المبروكي.
20: خطوة التوازن مش تكون تظاهرة رياضية ثقافية صحية بانتهاك، قافلة صحية متعددة الاختصاصات، لكن من فاهم الاختصاص انت التوازن، وتعرفوا انه مرض عدم التوازن وتوازن كل اللي يعرفوه بكلمة فيختيج، اللي هو يعمل خلل كبير في الجسم، لكن برشة توازن يعرفوش انه من بين الاسباب الكبيرة انت هذا عدم التوازن هو بعض الامراض وبعض الاصابات في الاذن الداخلية. على ذلك بشتلقوا بعدة اطباء الاذن والانف والحنجرة الناس المخت تصين في هذا المرض. المرض هذا كان يصيب الكبار برك، لكن طول يصيب كبار وصغار. نحبوا نوريو كيف يتفادي مرض عدم توازن. قلت لكم المعيادات مجانية من الأربع متلاشية قدام معرض نابل.
9: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
12: أعلن الجيش اليمني فجر اليوم القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر من جماعة الحوثي وتدبير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية على مدينة المخا ومحيطها المطل على البحر الأحمر غرب البلاد، فيما تحدثت مصادر تابعة للحوثيين عن سيطرتهم على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية بعد انسحاب التشكيلات العسكرية الحكومية. في الأثناء اتسعت موجة النزوح في عدد من المناطق اليمنية جراء استمرار المعارك وسط تحذيرات أممية أطلقتها منظمة أوكسفام بعد نزوح نحو 46 ألف شخص خلال أيام. أعلنت طهران عن اجتماع إقليمي مرتقب في مسقط يوم الاثنين المقبل بمشاركة وزراء خارجية العراق ودول عربية أخرى في الخليج لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. وختاما تأجلت الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين الكيان الإسرائيلي ولبنان في روما الأسبوع المقبل إلى أكتوبر القادم وفق ما أكده مسؤول أمريكي. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تواصل الأمطار الرعدية اليوم بعدد من مناطق الجمهورية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة. وفي أخبار العالم، الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع وتجمعات للحوثيين في مدينة المخا ومحيطها. ختام هذه النشرة قدمتها لكم نعيمة سولي، في أمان الله.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صباح الخير مرة أخرى مستمعينا الكرام، صباح المحبة، صباح السعادة، صباح الأنوار في يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في نهار اليوم نهار السبت 12 سبتمبر. مواصلين معكم لقانا إن شاء الله حتى العشرة متاع الصباح. سمية فاتن حميد أنيسة وداد معكم في هالصبحية اللي هي بين هكا شتوية شوية، بعد شوية احنا ناخذوا أكثر تفاصيل مع طبعا المعهد الوطني للرصد الجوي اللي قاعد يقوم بعمل كبير الحقيقة، وكل مرة إلا ويقدم لنا المعلومة الحينية والسليمة اللي في وقتها. ثم كما تعرفوا عبد الوهاب بعد النشرة الجوية عنا موعد كذلك مع مواعيدنا الرياضية مع 8 غدارجين، عنا ركنة كذلك من مكتبتي اليوم اخترت لكم الأعمال المسرحية الكاملة المجلد الأول الرباعي المسرحية، طبعا بعد نعطيكم عليها أكثر تفاصيل. كذلك ركن معناها حدث وتاريخ، نختار لكم بعض الأحداث اللي صارت كما في نهار اليوم كما قلت لكم 12 سبتمبر. باش نحكيوا على الموذة في لقانا اليوم، باش نحكي على حفلة حسين الدوس البارحة اللي كانت في شارع الحبيب بورقيبة، أيضا عنا بعض الضيوف، تحويسة تونسية مع السيدة آمنة باش تكون أيضا في الموعد، أميرة خالد وغيرهم من الفقرات الأخرى. نخليكم توا مع فريد ورجعيد.

0: قلبي
1: غني يا قلبي، وما أحلى الغناء للحياة ومحبة الحياة. أيضا بعد شوية نمشي مع سي سرحان رحالي ونتعرفوا على أحوال الطقس. لا أحوال الطقس هذه اتنسينا في الغيوم اللي قاعدين نشوفوا فيها وناخذوا أكثر تفاصيل ومعطيات مع سي سرحان رحالي. صباح الخيرات سي سرحان.
2: نهارك زين، مرحبا بيك، ويعني صباح الأمطار، صباح الخيرات اللي
1: والله
2: نجم تكون بعد انتظار مش طويل، على خاطر احنا كنا في الصيف، ولكن نحبوا ننساو الحرارة اللي تعدينا بها والصيف الاستثنائي هذا
1: صحيح.
2: اللي خلينا مفرحين أكثر بالأمطار، ونتمناو أيضا كونها تكون أكثر توزيع وأكثر شمولية.
1: نعم إن شاء الله. مرحبا بالغيث النافع.
2: الحمد لله. في الحقيقة يعني خلال 24 ساعة الفرطة أهم زوز ولايات يعني كانوا معنيين بالأمطار الرعدية هما ولايتي الكاف والقصرين. أكبر
1: إينا.
2: كمية في الكاف كانت بقلعة سنين 32 مليمتر، وكمية طيبة بحيدرة بلغت 35 مليمتر مع تساقط البرد بأحجام مختلفة، خاصة في فوسانة وبعض الأماكن اللي كانت فيها الأمطار احيانا غزيره.
1: نعم.
2: باقي الولايات راهي خذات كميات امطار، ولكن الكميات الهامه يعني احنا قدمنا لكم اهم الارقام. سليانة كانت الارقام ما بين مليمتر الى 5 بالكريب.
1: نعم.
2: بيجا ما بين مليمتر الى 3 بتبرسق. بتزرت ما بين مليمتر الى 6 ببنزرت. سيدي بوزيد ما بين مليمترين الى 9 بمنزل بوزيان. زغوان ما بين مليمتر الى 4 بمرنيك. الامطار وصلت حتى الى بوفيشه من ولايه سليانه 4 مليمترات. ان شاء الله نمدكم بالقائمه النهائيه فورا يعني نتم اعدادها.
1: نعم.
2: ونهايتها ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
2: اليوم ما زال لنا موعد مع نزول الامطار. الأمطار باش تشمل أساسا مناطق الشمال وين تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة.
1: نعم.
2: تشمل بعض الظهر بعض جهات الوسط القصرين سيدي بوزيد حتى القيروان ومحلين الجنوب، مع تساقط محلي للبرد إن شاء الله. لاحظنا الناس الكل اللي كونوا اتجاهات الريح من القطاع الشمالي خاصة بالشمال والوسط كان لها دور إيجابي في تراجع درجات الحرارة، حافظت على مستوياتها الشرقية بالجنوب اليوم باش تكون قوية نسبيا إلى محلين قوية الرياح قرب السواحل وبالجنوب، وبالتالي تم إمكانية واردة جدا لإثارة الرمال والأتربة، وهذه الرياح تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية خاصة في ولايتي توزر وكذلك قبلي.
1: نعم.
2: حرارة اليوم القصوى باش تكون ما بين 23 و28 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 30 و35 بالوسط والجنوب الشرقي، وأكثر شيئا ما بالجنوب الغربي ما بين 36 و41 درجة. بداية يعني طيبة إن شاء الله للخريف.
1: نعم.
2: وعليش؟ على خاطر كي نشوف حتى المدى القريب أو المتوسط اللون الأزرق سيكون موجود في الخريطة التونسية. اللون الأزرق نقصد به الأمطار
1: المياه. نعم.
2: صحيح اللون ينجم يكون داكن معناها أمطار كبيرة فاتح. المهم في هذا الكل هو نزول الغيث النافع اللي في الحقيقة نتمنى يكون نافع دون خسائر مادية
1: إن شاء الله يا رب
2: من جهة، ونتمنى أيضا الناس الكل تولي تبحث على المعلومة الجوية مهمة في هذه الفترة، ونحن
1: صحيح.
2: مقبلين على الأمطار وكذلك
1: نعم.
2: الموسم فلاحي إن شاء الله يكون.
1: نعم إن شاء الله. هو سي سرحان الحقيقة الناس ولا عندهم وعي وحس معرفي أيضا بالتمكن من المعلومة اللي تخص النشرة الجوية، لأنه معناها تبارك الله أغلب توقعاتكم معناها ذكر ما قلتش كلها معناها
2: نعم.
1: معلومات علمية دقيقة وصحيحة وسليمة، والناس قاعدة تتبع باش تعرف، حتى نشوف ناس بعض الحين تبدل برنامجها إذا كان عندها سفرة طويلة وتعرف اللي فما شتاء، حتى تقول لك هوني شمس لكن باش تعترضها في الطريق تولي تبدل طريق ولا
2: نعم.
1: تبدل حتى برنامجها.
2: وهو في الحقيقة طبيعة عملنا يخلينا ديما نطور ونتحسن، عديد الكفاءات موجودة بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: نعم.
2: شغل هالشغل هو السهر على تقديم معلومة كافية من ناحية ودقيقة باش نتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. هذا
1: نعم.
2: هو الأهم.
1: نعم.
2: ولكن نعمل أيضا على وعي المواطن وقتك ياخو معلومة يتوخى الحذر، ردوا بالنا الخطأ راهو مش الخطأ موجود صحيح، ولكن المعلومة الجوية نعتقد لكونه في بداية هذا العام معلومة لها دور أساسي في اقتصادنا من ناحية،
1: نعم،
2: ومن حيث الحفاظ على ممتلكات الناس أرواحهم، هذا هو الأهم.
1: أكيد إن شاء الله يا ربي هالقطرات الغيث النافع تكون يا ربي،
2: نعم،
1: بوادر موسم فلاحي ناجح، وإن شاء الله كذلك الناس يأخذوا احتياطاتهم. ديما نقول أنا للمجازفة، نعم، ديما نقول هكا خذوا احتياطاتكم، وديما افتحوا موجة الإذاعة الوطنية التونسية تعطيكم المعلومة، ولا يتصلوا بكم، وألا كذلك الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي، وانتم ساهرين على تقديم كل المعلومات الحينية. شكرا لك سي سرحان الرحالي، نورتني اليوم، ويومك سعيد.

0: يقول لي
1: من احلى ما غنى محمد عبد الوهاب هذا الموعد اليومي بعد نشرة جوية. الحقيقة كنا نحكيه في نشرة جوية وكنا نحكيه على فصل الخريف وبوادر طيبة للفلاح وكل شيء. حبيت كي نقولوا الفلاح نقولوا الرعاة ايضا، وحبيت نعرج على اعلان الامم المتحدة اللي نعرفوه طبعا عنده مدة ملية عنه، انه سنة 2026 هي السنة الدولية للمراعي ورعاة الماشية، وطبعا يهدف هذا إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي لهذا القطاع في الأمن الغذائي وفي حماية البيئة أيضا، لأنها منظومة كاملة ومتكاملة. أيضا من أهداف الرئيسية للسنة الدولية رفع الوعي العالمي إبراز أهمية المراعي باعتبارها رئة ثانية للأرض لا تقل أهمية عن الغابات اللي تغطي نحو نصف مساحة اليابسة. كذلك دعم سياسات حث الحكومات على حماية حقوق الرعاة والوصول إلى الأراضي والمياه وتطوير القوانين اللي تدعم استدامة أو تدعم استدامة هذا القطاع، وكذلك الاستثمار والابتكار ودعم التقنيات الحديثة اللي تدمج المعارف التقليدية والعلم لتحسين الإنتاجية ومواجهة التغيرات المناخية والجفاف. وهنالك فعاليات كبيرة وكثيرة على مدار هذه السنة وقع معناها تنظيمها، تقود مثلا منظمة الأغذية والزراعة اللي هي الفاو بالتعاون مع التحالف العالمي للمراعي ورعاة الماشية. المبادرة هذه كانت احتضنتها مدينة مثلا ياسمين الحمامات في تونس، احتضنت المؤتمر الإقليمي لإطلاق السنة الدولية لإقليم شمال أفريقيا وشرق الأوسط في بداية هذه السنة بمشاركة واسعة من الخبراء وكذلك ممثلين عن المجتمعات الرعوية والعديد من التفاصيل الأخرى حتى على مدى أو الدول. أيضا من ذلك منتدى طريق الحرير الرقمي 2026 اللي تعقد في إجويليا في مدينة شان الصينية، وكان ركز المنتدى هذا على السيادة الرقمية، على التعاون التكنولوجي الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والسادس. تقريبا 800 مشارك أو أكثر من 800 مشارك كانوا حاضرين من 50 دولة منظمة دولية، وقافلة الحرير للتنمية المستدامة تندرج الحملة هذه للسنة الدولية للمراعي والرعاة. وكانت زيارة المراعي الطبيعية ومواقع التراث أو الأراضي وسبل العيش مواقع التراث لحماية الأراضي هذه، وكانت عنا مشاركة تونسية عن تجربة هامة جدا، تجربة جبل سميمة، إلى جانب خبراء وممثلين الأمم المتحدة. على كل حال أنا إن شاء الله نرجع لكم في قدم الأيام على الموضوع هذا لأنه موضوع مهم جدا، ونشوفوا شنو البلدان اللي بشوا لهم في طريق الحرير. يلا بعد شوية نجوى تقدم لكم الأخبار الرياضية كما العادة، حضروا رواحكم راجعين.
2: تسمع على موجاتنا
3: صالح الخميسي.

0: شايف لوت
1: محمد الحداد.
2: حط برجدانك في الزر كويس مصري واشتر. حط برجدانك في الزر كويس مصري واشتر. كزاوي كويلو تمر واقصد ربي للحمام.
1: محمد الجلال
3: زرده

0: تونسية 100%. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبورت.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا هو العدد الأول من أخبار الرياضة. البداية ستكون بأخبار نوادي التونسية والمسابقات الأفريقية أساسا مع إياب الدورة التمهيدي، وزوز نوادي يلعب اليوم وغدوة فريق نادي رضي صفاقسي. اليوم مسابقة دوري أبطال أفريقيا بتواجد النادي الأفريقي اللي يلعب خارج الحدود في باماكو ضد فريق جوليبا المالي. نذكر بلقاء ذهاب اللي كان انتهى في تونس بنتيجة هدف لصفر. المقابلة هذه اليوم تنطلق الخمسة تاع العشية. في مسابقة الكاف الترجي الرياضي الجرجيسي يلعب ضد ديامبارس السنغالي، هو أيضا في تنقل إلى دكار بعد ذهاب نتيجة متاعه كانت 3 أهداف مقابل هدف. طبعا نتيجة طيبة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي، لكن يحاول يحافظ عليها أكثر ما يمكن وما يقبلش أهداف خاصة في بداية المقابلة. غدوة فريق النادي رضي صفاقسي يلعب على ملعب وملعب طيب المهيري بصفاقس، لكن ما كملتش بطبيعة باش نجم يكون جمهوره بما أنه كان تعرض إلى عقوبة سابقة. المهمة النادي رضي صفاقسي اللي كان هزم ذهابا بهدف لصفر ضد فريق شوتينج ستارز، إن شاء الله يلقى كل الحلول بطبيعة في مسابقة يحبها وتحبه، لأنه النادي رضي صفاقسي نعرفوه سابقا مع أجيال أخرى بطبيعة في مسابقة الكاف كان من أهم النوادي اللي تحصلت على اللقب هذايا. مقابلة غدوة في ملعب طيب المهيري بصفاقس 6 متاع العشية. من أهم مباريات دوري الأبطال، باور ديناموس من الزيمبابوي يلعب ضد المريخ السوداني، الفريق السوداني كان فاز ذهابا بهدف لصفر. يانج أفريكانز التنزاني ضد فريق جابورون يونايتد من بوتسوانا، تعادل ذهابا 1-1. وتيبي مازيمبي الكونغولي لعب ضد ميدياما الغاني 1-0. مقابلة بطبيعة تهم ممثل كرة القدم التونسية النادي الأفريقي في مرحلة أخرى بطبيعة إذا كان يترشح على فريق جوليبا. إن شاء الله هذايا المنتظر، سيواجه ممكن فريق تيبي مازيمبي بما أنه كان عمل انتصار ذهابا 1-0. في البطولة التونسية الجولة 4 وتعيينات حكامها، مقابلات تنطلق اليوم وتتواصل غدوة 4 متاع العشية. المستقبل الرياضي بالمرسى، النجم الساحلي الحكم باسم بالعيدة من حمام سوسة، الملعب التونسي تحكيم خالد قويدر، الاتحاد الرياضي المنسيري ضد اتحاد بن قردان بتحكيم أسامة بن إسحاق. تتواصل المقابلات كما قلت غدوة، نادي رياضي لحمام الأنف ضد الترجي الرياضي التونسي بتحكيم أيمن نصري، شبيبة العمران ضد نجم المتلوي بتحكيم محمود قصيعة، الأولمبي البيجي تقدم سقيط الدير الحكم صدق السلمي. ذكركم فما مقابلات متأخرة بتبيع من الجولة الثالثة الأربعة 16 سبتمبر، الأربعة متاع العشية اتحاد بن قردان ضد نادي رضي صفاقسي، وترجي جرجيس ضد الاتحاد الرياضي المنسيري. مقابلة الخميس بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي تتلعب في باردو كما قلت، الموعد هذا باش يكون 17 سبتمبر. نختتم بتبيع بها مقابلات متأخرة خاصة بلقاء الذهاب، في انتظار أن تتلعب بتبيع لقاءات الإياب في الدور التمهيدي الأول، وبعد يرجع النوادي التونسية تلعب المسابقات المحلية. من أخبار نادي رضي صفاقسي، لؤي ترايش كان اجتاز الاختبار الطبي في الفريق وهو قادم من الوحدة الإماراتي في شكل إعارة. الجامعة التونسية لكرة القدم تمكنت من الاتفاق مع الاتحاد البوتسواني وأيضا الكاف لإجراء مقابلة ذهاب تصفيات الكان في تونس في رادس 28 سبتمبر 8 متاع الليل، والإياب باش يكون في غابورون. ونذكر أنه قبلها 24 سبتمبر عنا مقابلة ضد منتخب أوغندا باش تلعب في رادس. عقوبات الرابطة، وأبدأ بقرارات الرابطة في اجتماعها البارح مع عقوبة النادي رضي البنزرتي بتوبيخ وخطية مالية بسبب المقذوفات في مقابلة الأولمبي البيجي، أيضا معاقبة الترجي الرياضي التونسي بخطية مالية ولعب دون حضور جمهور بعد أحداث مستقبل رياضي بالمرسى، معاقبة النجم الساحلي بتوبيخ وأيضا بخطية بعد لقاء العمران، وقبول اعتراض النجم الرياضي الساحلي ضد الترجي الرياضي التونسي بخصوص مشاركة يوسف البليلي، قبوله أصلا لكن رفضه شكلا وإقرار النتيجة الحاصلة على الميدان. في النادي الرياضي البنزرتي التمديد في عمل الهيئة التسييرية إلى 10 ديسمبر. في الاتحاد الرياضي المنسيري رفع الانتداب بعد تسوية 6 ملفات، فما أيضا مجموعة من التحويلات المالية أو التحويلات البنكية اللي تمكن من القيام بها فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، وبالتالي مجموعة من اللاعبين المنتدبين نجم يعول عليهم في الجولة القادمة. سيف الدين الجزيري هداف في البطولة الإماراتية مع فريقه حتى، لكن الفريق هذا كان انهزم ضد الظفرة 2-1. ونعيم السليتي جدد التجربة متاعه في قطر وأيضا في نفس الفريق الأهلي القطري. كرة اليد بطولة أفريقيا للأواسط في أبيجان، المنتخب الوطني التونسي يصل المقابلة الختامية ضد المنتخب المصري كما كان متوقع بعد ترشح سهل بارح على حساب نيجيريا 44 مقابل 22 وفوز مصر السهل أيضا على أنغولا 37 مقابل 10. مقابلة الدورة النهائي اليوم 5:30، وكل التفاصيل في مراسلة مع زميلي فوزي بن سالم.
3: صباح النور مستمعينا الأوفياء على موجات الإذاعة التونسية، أهلا بكم جميعا مباشرة من أبيجان العاصمة الاقتصادية الإيفوارية. واليوم 7/12 سبتمبر، اليوم اختتام البطولة الإفريقية أوسط في كرة اليد في نسخة عدد 33، تونس مصر لافيش اللي ينتظروها الجميع بما أنه زوج منتخبات هم الأفضل في هذه البطولة الإفريقية. المنتخب الوطني التونسي كان تأهل البارح بعد انتصار عريض على نيجيريا 44 مقابل 22، في المقابل المنتخب المصري فاز أيضا بنتيجة عريضة على حساب منتخب أنغولا 37 مقابل 10. تونس مصر لنهائي أكيد تعودنا به في السنوات الأخيرة، والمنافسة متواصلة في مختلف المنتخبات السنية وأيضا للأكابر، لأنه الصراع ثنائي بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري. المنتخب الوطني التونسي بعد انتصاره البارح بعد مردود طيب جدا في مباراته أمام المنتخب النيجيري البارح على سامي السعيدي وليطار فني حصة فيزيوناج لأكيد لمتابعة المنتخب المصري لوضع الخطط التكتيكية الملائمة لهذا الدور النهائي من أجل العودة للريادة الإفريقية والعودة للساحة الإفريقية من بوابة منتخب الأوسط. كل العناصر على تم الاستعداد، وكل العناصر أيضا هناك كلمة سر بين مختلف العناصر مختلف اللاعبين، وهي الثأر بال الكلمة الرياضية بطبيعة الحال على الهزيمة منذ موسمين أمام نفس المنافس أمام المنتخب المصري. اليوم الدور النهائي سيكون انطلاقا من 4:30 بتوقيت أبيجان، 5:30 بتوقيت تونس. من حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي. قبل هذه المباراة أكيد المباراة الترتيبية بين أنغولا والمنتخب النيجيري، وهذا الرباعي بعد مضمون التأهل لبطولة العالم كذلك في جوان القادم 2027 في مقدونيا. ننتظر اليوم من سيكون المنتخب الخامس اللي يلتحق بهذا الرباعي بين غينيا وأيضا المنتخب الليبي اللي دربه المدرب التونسي الهادي جيجا. من أبيجان الإيفوارية حدثكم مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
2: إن شاء الله كل الحظ بطبيعة المنتخب الوطني التونسي، وكل عادة المقابلة تلقاها مع زملائنا في إذاعة شباب وأيضا النتائج تلقاها على موجات إذاعتنا. نختم بكرة اليد أيضا من خلال النشاط المحلي والجولة الثانية اليوم. مقابلة واحدة تلعب مع 3 مقابلة نادي الإفريقي ونادي ساقية الزيت. بقيت المقابلات 5: ترجي ضد جمعية الحمامات، بعث بن خيار نادي كرة اليد بجمال، سبورتينغ المكنين، مكارم مهدية، نجم الساحلي ضد نصر طبلبة، ونادي ساقية الزيت ضد اتحاد منزل تميم. هكذا كملت معكم موعد هذين، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
1: فلاش سبور
0: إشهار
4: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
5: حصريا مع اريدو في الغونتري. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: اريدو طور عالمك.
0: إشهار
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: الثامنة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموجز. النقل المدرسي والجامعي يسجل خلال الموسم الدراسي الجديد ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين مقارنة بالموسم المنقضي، مع زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وفق وزارة النقل. الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعداداً للموسم الفلاحي القادم، خاصة في ظل التغيرات المناخية، وفق عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى في الاتحاد حمادي بوبكري. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يقتنيها أبناؤهم، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة. صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة من معتمدية العروسة من ولاية سليانة للتصويت على سحب الوكالة. وفي المنستير، جمعية أطباء الأطفال باريس المنستير والمجموعة الفرنكوفونية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والتغذية لدى الأطفال تنظم اليوم العلمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال. التظاهرة تندرج في إطار دعم التكوين الطبي المستمر وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في طب الأطفال على المستويين الوطني والدولي. في العالم، إيران تعلن إجراء محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان الاثنين القادم بشأن مضيق هرمز الاستراتيجي الذي أغلقته طهران ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. الجيش اليمني يعلن القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها. وختاماً، قائد القيادة المركزية الأمريكية يؤدي زيارة إلى السعودية حالياً لعقد اجتماعات وللتنسيق بشأن التقدم الأخير للحوثيين في اليمن. ختام الموجز قدمته لكم نعمة سولي، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الشعب في خدمة الوطن. معنا بداية الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
1: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري. والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعاء للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
1: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج الأقمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بداية الحكاية.
1: معنا بداية الحكاية.

0: Said.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

28 دقيقة. صباح النور، صباح المحبة، صباح المودة، صباح المعزة أيضا، وصباح العز والدليل في تونس العزيزة الغالية. رجعنا لكم في جزءنا الثالث من يوم سعيد، بدينا معكم الستة وسمعكم إن شاء الله حتى للعشرة. حميد وفاتن وسمية وداد معكم في اللقاء هذية اللي قدمنا لكم بالحقيقة صباح برشا معطيات وبرشا معلومات، وما زالت فقراتنا متواصلة. بعد شوية باش نحكيو على ندوة مهمة جدا، 120 سنة معناتها من اللي وقع اكتشاف الحضارة القفصية، اللي ندوة تتواصل فعالياتها حتى لنهار غدوة. أكثر تفاصيل احنا بعد شوية مع سي زهير شنقي باش نحكيو على فعاليات الندوة، وباش نحكيو كذلك على معنا ضيفة عزيزة غالية إن شاء الله باش تكون عبر الهاتف وتكتشفوها معنا، اللي هي أول امرأة تونسية وعربية اختصت في حضارة ما قبل التاريخ. نغم ورجعين.

0: صباح الخير مرة أخرى، 8:19 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية نظم المعهد الوطني للتراث ندوة مهمة لقاعنا متواصلة الحقيقة، ومؤتمر دولي حول الحضارة القبسية بولاية قبسة من نهار 9 إلى 12 سبتمبر. الحقيقة سعيدة أنه باش يكونوا معايا زوز أسماء، سي زهير شكوي رئيس الودادية ودادية عوين وموظفي المعهد الوطني للتراث اللي باش نحكيه طبعا على فعاليات هذا المؤتمر، وكذلك سعيدة أنه باش تكون معايا السيدة منيرة الحبيبي الرياحي اللي هي أول امرأة تونسية وعربية تختص في اختصاص ما قبل التاريخ، وهذه حاجة مهمة برشا، وتشرفنا إن شاء الله في هذا اللقاء واللقاءات القادمة. صباح النور سي زهير.
1: صباح خير، نهار جزين، صباح خير للمستمعين والمستمعات.

0: يعيشك، صباح الخير.
1: صحة صحة، بارك الله فيك.
0: يعيشك
1: الاهتمام بالموضوع هذا،
0: أقل حاجة،
1: هذا
0: أقل حاجة سي
1: يعيشك.
0: زهير. صباح الخير دكتورة منيرة.
2: صباح الخير.
0: صباح
2: الخير، يلا جعل نهاركم سعيد.
0: يعيشك، وإحنا أسعد بوجودك معنا دكتورة منيرة الحربي الرياحي، اللي هي كما قلت لكم أول امرأة تختص في تاريخ أو في ما قبل التاريخ، الحضارات هذه اللي برشا ناس ما زالت ما تعرفهاش. إذا سي زهير، الندوة ولا المؤتمر هذا كيفاش نجموا نقدموه ونقدموا محاوره؟
1: إذا الملتقى هذايا، الندوة هذايا انطلقت يوم 9 وتنتهي اليوم نهار 12.
0: نعم.
1: هي ملخص لكل الأبحاث التي تعملت يعني في فترة تاع 120 سنة.
0: نعم.
1: وبيصير يفتح الباب لأفاق جديدة للبحث في نفس الموقع هذايا، هو موقع المقطع، واللي هو زاد تم تسجيله على القائمة التمهيدية اليونسكو كتراث إنساني عالمي.
0: نعم.
1: وإن شاء الله المجهودات باش تولي تتسجل في القائمة النهائية إن شاء الله.
0: نعم.
1: اللي هو تراث إنساني، يعني الإنسانية جمعاء إن شاء الله.
0: نعم. هو قال لك 120 سنة بعد الاكتشاف.
1: بعد الاكتشاف.
0: نعم.
1: يعني عملنا
0: نعم.
1: 120 سنة من اللي اكتشفوا أول مرة. تزيد تصلح لي الدكتورة منيرة الحياة، اللي هي زادة كانت مديرة عامة المعهد الوطني للتراث.
0: نعم.
1: اللي اكتشفها أول مرة هو في اختصاص الفلاحة، وبعدها تعاقبت ناس أخرى واحد وكل شيء، وبعدها جاء جوبير، ارنست جوبير. وبعدها اللي دخلوا التوانسة في البحث هذايا اللي تكون الرائدة نتاعهم.
0: نعم.
1: الدكتورة منيرة، واللي خذوا عليها المشعل الدكتورة نبيها عويدي وسي لطفي بالهوشات وسي محمد السعيدي.
0: نعم.
1: وكذلك من الجزائر وليبيا ومن أوروبا.
0: هي تبارك الله عندها بسمة كبيرة ومميزة، سواء كان في العالم العربي ولا وقت اللي زاد كانت مديرة المعهد الوطني للتراث، ويشهدوا معناها بالإضافة الكبيرة اللي قدمتها. وأنا الحقيقة يحصل لي كل الشرف أنها تكون معنا في يوم سعيد اليوم. سي زهير، تقريبا هذوما أهم التفاصيل فيما يخص الملتقى الدولي اللي اليوم يقع اختتام فعاليته، هكا ولا؟ فما ندوات عديدة وفما مداخلات أيضا.
1: بالطبيعة.
0: نعم.
1: مجهودات متواصلة إن شاء الله باش تسجل في القائمة النهائية.
0: نعم نعم، يعطيك الصحة سي زهير، وأكيد نرجع احنا إن شاء الله للموضوع هذية باش نحكيه بأكثر تفاصيل كذلك على ما بعد الندوة هذية، معناها شنو المستخرجات اللي نجموا والأهم الملاحظات والحاجات اللي جدا باش نقوموا بهم ويقع تسجيلها. شكرا لك وإن شاء الله يومك سعيد. يعيشك سي زهير الشقوي، رئيس عيشك عيشك ودادية عوان وموظفي المعهد الوطني للتراث. الدكتورة منيرة الحربي الرياحي، أول امرأة تونسية وعربية معناها في اختصاص ما قبل التاريخ، يومك أسعد الأيام مجددا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سيدتي الكريمة، كيف نقدم هذه الحضارة، الحضارة القبسية، الحضارة العريقة، وأنت كانت عندك مداخلة مهمة أيضا في إطار الملتقى هذا.
2: أي شكرا لكم، وشكرا للسي زهير الشقواي على كل ما قاعد يسديه من عمل للي ما قبل التاريخ ولغير ما قبل التاريخ.
0: نعم.
2: وخاصة في الندوة هذه وحتى في الندوات اللي سبقتها. الموقع السهري نحطوه في مكانه.
0: نعم.
2: الموقع هذايا اكتشف في قفصة 15 كيلومتر شمال مدينة قفصة.
0: نعم.
2: الموقع والمكان اسمه المقطع. المقطع.
0: نعم.
2: لأنه غني بالحجارة، وخاصة بحجارة الصوار اللي كانوا يستعملوها في ما قبل التاريخ.
0: نعم.
2: الموقع هذايا كان نبدأ به اكتشف توا 120 سنة كما كنت تقولوا. والبحث عليه وقع منذ القرن أو في أواسط وسط القرن التاسع عشر
0: نعم.
2: إلى القرن العشرين، وهاو تشوفوا أن قاعدين نواصلوا في البحر هذايا حتى في هذا في بداية القرن الواحد والعشرين.
0: نعم.
2: التاريخ هذايا هو تونس معروفة كما الجزائر والمغرب، ونقولوا المغرب العربي وليبيا معروفة بالآثار هذه. الآثار هذه غنية كما لكن ما تظهرش وما تبداش كما الآثار اللي سبقتها متاع قرطاج ومتاع الفترة الرومانية إلى غير ذلك، ولهذا ما كانتش الناس مولعة
0: مهتمة بها.
2: اي مولعة بها بالكل. اذا كانت تحب نقول لمحه على انا كيفاش
0: وصلت هذاك هو سؤالي باش نقول لك انت تبارك الله معناها لاكثر من معناها عقود كثيره الحقيقه وانت في مجال البحث هذايا، ويشهد معناها بكفاءتك مش انا اللي باش نقول هذايا معناها نعرف شنو يتقال. ونسمع معناها دكتوره منيره ناس تحكي على حضارات وديما تحب تقلل من حضارتنا، ديما تنقص من عدد السنوات، معناها تقول لك ليه اخي شنو وقت 3000 سنه واحنا عندنا قديش من عامها وعندنا حضاره زيده سي أكثر بسنوات وأكثر بآلاف السنوات من تواريخ أخرى، ها واكتشفنا فيها حاجات اللي كنا نظن اللي هي موجودة كان في بلدان أخرى مش فقط لك لقيناهم لهنا. معناها وهذه فرصة باش نوضحوا أي باش نوضحوا الدكتورة أي
2: القبسية
0: أي
2: ما هيش أول الحضارات اللي عرفوها اللي عاشوا فيما قبل التاريخ.
0: نعم.
2: اللي عندنا أقدم منها عندنا حتى اللي ترجع لأوائل البشرية.
0: نعم.
2: البلاد غنية برشا برشا برشا وخاصة الجنوب، لكن ما نغلطوش نقول وراه من الشمال للجنوب تونس غنية بكل هذه الأثار.
0: نعم.
2: في ما قبل التاريخ.
0: تاريخ نعم.
2: بديت توا أكثر من مليونين سنة عندنا أشياء وعندنا ضوابط اللي ترجع للمدة هذه.
0: نعم.
2: لكن علاش وتعرفت بها تونس وصار فيها بحوث وعملت حتى أنا بيدي فيها بحوث مثلا قرب قادس والموقع هذاك تأرخ بثمانين ألف سنة، لكن اليوم احنا مركزين على الحضارة القبسية. هي سميت قبسية لأن اللي اكتشفوها هما من أصل فرنسي وعلماء. الأولين اللي اكتشفها ما كانش عالم، كان مهندس، كان مهندس الغابات.
0: نعم.
2: ثم ولكن اللي سماها هو واعطاها التسمية هذه هو كان عالم في ميدان الآثار في ميدان التاريخ بصفة عامة.
0: نعم.
2: في عام هي اكتشفت في عام 1906، وفي 1909 العالم هدايا اللي جاء لتونس وطلع عليها قال هدية هذا شيء وهذه هذه حاجات ما تلقاتش في مكان آخر. ولهذا باش نسميوها باسم المكان اللي هي توجدت فيه.
0: فيه نعم.
2: وسماها باسم واختار الاسم قفصة، ولكن في ولكن هو ما قال في الموقع القديم لمدينة قفصة الموقع الروماني.
0: نعم.
2: قفصة. ولهذا احنا كي ترجمناها بالعربية نقولوا القبصية، ما نجموش نقولوا قفصية.
0: نعم.
2: ماذا بينا، لكن للأمانة العلمية
0: نعم
2: لازمنا نقعدوا في المجال هذاك.
0: نعم.
2: هذه هي الحاجة الأولى.
0: نعم.
2: ثم ايوه وقعت البحوث فيها من عدة من إيطاليين فرنسيين عسكريين كانوا اللي يجيوا في تونس وقت الحرب إلى غير ذلك، وتطورت الأعمال هذه منذ إذن القرن مش أوائل في أواسط القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين، وإحنا هنا قاعدين نكمل إن شاء الله. أنا بديت في العشرين وإن شاء الله اللي بعد يتويك وانا فرحانه بهم باش يكملوا في القرن 21.
0: نعم، كلام مهم ومفيد اللي قلته السيدة والدكتورة منيرة الحربي الرياحي، وانا سعيدة جدا بهالمصافحة اللي في هالكلمتين حاولنا نلخص ونعطيكم فكرة على الأقل هذية معطى أولي، وإن شاء الله يا ربي قادم الأيام تكون ضيفتي في تاج الأقمار ونحكي بأكثر تفاصيل على تجربتك، على هالاختصاص كيفاش مشيت له، وعلى كذلك هالحضارة الكبيرة هذية اللي إن شاء الله احنا حاطينها على قائمة مهمة أنها تدخل كذلك في مجال حماية التراث في اليونسكو.
2: مش نكملوا توا ولا كهو؟
0: نكمل معاك إن شاء الله في لقائنا القادم. إذا كان عندك حاجة أكيدة أنت تحب تضيفها اليوم خليني نعملوا محطة متاع الشهر.
2: أنا أحب نقول اللي أنا كذلك من أول من دخل هذا العلم في في الجامعة التونسية هي أنا.
0: نعم.
2: أنا كنت شاعرة ب هالمسؤولية اللي كانت عندي.
0: نعم.
2: وبعد إيوه وفي عام 68 دخل هالاختصاص هدايا في الجامعة التونسية وأنا أول من درس فيه. ثم كان ديدان بتاعي أني أنا نكونه للمستقبل، وكوننا للمستقبل، واليوم أنا فرحانة برشا على خاطر هالملتقى هدايا إن شاء الله باش تدون به ان عام في 22 في 2022 تسجل على القائمة المنهج الأولانية.
0: نعم.
2: متاع اليونسكو.
0: نعم.
2: احنا تويقة والملتقى هذايا نحبوه باش يوصلنا الى التسجيل على القائمة الأخيرة متاع اليونسكو.
0: نعم.
2: واللي قاعدين يعملوا اليوم أنا من بعيد على خاطر ما عادش النجم، ولكني مشاركة في هدايا. ثم كل من تكونوا في عدة اختصاصات في العلم هدايا اللي أنا حرصت أنهم يكونوا متواجدين، هم اليوم متواجدين وأنا اليوم نحييهم لأنهم باش يوصلونا للعمل هذايا.
0: نعم.
2: يعطيك مشاركه.
0: نعم.
2: معاهم.
0: نعم.
2: ولهذا ان شاء الله قريبا وبوجودهم هم الكل وبوجود الاخوان من الجزائر ومن ليبيا ومن المغرب وكذلك من ايطاليا ومن فرنسا ومن الاتحاد الاوروبي.
0: يعطيك الصحه.
2: كلمه واحده الحضاره هذه الحضاره القبطيه بدات توا 20,000 سنة.
0: اي نعم. نعم.
2: لا سمحني 10,000 سنة.
0: 10,000 سنة.
2: 10,000 سنة.
0: نعم. يعطيك الصحة الدكتورة العزيزة الغالية سيدة منيرة الحربي، بارك الله عليك وما شاء الله عليك، وانا قديش نقدر فيك هالاحترام لمهنتك وهال العلم اللي عندك واللي معناها اثبت جدارتك فيك امرأة، اول امرأة تونسية وعربية ودخلت الجامعة، ونرجع لك في تاج الأقمار حصة خاصة بيك، لانه تعرفوا سيدة المستمعين علاش انا معناتها خليت على راحت ريت، بارك الله عمرها 87 سنة الدكتورة وهي معانا، وشو قديش تتقد حيوية ونشاط ومتحمسة وباقي معناها منزلت قدمت كذلك ندوة في الملتقى هذا. تحياتي ليك من الأعماق دكتورتنا العزيزة الغالية، خاطر ديما تعطينا أحسن مثال للمرأة التونسية، ولنا الشرف بهذه المصافحة الصباحية، ويومك سعيد.
3: إشهار. كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
5: إشهار.

38 وتسعة دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. في لقاءنا اليوم البارح الشارع الحبيب بورقيبة كان حفل الحقيقة، حفل والتظاهرة معناها عجبتني، ما وقفت معناتها مع مجموعة من الصحفيين، مجموعة من الحضور، مجموعة من الأجانب أيضا. كان حسين الدوس في قلب شارع الحبيب بورقيبة، حفلة متميزة، موسيقى ما بين موسيقى سيمفونية، ما بين أغاني، ما بين أغاني تراثية، ما بين الطاقة الإيجابية اللي روحه الخفيفة وأناقته أيضا اللي معهود بها، روحه الشبابية أيضا كانت ياسر موجودة، مختلف الأعمار، وكما قلت لكم برشا أجانب أيضا كانوا حاضرين في العرض هذا اللي هو كان عرض مجاني مفتوح معناها للجميع. وعلاش التظاهرة عجبتني؟ لأنه هو كان احتفال بمرور 100 سنة على بناء نزل من نزل العاصمة، وتعرفوا أنه العاصمة شوارعها وأنهجها والنزل اللي فيها والمقاهي اللي فيها عندهم تاريخ كبير، عندهم تاريخ حتى مع الكتاب ومع الأدباء مع الفنانين، تاريخ إنشائهم، المباني اللي فيها، النقيشة، البلكون اللي موجودين، كل شيء معناتها عنده شارم هكا، عنده رونق متاعه، خصوصيته التاريخية والحضارية. مانيش مش نسمي نزل أنا طبيعة، والله كان يعطينا برشا جوائز نسميه مانيش نسمي نزل، لكن كتبوا هكا تغزر هكا تلقى بالإذاعة 100 عام على كل الأشجار هذوكم، على كل العصفرات اللي البارحة سهروا زيدة على أرغام الموسيقى، وراء الركح نشوفوا تدشين النزل كيفاش كان أصحابه الأول، الويلة، البنية، معناها برشا الناس تتعدى ما تثبتش في الشروفات، في البالكون، في النقيشة، تتعدى هيك تمشي وكهو مرور الكرام، ولا خايفة من العصفرات اللي في الجر هكا وتيح عليهم موريق ولا حاجة، ولا يبدو ديما مشغوبين، لكن وقت اللي يهزوا عينيهم الفوق يشوفوا حاجات جميلة. في البارح كانت فرصة انه شفنا كلهم باللون الأبيض والأسود، صور نزل كيفاش كانت، شراح ببرقيبة كيفاش كان، التتشين كيفاش كان، خلى الناس معناها أول مرة تركز على الركح، الصور اللي وراء حسين، ويهزوا عينيهم هكا يتفرجوا الفوق في النزل وفي البلكون وفي النقيشة اللي فيه وفي الورود وغيرها. المهم حفلة ياسر مزيانة، حبيت معناها نحيي الفكرة في حد ذاتها، لأنها تحيي الطريق وتحيي الشارع. لو كان مثلا كل مقهى قديم ولا حتى معناها المحلات متاع المصورين في حد ذاتهم قبل معناتها برشا كانوا موجودين غديكا، كي تبدأ ذكرى ميلاد هكا يعاود مرة أخرى نأكدوا على عريقة التاريخ، على وجوده، على ثباته، على الذكريات الجميلة. 100 عام إحياء لتاريخ معناها بناء النزل هذية، كانت كافية باش تعمل حفلة جميلة برشا لحسين الدوس. حتى برشا الناس كانوا متوجين يقولوا احنا كنا نتمنيه ونشوفوه في حفلة من الحفلات في كرتاج ولا غيره، لقيناه لهنا، كان متواضع برشا، كان تلقائي برشا، معناها حتى الناس اللي قاعدين في المقاهي هو يغزر لهم الركح، كان في حوار كذلك معاهم. مشموم الفل كان حاضر وشركة الفل وباع الياسمين، والفل كان موجود زيدا حفلها البارح في السهرة. يلا تحية ليك حسين على هالحفلة البارح، وتحية كذلك الأصحاب الفكرة، ومحليها تونس وحضارة تونس وشيرة الحبيب بورقيبة اللي ديما مزين بمليه.

0: تخبي صعيبة وما تخبي.
1: 58 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وسعيدة أنه مواصلة معكم لقانا في يوم سعيد. حبيت أقدم لكم في ركن من مكتبتي اليوم، كما شفتوا أنا خارجة هذا الكتاب اللي جاء على بالي هكا اليوم، رجعت للحاجات الأكاديمية شوية والتاريخية شوية ليمت تناغما مع العودة المدرسية. كتاب الأعمال المسرحية الكاملة المجلد الأول، الرباعية المسرحية، نشرة علمية موثقة، اللي هو للكاتب الكبير عز الدين المدني، في سلسلة اللي تنشرها بيت الحكمة، نشرة علمية موثقة معناها أصدرت العديد من العناوين وعديد المسرحيات. نذكروا نكتب 40 مسرحية وأربعة مجلدات في القصة والرواية وعدد كبير من المقالات، وكتب بحوث ودراسات عز الدين المدني، وهذه فيها مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية اللي تنجموا تطلعوا عليها. يلا التسعة نرجعوا.

0: Синдом.
1: Дали, дали, дали, дали. ولا تسأليني تعالي عبدتي بقلبي على كل حال
0: الناس صلوا.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
1: إذاعتنا الوطنية.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، طقس اليوم يتميز بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر جهات الوسط ومحليا الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة. ودرجات الحرارة تتواصل في انخفاض، حيث تتراوح القصوى منها بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات بالتعاون مع سائر الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة التونسية للنسيج والملابس لإيجاد حلول تدعم استقرار اليد العاملة وتضمن استمرارية نشاط المؤسسات، إلى جانب إعداد مخطط عمل مشترك لدعم التكوين والتشغيل في قطاع النسيج والملابس. الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تشرعان في الأعداد لإطلاق مشروع جديد للتعاون الفني يهدف إلى تعزيز خدمات التزويد بالماء بولاية صفاقس وضمان استدامتها على المدى الطويل. في أخبار العالم، وسائل أعلام لبنانية تفيد اليوم نقلا عن رئيس البلاد جوزيف عون بعدم وجود مفاوضات جديدة مع تل أبيب في الوقت الراهن. مصادر حكومية يمنية تؤكد سيطرة الحوثيين على مدينة المخل مطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. وجماعة الحوثي تعلن سيطرتها على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية بعد انسحاب التشكيلات العسكرية الحكومية منها. وختاما، واشنطن تتهم جهات صينية بتزويد إيران بصور أقمار صناعية لقصف قاعدة في الأردن. نقطة نهاية في هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tr.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: معنا بداية الحكاية
3: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
4: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
3: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري. والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
4: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
3: المشهد الآن مع ليلى الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام.
4: استشارات قانونية.
3: أصحاب الهمم.
4: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
3: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
4: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
3: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
4: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
3: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
4: أما بعد نهار الثلاثة
3: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
4: والجمعة أيام لا تنسى.
3: الإذاعة الوطنية
4: معنا بداية الحكاية.
3: معنا بداية الحكاية.

0: التسعة واثناشر دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. صباح الخير، صباح المودة، صباح المحبة، صباح السعادة مرة أخرى، صباح الألوان والموديلات والإشعاع كذلك والإشراقات. معنا السيدة مواهب الملولي. صباح الخير سيدة مواهب.
1: صباح الخير والورد والياسمين، وأنا فرحانة برشا معاك وبيت.
0: يعيشك. أنا كذلك اللي أسعد على خاطرك. يقولوا سيدة مواهب الملولي، نقولوا عالم الأزياء، عالم الموضة، الأفكار أيضا اللي تكون هكا معناتها مش معتادة، ما تكون ديما جميلة وتكون ديما منيرة. إذن ستار ميديا فاشن تظاهرة تعملت قبل
1: ودي الدورة قديمة جديدة. أي قلناها في
0: الغايبة العايدة. الغايبة
1: هي العايدة هي لأنه ظروف وقتها وقتها كورونا والكل، لأن فيها عمل كبير برشا ما نجمش باش نعاودها.
0: وقت عملنا دورة أولى، كانت وقتاش الدورة الأولى؟ نذكر
1: كانت 2019 قبل الكورونا جيست بشوية. وكانت الحمد لله، وانت كنت حاضرة، كانت هيلة برشا. ستار ميديا فاشن هي عادة تويكا وفي ثوب جديد كما يقولوها. تحذيرات كبيرة نحذر فيها. ستار ميديا فاشن تقول لي شنية كما سألتني أنت قبيلك، هو فما مناسبة تعرف ويديد أنا ما نعمل حاجة اللي ما نكونوا فيها معناها علاش.
0: نعم.
1: ستار ميديا فاشن يقابل بفكرة من عند سيدة ريم شاكر، معناها مونا سوسي
0: زميلتنا ريم، حيها برشا ريم.
1: هي سي مونا سوسي بالنسبة للأوديسي فاشن. قالت لي مواهب باش نقول لك، معناها اقترحت وانا عجبتني الاقتراح. قالت لي هو يوم العالمي للخير، كمل ذم وخذه معاك وناخذوه ونعملوا التظاهره هذه. خاطر التظاهره معناها شكون فيها؟ عوضي اللي ما كانش يدوروا مش يعملوا لنا عرضه زين، مش يكونوا دي ستار اللي هما في الفن، في الاعلام، في الرياضه، في الطبخ، أعلام كبيرة من تونس
0: الأسماء المعروفة في مجالات عديدة.
1: أي مجالات عديدة،
0: رياضية، فنية، في التمثيل كذلك،
1: أي الدراما، أي هي في التمثيل، في الفن، في الأعلام،
0: في الصحافة المكتوبة.
1: نعم. فهمتني. فهذا أنا أول حاجة نحب الناس هذوما كأنه تكريم ليهم هما. أنا نحب نكرمك، أنت نكرم سيد المخرج محليها إنجان صغيرة أول مرة نشوفها. أي فوالا هذوما ناس معناها تستاهل على خاطر قاعدة تخدم وتضيق معناها تعطي في وقتها وتخدم في حاجة مزيانة. فأنا خممت باش يكون عندهم العرض ذا، سميناه ستار ميديا فاشن. وميم طون الناس الكل تجاوبت معايا والحمد لله، خاصة كيف اقترحنا عليهم اللي فما عمل خيري مش نعملوه. انت تعرف حتى في الأوديسي فاشن في العروض الأزياء لازم نجيب حد ذوي الاحتياجات معناها، وشفت في العروض. نعم. كاملة. فالمرة هذه ستار ميديا فاشن مش تبنى اليوم، هو اليوم العالمي للخير. نبدأ به، هو يخص ثم معناها في سيدي ثابت مكان اسمه السند. ذوما ناس مساكن كما نقولوها، لا والي لا تالي، ثم حتى اللي عنده والديه، والناس هذو ما نجموش بحكم الإعاقات اللي عندهم. أنا ريت واحد عمره 42 سنة طوله 80 سنتيم تري في الحم على الفرش.
0: نعم.
1: معناه شيء يوجع القلب.
0: نعم. أي
1: مختلفة. نعم. والأعمار ملي تولد حتى ثم موجود. نعم. 75 سنة. احنا أنا فيزيتي معناه أنا ومدام ريم مشينا الغاديكا وعيننا وعملنا معناه باش خذينا موافقة لأنه هو راهو تابع الدولة. فهمتني. ففرحوا هما معناها بالمبادرة متاعنا احنا، وحكينا معاهم ان شاء الله.

0: حوايج برك قال لك لا نحب فلوس لحد شيء سوى جدد ولا قدم
1: حوايج خاطر يمسخوا برشا حوايجهم وهما
0: ياكلوا خاطر فما
1: ولكن لا قدر الله عندهم حالات عصبيه
0: عصبيه صحيح صحيح
1: محتاجين حوايج وبربي انا نفتح قوس لهنا راهو اللي باش يعطي حاجه حوايج ما يعطيش المقطع
0: صحيح
1: ما يعطيش اللي معناها
0: مسخ
1: ما يعطيش حاجه اللي انا تعرف شو نقول مواهب ديما نقول الحاجه اللي نرضاها ليا ولاولادي ولاختي ولامي نرضاها لغيري
0: اي نعم
1: الحاجه اللي انا نتقر لنفسي واني نلبسها نهديها لغيري
0: صحيح
1: سواء كنت انا هو حتى وكملت ولا حتى نشري جديد
0: إيه نعم هو الهديه تكون نعم ديما نظيفه نعم والهديه انت نعم تتمناها عباره نعم ليك انت نعم خلي من الناس هذوما يعني عندك عمل خيري لله سبحانه عز وجل وعمل للناس هذوك مش تفرح به معناها انا نشوف مش كان حتى نشوف معناها من المزدح سيتو الاذاعه الوطنيه ما شاء الله الاذاعه الام انا نتخيل الناس كل تسمع فيها انا من ضمن من احباء الاذاعه هذه مش كانت باش تقدم أنا يعني فما أنا في المؤتمر الصحفي اللي وقع أول أمس معناها ثم شكون حضر قال لي مدام نجم نشيل معناها برشة باش جدد قلت له بيان سور فهمتني لي سوفيتمون كالخلاص لي بيت وما فما صغيرات وكبار باش جدد يكثر خيره كله معناها هذايا نعمة من عند ربي وهذه كلها صدقة جارية وهو اسمه يوم العالمي للخير معناها أنت اللي مش تعمله مش تلقاه مش ناخذه لا أنا لا أنت مش ناخذه
1: وعندكم الوقت باش تلموا معناها من هنا لشهر
0: أكتوبر آخر أكتوبر مش نحدوا الوقت أنا ومدام ريم. هم عطاونا الحق أكتوبر وكله مفتوح لكن احنا مش نختاروا بحكم العباد قالوا خلوا لنا شوية وقت باش نلمو ثم ناس راهو الحمد لله راهو ثم ناس غاديك فما راجل انا ريتو قال لك كل جمعة يجيب زوز عليه شي بحالهم من اللي صار السند هذية مش نعمة من نعم الله ثم ناس اللي يجيب لهم كل جمعة معناه كمين متاع ياغورت وكل شيء هاني قلت لك ما يحبوش فلوس يا حوايج يا حاجه ماكله يعني ما هو مش حاجه بالفلوس
1: به هذا بالنسبه ليوم الخير وبالنسبه لل للستار ميديا فاشن معناها اللي انا فهمته انه الاسماء المعروفه هي اللي باش تلبس الحوايج هذوما الملابس وباش تتعدى على البوديوم فما مسابقه اختيار مثلا افضل اتليله
0: لاعلي
1: الممثل
0: لا.
1: معناها
0: هما ديجا باش يكلم
1: باش يتسائل يقول لك معناها انا كي باش نجيب باش نحضر شنو باش نشوف شنو باش نلقى
0: والله شوف هو انا خليته فما حوايج ما نحبش نقول عليه لانكم مش تكتشفوا حاجه انتم بيتكم في الاعلام يعني مثلا في الكونفرنس دي بريس فما ناس سالت اما شكون قلنا خليه سوربريز معناها خاطر مش تشوفوا حاجة بالعكس مش تشكروني انا تقول لي خممتوا في الناس هذوما ثم ناس راهو كبارات والكبير ربي ما خمم فيهم حتى واحد خممنا فيهم كأنهم خاطر هما كانوا أولاد الفاشن وهما المورفولوجي نتاعهم هما تقول لي أنت أخي اللي اخترتهم كل هكا لا اخترت السمين والضعيف والمتوسط والقصير والأسمر والأبيض وكل هكا معناها خاطر أشوف وداد شو محليك انت اليوم بالفير قلت لك محليك نعاود نقول دخلت لقيت محليها شعارها وكذا
1: فيتني
0: كل واحد انا تعرف
1: اللوكم
0: تاعي انا تعرف عيني تعشق انا في الدومين دو بوتي تعرفني في الكوسميتيك وفي الفاشن معني دومين شوف شعارها لبستها انت الفير محليك معناها
1: عايشك
0: هذا معناها حاجه انا ميم معناها البلاتو محلاه استديو ولا ياسر مزيان هذا مش تشوفوا انتم منعود ونقول ما نجمش نسمي لك الاسماء اما انا اشتهدت انا والسيده فاطمه جويني مشكوره برشا
1: حياه اللي هي من الاسماء المهمه في عالم الموضه
0: في العالم مش يعني مراه فاضله برشا ومراه كريمه فنشكرها برشا برشا برشا برشا خاطر هي انا برمي الناس اللي اقترحت عليهم قالت لي انا بريت اما مدام مواهب انا نحب هذا ونحب عمل الخير
1: نعم
0: لي دو
1: نعم
0: مش معناها حاجه برك فحضرت لهم كل واحد لبس على ذوقه مش هي اختارت برك القماشات هي اختارتهم وقماشات معناها اسوام معناها كبيره لكن مثلا نجي نقول السيده وداد محمد اي محليه مدام كانت ايو كان زيد لك معناها كل واحد على بدنه شنو اللي خرج
1: نعم
0: مش
1: نعم
0: معناها عند
1: راهم معناها خلاف اللي يبدا ظاهر اللي مشيت على البوديوم كان اللي ديما 38
0: 36
1: معناها فما نسي سامحوني في الكلمه قلت يا اخي تعقدنا اخي اخي الحوايج اللي نشوفوهم احنا يلبسوهم كان منين نجيبوهم احنا التايت هذوما مثلا
0: لي لي

0: لهالدرجة حارمين روحهم الماكلة ولا غير يبدأوا هكا. تخرج أنت في الدول الأجنبية والبرة توا في لي فيترين معناها ما عادش تلقى مانكان صغيرة ضعيفة فقط وتعطيك الروبة، تلقى مكان اللي بالصحة ومختلف
1: وقصيرة وطويلة
0: مختلف الأحجام. والله تعمل عليهم كيف معناها كيف تشوفهم أنت تقول يلا والله معناها وحدك وحدك تقول المحل هذية يلبس معناها الأعمار الكل يلبس الأجسام الكل معناها طيب
1: وهذا هو
0: معناها الدرجة بلها تشوف طيب تروم في 38 تقول وين 42 ولا 44 بعديش
1: حتى 56 أي حتى مرة تقعد 23 تبارك الله 192 لزوز متر وهي طاي نتاعها 56 ولا 54 انتم هذا هو الغاية متاعي راهو تنجم انت في تاي ما شاء الله
0: معناها
1: كبير
0: أي. الرسالة مواهب في نهاية الامر راهو الجمال الجمال نجم نحدوه حسب ما احنا وحسب جسمنا وحسب بدننا. المهم تلبس حاجه اللي تواتيك
1: تواتيك وتخرج
0: ماكش مطالب انك تكون 36 ولا 34 معناها ساعات يقول لك انسان من ناكل في حد شيء وباقي معناتها هذاك هو معناها حابين نقولوا راهو بالقماش بالحويج بالبكسفيبعات اللي نفصلوا بيهم بالنظره نتاع وحده موديليست هكا سيده موديليست باش تشوف كيفاش تتماشى تنجم تعمل لك اي حاجه تمشي مع جسمك وتكون انت ستار مهما كان تاعك وهذا ستار من موقعك
1: اي نعم وهذا هو خاطر ميم حتى في الرجال مش تشوفوا اعلام كبيره مش تشوفوا حتى زميل من زملائي نتاعك في الاذاعه الوطنيه نشكروا برشا اللي هو فرح معناها بالبادره هذيا باش يشاركنا يعني حتى رجال شكر للسيده مينا رقيق معناها عنده قام حلوه برشا ديفيرون تاي
0: نعم
1: دي بيان مختلف الطول والاحجام سواء في النساء واللي في الرجال هذه بالنسبه للستار باش تشوفوا حاجه مزيانه كما قلت انت سيادتك معناها رساله راهو مش لازم تايك 36 و30 لا لا لا لا, لا. انت ساعات واحد جبه كي ما يكونش معناها هكا بصح تخرج على واحد اشب من يكون ضعيف
0: قال لك كيف ما عندوش الكرش
1: اي ولا ولا فهذه معناها الرساله نحب نوصلها انا ديما نحاول باش نلقى كونسيبت مزيانه والحمد لله توفقت معناها باش قيد الكونسيبت هذايا وتعرف معناها وديد ما هو سهل انت باش تعمل تحضر عمل مزيان برشا وعمل معناها
0: من عام ولا
1: بحضور اعلام مزيان ومن منك للأعلام معنا منك للنبع
0: وفما ثقة زيدة فما زرع الثقة بأنكم قمتوا بتظاهرات تقبل
1: أي الحمد لله أي ديما احنا مع بعض هي سيمون أسوسي ريم شاكر
0: دونك
1: في الأوديسي فاشن وفي الفاشن باوز زيدة في الحيوانات تعرف اللي بعد ستار ميديا فاشن يكون عندي الفاشن باوز قدة ربي في شهر أكتوبر اليوم العالمي للحيوانات زيدة كيف كيف هو خدمه مش تشوفوها مش تشوفوا زيد سكوب اخر حلو للصغيرات يعني الصغار بالنسبه لحنا في تونس مش الناس كل تعتني بيهم كيف كيف خذيت العمر من 3 سنين ونص حتى العمر 11 سنه مش تشوفهم هما موجودين وصمت لهم السيده ابتسام الفيلالي بارك الله فيها والسيده ايمان البجي ورجب سبيس هذوما ناس معناها مش حاجه كبيره راه ماهوش عرض هو شوف خاطر احنا ركزت على الستار على
0: عرض مصغر على كل
1: حاجه مصغره حاجه جديده ما هيش معناها الاوديسي
0: وعندهم من نصيبهم ومن حقهم زاد الوليدات الصغار يلبسوا
1: ليه ما تشوف محلاهم هذيك كاننا زينا بيهم
0: لانه في وقت من الاوقات معناها ولينا نشوفوا تصميم نتاع معناها ملبس نتاع ما نعرفش عمر سيده مثلا عمرها 50 سنه نفس التصميم يعملوه للوليدات الصغار ويكبروا
1: لا مسير
0: اللي هو
1: ما
0: كانش حلو تكبروا حتى من حجمه تعطيها كالسكمان نتاع معناها سيده
1: تقول وليه والمكياج وشنو راهو صغير ما يلزموش يكون
0: فوالا هو يعيش الملابس اللي طول عمره يحب ملابس زي هي ملابس حلوه وخاصه يلزمنا زادا نتفتنوا الحاجه ما دام وليداتنا صغار نوعيه القماش اللي يلبسوهم
1: ملا.
0: عندها دور كبير لانها معناها في تفاعلها مع جلده الصغير هذيك
1: باش ما يتضرش
0: تعرف كيفاش تاثر عليه
1: اي نعم انا بصوت حاجه بالنيلون
0: ساعات ينجم صغيرك يبكي ومتقلق ما تعرفش علاش تهزوا للطبيب ماهوش مريض ما بيه حد شيء هو من نوعيه القماش
1: نجم ساعات التيكي نتاع المريول الروبه نعم. تحكوا معناها أيه. خاطر ماهيش بوليستير أيه. ماهيش حاجه باهيه
0: حاجات تمرضوا حاجات صغيره لكن ننتبهوا لها
1: هذه بصفه نعم. عامه الستار ميديا فاشن باش نحكي لك معناها جينيرالمون
0: نعم
1: تمت الندوه الصحفيه محليها تعد زاد يوم الخميس عملناها عند أيه. السيده هذه فاطمه جويني راهي مراه محليها نعم. يعني اسم نعم. يفتخر به تونس نعم. هذا اللي حبينا نقول فيه
0: فاطمه
1: أيه. نعم وحاجه برك لي ما نقولها راهو الدخول ماهوش بيبليك عمومي نعم. راهو بالليزانفيتاسيون لانه نعم. محدود حتى نعم. معناها لي بلاس
0: محدود وحتى على النظام زاد نعم. معناها نعم. الانسان يبدا عنده عدد الناس اللي باش تجي على قد ولا. ما عنده عدد على قد ولا. ما عنده ولا. منظم يعرف الكراسي نعم. الناس تدخل باحترام تلقى اماكنها فماش دزني ودزك وكل شيء ان شاء الله يتعدى مرتوب كما عاودتونا شكرا لك
1: نحب جيس كلمة صغيرة خاطر المرأة ديما أنا بتدخ ما نعطيهاش حقها هي السيدة رائفة
0: أي.
1: في بنزرت مدام رائفة في بنزرت هي راهي اللي توكلنا وتشربنا وتشيخنا في التظاهرات حل نحب نقول لها تحية ليك في الاستوديو نتاع السيدة رائفة في بنزرت
0: شكرا لك السيدة
1: ميرسي بوكو وداد
0: يعيشك
1: ميرسي للكيب كاملة
0: في كل الأعمال
1: انت ستار انت عايشك. انت في عين ستار وفي الدنيا كاملة ستار
0: ان شاء الله يا ربي بالتوفيق في ستار ميديا فاشن اللي في دورتها الثانيه نذكروا دورتها الاولى كانت سنه 2019 حبت لنا مده باش ترجع بمشهد حلو ومعناها
1: بروح جديده
0: خرجه حلوه وبتقنيات جميله بالوان حلوه بانامل ذهبيه اخرى وبفكره جميله ايضا هذاك السي شكرا لك السيده
1: مولولي
0: شكرا لك تحياتي نمشيو نغمه اخترتوا انت يظهر لي
1: ها تحب ورد. نحب انا أي. من احباء ورده أي. الله يرحمها وينعمها لان عظيمه والعظيم ربي سبحانه
0: نعم
1: ميرسي ديما المخرجة.
0: أنا عايزة معك زي فيتن
2: الدكتور حكيم
3: مازلنا نتكلم عن الروضات بلغنا أخيرا اللي بعد الفطور فمشكون في بعض الروضات اللي يعطيه شروبه وبسكوي هذا مش معقول الوليد مش ضيف باش نقدمه له كاس شروبه بعد الفطور في الروضة يلزم الغلة وإلا السفنارة وإلا غيرها من الخضر النافعة
2: الدكتور حكيم
4: إشهار
5: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: اريدو طور عالمك
2: إشهار

يلا مرحبا معكم، لقانا اليوم في حدث وتاريخ ليوم سعيد الخاص ب 12 سبتمبر، وبرشا حكايات صارت اليوم نحاول ننتقي لكم منها بعض الأخبار. يوم 12 سبتمبر 1683 انهيار آخر محاولات العثمانيين لغزو عاصمة الإمبراطورية النمساوية فيينا. 1943 قوات المغاور الألمانية النازية تقوم بعملية لإنقاذ الزعيم الإيطالي موسوليني، وكذلك سنة 1944 توقيع على بروتوكول لندن لقسم برلين إلى 4 قطاعات، يتبع كل قطاع دولة من دول الحلفاء. 12 سبتمبر 1950 الحكومة البلجيكية تطرد جميع موظفي الحكومة شعين من وظائفهم. كذلك 1962 الرئيس الأمريكي كينيدي يقول أنه أو يعلن أنه الولايات المتحدة ستهبط على سطح القمر بنهاية العقد. نرجع للتواريخ ونرجع ونشوفوا الكلام اللي قاله مضبوط وإلا ل 1970 يوم 12 سبتمبر أول طائرة كونكورد تصل إلى مطار هيثرو في لندن قادمة من تولوز في باريس، وكان يجري تجميعها في أول رحلة للطائرة هذية اللي هي كانت الأسرع من الصوت. 1994 أول إصدار لمتصفح الأوبنتسكيب، و2003 الأمم المتحدة ترفع العقوبات الاقتصادية على ليبيا. من كذلك الأخبار اللي سايرة يوم 12 سبتمبر مثلا في الـ في الـ في, الـ في الأحداث اللي صارت نشوفوا من المواليد هذا اليوم. 1494 الملك فرانسوا الأول ملك فرنسا ميلاده كان يوم 12 مارس، وهو ابن شارل من أورليان كونت ووالدته لويز من سابوا، وهو أسر في معركة بافيا سنة 1525 شمال إيطاليا، وسنجت أمه لويز دي كازو بالسلطان سليمان القانوني في إسطنبول لطلب مساعدة السلطان في إنقاذ ابنها مما تداعى إلى معركة موهاج. كذلك 1852 هربرت أسود هو رئيس وزراء المملكة المتحدة من مواليد يوم 12 سبتمبر. نمشي 1921 ستاني زواف لام اللي هو كاتب بولندي وفيلسوف وطبيب أيضا. نمشي تقريبا نفس السنوات هذية يوم 12 مارس يوم 12 سبتمبر كاظم الساهر هذا من مواليد هذا اليوم من عام 1957. نفس الشيء للموسيقي الألماني هانز زيمر، نفس الشيء للممثل خالد نبوي، نفس التواريخ الميلاد، والممثلة كذلك وفاء مكي اللي هي معروفة ممثلة مصرية من مواليد هذا اليوم 12 سبتمبر أيضا. يلا لذوما يذولي نعملوا لهم عيد ميلاد جماعي. نمشيوا لبعض تواريخ الوفيات، نشوفوا أنه الموسيقار بليغ حمدي توفى يعني سنة 1993 يوم 12 مارس، واللي أثرى معناها ساحة غنائية برشا أغاني. مونتالي شاعر الإيطالي الحاصل على جائزة نوبل للأدب عام 1975، كذلك هو توفى يوم 12 سبتمبر 1981. هو مترجم كذلك كاتب ومحرر، هو من مواليد جنوة في 12 أكتوبر 1996، وتوفى يوم 12 سبتمبر 1981 في ميلان، وكما قلت لكم تحصل على جائزة نوبل للأدب. وكما اليوم أيضا توفى الفنان القدير صالح المهدي الملحن والموسيقار التونسي، كنقولوا صالح المهدي نقولوا زرياب تونس، ونذكروا انه هو من مواليد 9 فيفري 1925 بنه سيدي منصور قرب سيدي البشير بمدينة تونس العاصمة، وتوفى يوم 12 سبتمبر من سنة 2014. نعرفوا انه زرياب تونس من عائلة فنية عريقة، كان والده ايضا عنده مجلس من بين الناس اللي كانوا يحضروا
حضروه خميس ترنين، وقام بتدريس المالوف لفرقة الرشيدية، رئيس قسم الموسيقى في الإذاعة، وغيرها أيضا من الأشياء الكبيرة والأعمال اللي موسيقية اللي قام بها واللي تغنوا بها حتى اليوم. بالنسبة للأعياد الوطنية، اليوم الوطني في الرأس الأخضر عيد الثورة الوطنية في أثيوبيا، وكذلك رأس السنة الأثيوبية إذا كانت طبعا سنة كبيسة، وهذه فما برشا مواضيع في بخصوص السنة الكبيسة وغيرها. هذو بعض الأحداث اللي اخترناها لكم الخاصين بيوم 12 سبتمبر.

وانا كل ما اقول التوبه يا بوي ترميني المقادير، ان شاء الله هالقدر هو مجموع المقادير باللغه هذيك، يرمينا في الحاجات الجميله وفي الطريق السليمه يا ربي. يلا اجمل ما نختم به لقانا اليوم، تحيه لكم انتم مستمعينا الكرام. غدوه باش تكون لينو حلقتي اليوم هي ما قبل الاخيره في الموسم هذا في البرمجه هذه الصيفيه. يعطيك الصحه حميد اللي نورتني معنا برشا برشا ايام اشتغلنا مع بعضنا في يوم سعيد فاتن. ان شاء الله تجربه ممتع في يوم سعيد، أول مرة نخدم مع بعضنا اليوم يوم سعيد، وغدوة يتكرر الموعد. سمية رفيقة الدرب أيضا في يوم سعيد عبر السنوات، تحياتي لكم مستمعينا الكرام، وغدوة ملتقية بكم ويدد محمد، تلتقيكم من 6 متاع الصباح، عدلوا موجاتكم حتى للعشرة متاع الصباح. أنا برشا غني، برشا فقرات، برشا مواضيع، ونحبكم تستمتعوا بوقتكم، معناها الشمس الزرقاء رمادية، فما أمطار، الشمس راهي في قلوبكم. وأحلى حاجة نختم بها لقاء اليوم معاكم، ما تنتظروش أنه يكون يومكم سعيد، اصنعوا السعادة، لأنه اليوم الجميل ما يتولدش تلقائيا، بل تصنعوا الابتسامة، يصنعوا التفاؤل، وتصنعوا كذلك الكلمة الطيبة والشكر اللي أحكينا عليه 6:30 بتاع السويع. يلا تحياتي لكم، غدا نلتقي، يومكم أسعد الأيام.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري. نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
1: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو، طور عالمك.
3: إشهار
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم، لا سيما في ظل التغيرات المناخية، وفق عضو المكتب التنفيذي المكلف بزراعة الكبرى في الاتحاد حمادي بوبكري. أحياء للأسبوع العالمي لمرض التوازن، مدينة نابل تحتضن اليوم وغدا تظاهرة ثقافية صحية ورياضية تتضمن قافلة صحية مجانية توفر استشارات وتوجيهات طبية حول اضطرابات أو مشاكل التوازن. صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة من معتمدية العروسة بولاية سليانا للتصويت على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي. تونس تشارك في معرض فرانكفورت للمكونات الغذائية الذي سيقام من 17 إلى 19 من نوفمبر المقبل. ومركز النهوض بالصادرات يدعو المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة إلى تأكيد مشاركتها في أجل أقصاه 16 من سبتمبر الجاري. إطلاق خطي شحن جوي يوميين نحو ألمانيا وبولونيا انطلاقا من مطار في ذا الحمامات الدولي. ويمثل فتح مثل هذه الخطوط المباشرة خطوة هامة تعزز مكانة تونس كحلقة استراتيجية ضمن سلاسل الإمداد واللوجستية بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال توفير حلول جديدة وفعالة لنقل البضائع بين تونس والأسواق الأوروبية. في أخبارنا العالمية، إرجاء الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة الأسبوع المقبل في روما بين تل أبيب ولبنان إلى شهر أكتوبر القادم وفق ما أكده مسؤول أمريكي. غارات للقوات التابعة للحكومة اليمنية اليوم تستهدف مواقع وتعزيزات الحوثيين في مدينة المخا ومينائها بعد سيطرتهم عليها، وسط تحذيرات حكومية من تهديد الملاحة الدولية وأمن باب المندب. وختاما، مجلس الأمن الدولي يمدد أمس العقوبات المفروضة على السودان والمتعلقة بالنزاع في دارفور وذلك لمدة شهرين. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.ام.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
7: بنات أفكاري
8: هما حكايات بينك وبين روحك.
7: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
8: والفكرة جابت بنات
7: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
8: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
7: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
8: بريحة البلاد.
9: العشرة واربع دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. صباح الخير عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بالجميع في الحلقة الأخيرة من برنامج بنات وأفكاري في شبكة صيف 2026. لكن يتواصل البرنامج تيلة شبكة خريف شتاء 2026 على موجات الإذاعة الوطنية في نسخته جديدة، ساعتين من زمان باش نبدلوا الفقرات. إذا كان عندكم اقتراحات مرحبا بكم الناس الكل. الاسم مشتق من الكلمة اللاتينية سبتم، نحكي على شهر سبتمبر مش حد داخل، واللي تعني سبعة. سبتم معناها سبعة. علاش رقم سبعة هو الشهر التاسع؟ السبب يعود إلى التقويم الروماني القديم، تقويم سي رومولوس. في الوقت هذاك كانت السنة تتكون من 10 شهور أكهو وتبدأ بشهر مارس، وبناء على ذلك الترتيب كان شهر سبتمبر هو الشهر السابع في السنة. كيفاش تحول للشهر التاسع؟ في القرن السابع قبل الميلاد قام الملك الروماني نوما بومبيليوس بتعديل التقويم وإضافة شهري جانفي وفيفري. زاد ذو محكاية أخرى جانفي وفيفري تو نحكي لكم عليهم المرة الجاي. التعديل هذا أدى إلى إزاحة شهر سبتمبر باش يولي الشهر التاسع في الترتيب الحالي، لكنه احتفظ باسمه التاريخ القديم اللي يدل على الرقم سبعة. معلومات أخرى، نفس القاعدة تنطبق على الأشهر التي تلي سبتمبر. أكتوبر مشتق من أكتو ويعني ثمانية، نوفمبر مشتق من نوفم ويعني تسعة، وديسمبر مشتق من ديسم ويعني العاشر، وهو توا رأس العام 12، الشهر رقم 12. فهمتوا العملية ولا نعود؟ فهمتوا الناس كل صحيتوا. معانا اليوم في القاعة الفنية المركزية أنيس لوريمي، في البث المرئي سمية زواوي، من أمام كونسوليت ستوديو نبيل بن زكري وليدة ليلي الله يرحمه ومن عامهم فاتن حسني، وفي التنسيق بطبيعة الحال حميد الورغي وصبر الهميسي. ترحب بكم في برنامج بنات وأفكاري.

0: شو الطقس؟
1: نمشي مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي ونشوف شنية حول الطقس. تذكير فقط شنوة اليوم وغدوة وبعد غدوة كان النجم ونعطيه أحوال الطقس بشكاكة اللي خارج السباح يعرف روحه شنوة بشي يلبس وشنو بشي يعمل بالضبط. نمشي مع سي أنيس ساتوري. صباح النور سي أنيس.
2: صباح الفل والياسمين مدام سابرة، تحية ليك والأوفياء للإذاعة الوطنية.
1: ربي خليك. شنية حول طقسني؟
2: طقسنا في الحقيقة احنا كنا أصدرنا منذ قليل نشرة متابعة بعنوان أمطار عادية وأحيانا غزيرة، يعني يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار اليوم السبت في جهات الشمال حتى تشمل محليا الوسط، تكون مؤقتا عادية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وفي المناطق الغربية. المناطق الغربية نحكيه على باجة، جندوبة، الكيف، سليانة والقصرين، وين تتراوح أعلى الكميات من 20 و 40 مليمتر مع تساقط البرد. تشمل الأمطار إن شاء الله الجنوب الغربي أثناء الليل، والعامل الأبرز الآخر في جهة الجنوب هو هبوب رياح قوية في ولايات القابس.

0: توزر قبيلي حتى مدنين وتطاوين وين باش تكون الريح هذه مثيرة للرمال والأتربة. يوم الغد أيضا يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، يعني أمطار متفرقة نجم نقوله في جهات الشمال والوسط، تكون الأمطار أكثر غزارة في الجنوب الشرقي ولايات قابس ومدنين، خاصة الولايتين هذوما معناه ممكن الكميات تكون بين 30 و50 مليمتر. العنصر الآخر اللي معناه لاحظناه الناس الكل هو الانخفاض، نجم نقوله حتى ملحوظ في درجات الحرارة.
1: الحمد لله.
0: اليوم القصوى باش تكون بين 23 و28 درجة في الشمال، والمرتفعات تكون بين 30 و35 درجة في الوسط والجنوب الشرقي. ما زالت مرتفعة نسبيا نجم نقوله درجات الحرارة في جهات الجنوب الغربي، يعني توزر قبلي وين تكون بين 38 وتوصل حتى 41 درجة. يوم الغد درجات الحرارة القصوى تقريب في استقرار أو ارتفاع طفيف درجة إلى درجتين، تكون بين 26 و32 درجة، وتكون عموما هذا تكون في حدود 24 درجة في المرتفعات الغربية، ممكن توصل 36 درجة في أقصى الجنوب. يعني حتى جهة الجنوب باش نحسوا بانخفاض نسبي يوم الغد في درجة الحرارة. اليوم تونس العاصمة تقريب حرارة قصوى باش تكون في حدود 27 درجة. ثم يومي الاثنين والثلاثاء يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة في جهات الشمال وحتى المناطق الساحلية للوسط والجنوب، يعني لكن أمطار ضعيفة يعني دون فاعلية كبيرة. التيارات باش تتواصل شمالية الفترة هذه، تكون قوية نسبيا في جهات الجنوب كما قلنا. البحر لعل معناه منزل فمشكون يحب يمشي للبحر،
1: البحر
0: الناس باش يردوا بالهم. البحر اليوم شديد الاضطراب في خليج قابس ومنطقة الشابة، من متموج إلى مضطرب ببقية السواحل. في الحقيقة ماهوش ملائم للسباحة، لكن كان فمشكون يحب يمشي معناها نوصيه باش يرد باله، خاصة يلتزم بتعليمات الحماية المدنية. هذا طقس مدام صابرة.
1: هذوما اسمهم غسالة النوادر سي أنيسة؟
0: بالفعل ومن نهار الخميس معناها ملي بديت كميات كبيرة هيك وصلت 75 مليمتر
1: إن شاء الله.
0: اي في الكيف اي هذا هو مثال. يوم امس زاد سجلنا 43 مليمتر في القلعة الخصبة من جهة الكيف، بلغت 32 في قلعة سنان، حيدرة 31 مليمتر، هذوما في نحكي على القصرين، تالا ايضا 19 مليمتر، يعني كميات طيبة في الجهات الغربية، كمية أقل في المناطق الشرقية وأقصى الشمال. اليوم ننتظر أنها تكون أكثر الأمطار خاصة في جهات أقصى الشمال. إن شاء الله في كل حالة نقول أمطار خير وبركة، وإن شاء الله يكون على بلادنا
1: وباللطف
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك سي أنيسة ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي، إن شاء الله نهارك مبروك سعيد. باش نحكيه شوي على غسالة النوادر. النوادر هي جمع نادر أو أندار، في التراث الفلاحي النادير هو المكان الدائري في الهواء الطلق اللي يجمع فيه الفلاحين محاصيل الحبوب من قمح وشعير بعد حصادها في الصيف على شكل أكوام كبرى باش تتدرس وتتصفى. الغسالة سميت الأمطار غسالة لأنها تأتي فجأة مع نهاية الصيف وبداية الخريف، تقوم بغسل وتنظيف المساحات هذيك اللي هما النوادر من بقايا التبن والغبار العالق فيها، وتعلن انتهاء موسم الحصاد القديم والتحضير للموسم الفلاحي الجديد. من ناحية المناخية والعلمية تتميز أمطار غسالة النوادر بخصائص فيزيائية معينة، هي أمطار رعدية فجئية تهبط عادة في شكل زخات قوية وغزيرة جدا في وقت قصير، وتكون مصحوبة بالرعد والبرق نتيجة التقاء كتل هوائية باردة جاية من شمال أوروبا مع سطح الأرض والبحر السخونين طيلة 3 أشهر بعد الصيف. أيضا تلعب دور هام في تنقية الهواء من الأتربة والغبار العالق في الجو طيلة فصل الصيف. أهميتها توا في الموروث الشعبي والفلاحي هي بشرة خير، هي بشرة خير يستبشر بها الفلاح برشا على خطرها تروي الأرض بعد مشاحت الصيف وتهيئ التربة لعملية الحرث والزراعة الخريفية، وأيضا تلطف الطقس تكسر الأمطار هذه نهائيا موجات الحر الصيفية، وتعلن الانخفاض التدريجي في درجة الحرارة والتحول الفعلي نحو فصل الخريف. إن شاء الله غسالة النوادر مبروك على تونس، مبروك على الفلاحة، ومبروك على خيرنا. نسمع فيا يونان، وشكون فيا يونان؟ سمعتها فيا يونان وماجدة الرومي.

0: تمشي.
1: اليوم إذا كان أنت موجود في جيبس تنجم تمشي لدار الثقافة شنني بجيبس اللي تحتضن فعاليات الدورة 36 المهرجان الجهوي لنوادي المسرح، وهي فرصة ممتازة لمواكبة إنتاجات وإبداعات مسرحية محلية شبابية. أيضا إذا كان أنت موجود في جربة الفولكلور والفروسية، يقام عرض جربة فانتازيا التقليدي في منطقة البحيرة بجربة، وهو عرض استعراضي مدته ساعتين يجمع بين موسيقى الجنوب التونسي ورقصة الفولكلور واستعراضات فرسان العرب والبربر بالبنادق التقليدية. وإذا كان أنت موجود في تونس سهل برش، تمشي المسرح الأثري بقرطاج وين تقام حفلة الفنانة نانسي عجرم الليلة إن شاء الله في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني التونسي. وتوا احنا وين نمشي؟ لطيفة نسمع لطيفة نرجع.

0: شو تتفرج؟
1: سهل برشا، باش نقترح عليكم فيلم ونوعدكم انكم ماكمش باش تندموا اذا كان تتفرجوا فيه. هو فيلم إنكانتو، هو واحد من أجمل وأنجح أفلام الرسوم المتحركة الموسيقية وحائز على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أنيميشن. نعطيكم معلومات سريعة على الفيلم. تدور الأحداث في جبال كولومبيا الساحرة داخل بلدة خفية وسحرية تدعى إنكانتو. تعيش غديكا عائلة مادريغال في بيت سحري نابض بالحياة، والبيت هذايا منح المعجزة السحرية لكل طفل في العائلة وعطاه قوة خارقة بمجرد بلوغ سن الخامسة. تصوروا أنتم الدار وتخيلوها شوي، كما القوة البدنية الهائلة، كما القدرة على الشفاء بالطعام أو التحكم في الطقس. لكن البطلة ميرابيل هي الوحيدة في العائلة اللي لم تحصل على أي قوة سحرية، هذا خلاها تحس إنها أقل من الآخرين. لكن وقت اللي تبدأ الحيوت بتاع البيت السحري بالتصدع وتولي المعجزة في خطر، تكتشف ميرابيل العادية جدا إنها تنجم تكون الأمل الوحيد لإنقاذ عائلتها وبيتها. الشخصيات الرئيسية اللي بيش يحبوها صغيراتكم، عندك ميرابيل اللي هي البطلة العفوية نظيفة المحبة لعائلتها رغم شعورها بالإقصاء، على خاطر ما عندهاش دي بوفوار، ما عندهاش قوة خارقة. عندك الجدة آلما قائدة العائلة، مرأة صعيبة ياسر تحاول الحفاظ على السحر بأي ثمن. برونو هذا الخال الغامض اللي يملك قدرة التنبؤ بالمستقبل واللي غادرت العائلة المنزل بسبب نبوءاته الغالطة، غالطة 100%. لويزا اللي هي الأخت الكبرى اللي تملك قوة بدنية خارقة لكنها تحمل ضغط نفسي كبير، اللي هو دورها في حماية الناس الكل، ما تنجمش ما تحميش الناس الكل. وإيزابيلا اللي هي الأخت المثالية اللي تنجم تنبت الزهور لكنها تعاني من رغبتها في الخروج من قالب المثالي حد ما هو راضي على اللي عنده. الموسيقى والأغاني سر نجاح الفيلم. أغاني الفيلم من تأليف العبقري لين مانويل ميراندا، وتتميز بإيقاعات كولومبية ولاتينية مبهجة جدا، وهذه تخلي الوليدات تشوفهم كيفاش يتفاعلوا معناها عن تجربة ويشتحوا ويغنيوا. الأغنية الأشهر عالميا في الفيلم هي لا نتحدث عن برونو، برونو اللي هو الخال واللي تصدرت القوائم العالمية وترجمت بدبلجة عربية رائعة جدا وممتعة للصغار. تحب تفرجوا فيها بالانجلي الفيلم ولا بالفرنسي ولا حتى بالعربي موجود. الرسالة التربوية للعائلة، الفيلم ما هوش مجرد تسلية بل يحمل معاني دافئة جدا وعميقة. قيمتك الساعة في ذاتك، يوضح للأطفال اللي قيمتهم تنبع من شخصيتهم ومنهم وما هوش من الإنجازات أو القوة الخارقة اللي يملكوها. وأيضا يوجه الفيلم رسالة غير مباشرة للأولياء بأنه التوقعات العالية والضغط على الأبناء باش يكونوا مثاليين هذا يراو ينجم يؤذيهم نفسيا، كما صار مع لويزا وإيزابيلا. توكي تتفرجوا في الفيلم تو تفهموا أكثر على شنو قاعدين نحكيه. وأيضا الفيلم عنده رسالة مشابهة، يظهر كيفاش أنه التواصل الصادق والاعتذار بين أفراد العائلة راو ينجم يرمم أي شرخ أو سوء تفاهم. بالتالي الدار راو رمزيتها هي العلاقة داخل الأسرة، ما هيش الدار البنية. وقت اللي يصير فيها شرخ أو هكا تتقرقش شوية راو العائلة الكل هيلزمها تتكتل باش تصلح هك الشرخ هذاك. اتفرجوا في الفيلم هذين، أكد لكم إنكم ماكمش باش تندموا. عنوانه إنكانتو، من أجمل ما تنجموا تتفرجوا أنتم وصغيراتكم. والطقس ده بدأ معنا ثم مطرة خفيفة، فبالتالي أنتم قادرين أنكم تلموا بعضكم، تلموا العائلة كلها وتتفرجوا في الفيلم هذا. نمشي ونسمعوا أغاني ومن بعد نرجع بعد الموجز.

0: كياس وحواله.
1: نذكركم اللي في الساعة الثانية تنجموا تكلمونا على 71 844 404 وتختاروا الأغنية اللي تحبوا تسمعوها، وأيضا تتعاتوا معنا على المباشر إذا كان عندكم تحية أو سلام. نمشي توا على الطريق ومشاكل الطريق، وخاصة توا في المطر. أول حاجة تتفقدوا كرهبكم قبل ما تخرجوا مساحات الزجاج، تتأكد من صلاحية شفرات المساحات وخزان سائل التنظيف بشكاكة ترام ليح وانت تسوق. العجل يلزمك تتحقق من عمق النقوش وضغط الهواء في الإطارات المتآكلة، تفقد التماسك تماما مع الماء. تأكد من عمل جميع أضواء السيارة الأمامية والخلفية وأضواء الضباب. أيضا بالنسبة للسلوكيات القيادة الآمنة تحت المطر، تخفض من السرعة، وكان لزم الالتزام بسرعة أقل من الحد المسموح به على الطريق، على خاطر مسافة التوقف تزداد بشكل كبير على الإسفلت المبلل، على الطريق يبدأ مبلول. مضاعفة مسافة الأمان، خلي مسافة كافية بينك وبين الكهرباء اللي قدامك، على الأقل ما يهز زوز كرهب أخرين. ما فماشك اللي يجي من هنا على اليمين يدخل بين زوز كرهب، راه وذيك مسافة أمان تتسمى، لخاطر ثم ينجم يتوقف فجأة مرور مواطن وإلا ما وإلا اللي هو فسيسر واحكم. تجنب زادة أنك تشد فران هكاك، ما تبدأ ماشي وتشد فران، يلزمك تضغط عليهم بلطف، على ذاك يلزم مسافة أمان، على خاطر تنجم تسبب في انزلاق السيارة متاعك. أيضا تخدم الأنوار العادية، ما تخدمش شكل الكاتكلي نيوتون، هذاك يزيد دخل الناس بعضهم. فما حاجات يلزمكم تتجنبوها، تجمعات المياه الكبرى يلزمكم تبعدوا عليها، الانزلاق المائي إذا كان حسيت اللي الكهرباء متاعك تفقد في التوجه متاعها، وإلا طالعة فوق الماء بشوية ولا قاعدة تطفو فوق الماء، هز سقيك على الدواسة متاع ليسانس باش ما تزيد الشكاكة تحرك الموتور، وتزيد وخاصة خلي المقود الثابت باش ما تمشيش على اليمين وعلى اليسار، وتنجم لطف معناها تصير حاجة ما نحبوهاش. وأيضا بخار الزجاج الداخلي، خدم شوية المكيف متاع الهواء، وجه التدفق متاعه نحو الزجاج الأمامي باش ما يصيرش هك الضباب هذاك اللي يمنع عليك أنك تشوف الكرهب اللي مقابلتك. وإن شاء الله ثنية زينة، وردوا بالكم على رواحكم وسيسوا رواحكم في الطريق.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة وستمكن من رقمنة البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وتحليلها وفق معايير الجودة والسرية، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية للأطفال وضمان سرعة التدخل في مختلف مستويات ومسارات التعهد ضمن منظومة حماية الطفولة. إطلاق مخطط تنفيذ مشروع الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث بولاية تونس، ويهدف وفق بلاغ لوزارة البيئة إلى دعم منظومة التصرف في النفايات وتطوير البنية التحتية لمعالجتها وتثمينها بما يساهم في الحد من التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري والحد من اللجوء إلى الردم، فضلا عن استكشاف إمكانات تحويل النفايات غير القابلة للرسكلة إلى موارد وطاقات بديلة. تركيز وحدة لتوفير جوازة السفر المقروءة آليا بالقسم القنصلي بسفارة الجمهورية التونسية ببلغراد، والسفارة تعلن أن الانطلاق الفعلي في العمل بوحدة الجوازات الجديدة سيكون ابتداء من يوم 2/14 من سبتمبر الجاري. على صعيد العالمي، إصابة 4 فلسطينيين منذ قليل في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قوات درع الوطن الحكومية في اليمن تعلن اليوم تنفيذ غارات جوية وصفتها بالدقيقة على مواقع لجماعة الحوثي في محافظة الضالع جنوب غربي البلاد. وختاما، روسيا وأوكرانيا تتبادلان اليوم الهجمات على عدة مناطق، ما خلف خسائر بشرية ومادية من الجانبين، وسط تجديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقاده لتوسع حلف شمال الأطلسي الناتو. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بداية الحكاية
4: ومعنا يبدأ النهار. من الاثنين للجمعة
2: يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
4: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
2: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
4: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
2: استشارات قانونية،
4: أصحاب الهمم،
2: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
4: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا
2: من 7 إلى 8 الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين
4: ويحلو المساء من 3 للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار
2: يوميا برامج من 8 للـ9 وأخرى من 11:30
4: من 9 للـ11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي
2: أما بعد نهار 3
4: تاج القمار نهار 4 هوانا عربي نهار 5
2: والجمعة أيام لا تنسى
4: الإذاعة الوطنية
2: معنا بدأت الحكاية
4: معنا بدأت الحكاية بنات أفكاري
2: هما حكايات بينك وبين روحك
4: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو
2: والفكرة جابت بنات
4: وتطورت في مخك لين طارت وعلات
2: بنات أفكاري مع صابرة هميسي
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
2: بريحة البلاد

0: بنات وافكاري مع صابرة هميسي.
1: الأولوية بطبيعة الحال مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في الاستماع لبرنامج بنات وأفكاري طوال 11 و18 دقيقة. باش نمشيو الفقرة على ذوقك ولا على كيف كل اللي تحبوا، كيفاش تحبوا تسموها تسميوها. الغنية هذه أنتم ما تأثوها، الفقرة هذه أنتم ما تأثوها بالغنيات اللي تختاروها. وأول مكالمة هاتفية وصلتني من سي محمد العكريمي اللي هو مخرج ومنتج سينمائي تونسي، وعرفناه في لي الفيلم الجديد نتاعو في لينك، يظهر لي هذايا اخر انتاجات كلها. سي محمد
2: العزيزه صبرا الهبيسي، شتحوالك؟
1: الحمد لله، ربي يبارك لك سي محمد، لاباس عليك؟
2: صبرا عندي 30 سنه بريتك
1: بجاه ربي.
2: اخر مره واول مره ريتك فيها
1: ايه؟
2: وقت اللي انت عملت معايا انترفيو في حمام الشط،
1: ايه؟
2: وانا خذيت الجائزه الاولى في مسرح الهوات في البحر الامازوني.
1: نقول لكم روجي مبروك، ما تحبوش الصدق.
2: ذكرتي صابرة،
1: ذكرتك سي محمد، مرحبا بيك.
2: جاي ساعتها معك مسجله وقاعدين تحت حيط وعملت
1: انترفيو. 30 سنه تاري بالحق كانت عندك المسجله وفيها الميكرو. تو تطورت الدنيا، ولينا بالتليفونات والدنيا
2: ايه لا تطورت
1: ايه لا تحسن تحسن. ربي يخليك سي محمد.
2: صابرة يعيشك يا صابرة. شو صابرة
1: اخترت لنا غنيه
2: أيه.
1: معناها عنا بالحق عندي 30 سنة يمكن ما سمعتهاش الغنية هذه، محال كلمة
2: نحكي لك
1: أي تبري العلة مشبها.
2: شوف
1: أسيدي،
2: أمي الله يرحمها،
1: الله يرحمها وينعم،
2: كانت بالصباح اللي تسمع الإذاعة الوطنية
1: أي
2: وتقول راو الراديو ينحي الفكة.
1: صحيح
2: صحيح، تقصد الإذاعة الوطنية. أسمع الكلمة ذي مليحة.
1: هات أسيدي،
2: تقول راو الراديو ينحي الفكة. وكانت كيف تسمع أغنية عايشة بحال
1: كلمة
2: العلة كانت تبكي يا أمي، ولكن ما نعرفوش علاش تبكي.
1: إيه
2: باتت وما نعرفوش علاش تسمع الأغنية هذه تبكي.
1: إيه
2: فهمتي،
1: هو الكل نراو الأغنية هذه فيها برشا إحساس وكلماتها توجع تمس.
2: إيه، وأنا اليوم فخور جدا وأنا نحكي مباشرة مع راديو أمي.
1: ربي يخليك،
2: فخور جدا وانا نحكي مع الاذاعه الوطنيه لانها راديو امي الله يرحمها.
1: الله يرحمها وينعمها ربي يفضل.
2: حب نكرمها نسمع غنيتها، غنيت عايشه وحال كلمه تبر العله.
1: تدلل سي محمد العكريمي، وربي يرحم الوالده
2: يعيشك،
1: وربي يفضلك انت، وان شاء الله في من نجاح الى نجاح
2: يعيشك.
1: وربي
2: تحيه،
1: تفضل يا سيدي.
2: تحيه لكل كل كل كل عمال وموظفي الاذاعه الوطنيه،
1: ربي يبارك لك. وصلت التحيه.
2: وخاصه فما وحده
1: اي
2: انا نحترفها برشا وما نعرفهاش.
1: شكوني؟
2: اما نهار كل اسمع في اسمها هذه هبلتي لحب الرابط برا.
1: شكوني؟
2: فاطمه عبار.
1: فاطمه عبار زميلتنا وصديقتنا وخيتنا فاطمه، فطومه ذيك، فطومه فطومه الجميله.
2: وتحياتي لكل الفريق اللي عامل معاك.
1: يرحم والديك،
2: وخلنا نعطوا الفرصه للسفري باش يتكلموا.
1: شكرا يا سيدي،
2: وتحيه اختي صابره، وان شاء الله نشوفوك بخير.
1: ان شاء الله، وانا كذلك ان شاء الله نشوفك بالف خير. نسمع مع بعضنا، الى اللقاء يا سيدي. غنيه عايشه محال كلمه تبري العله.

0: بنات وافكاري مع صابرة هميسي.
1: نمشيو للنغم الموالي اللي يختارهونا اليوم سيد احمد بن حسين. مرحبا بك سيد احمد.
2: مساء الخير، صباح النور.
1: نهارك مبروك سعيد
2: برشا.
1: ربي فضلك يا سيدي،
2: عودة ميمونة وفرحنا برشا.
1: ربي خليك، ربي خليك. اليوم اخترت لنا غنية من تلحين بليغ حمدي والكلمات لعبد الرحمن الأبنودي.
2: وبليغ حمدي نعطيك فكرة أولية كانت تحب.
1: تفضل يا سيدي.
2: هي طبعا لنجاة صغيرة، نجاة كمال حسني، طبعا من مواليد 1938، هي حاليا تقريبا عمرها حوالي 38 سنة. نجاة صغيرة تسمى قطارة الشرق.
1: صحيح.
2: طبعا هي من أصول سورية يعني. في الأصل يعني. كما هو معروف شقيق غير الشقيقة سعاد حسني. نجاة صغيرة عبد الرحمن الأبنودي معروف يعني أنه ملحش غني بالحجم هذا، لأنه هو يعني شاعر شعبي صعيدي معروف بالسيرة الهلالية وكذا، ولكن حتى كتب لها أغنية عيون القلب يعني اللي فعلا يعني في مستوى عالي جدا. بيصير الشمس من تالي يعني نادرة، أغنية نادرة جدا. هي مدة قصيرة ولكن من أروع ما غنت نجاة صغيرة على الإطلاق، هذا حسب رأيي طبعا.
1: أي لا كلامك صحيح. مش غلط.
2: أي فبصراحة أنا معجب جدا بعبد الرحمن الأبنودي لأنه في الحجم هذا.
1: عندك الحق.
2: أنا كنت حضرت لها في مهرجان 1999 في كارتاج، غنت عيون القلب. إحنا كلنا نعرف يعني قصة كامل الشناوي. أغنية لا تكذبي يعني حتى مع مشكلة
1: إني رأيتكما معا.
2: وفي فيلم غنتها الشموع السوداء وحاجة كلها.
1: من أجمل ما غنيت.
2: أنا رأيي الخاص نعتبر نجاة صغيرة من أروع أروع أروع فنان الشرق على الإطلاق. أنا حسب رأيي
1: قيثارة الشرق. لا واضح وظهر فيك مغروم بها الفنانة نجاة الصغيرة وتحب غنياتها.
2: أخت صابرة حاولت حتى يعني هو قصة طويلة شوية. كي جات الكارتاج حاولت أقابلها وفعلا يعني لو مش باقة الورود أنقذتني، ما كنتش النجم. حاولت حتى نمشينا لمصر يعني خصيصا. أنا مثل كامل تعرف قصة كامل شناوي تقريبا تماما تماما.
1: الغرام ذاك الغرام اسمه الغرام طبعاً. انه العبد يتغرم بفنان ولا يتغرم بشاعر او معناه في اي دومين، وخاصه انه يعرف انه يوجه غرامه ويعرف يختار بشكون يتغرم. وقت اللي تتغرم بنجاة الصغيرة وعبد الرحمن الأبنودي الثنائي هذايا ما ينجمش يكون.
2: اكيد اخت صابرة، عبد الرحمن الأبنودي عنده سهرات اغاني شعبية في الصعيد مصر يقدموا فيها بصراحة قمة صحيح. احنا هي عنده فيها في قناة مصرية مش لازم كوالا يعني. لكن قمة مع شعراء يعني مطربين شعبيين قدامى مصريين بصراحة قمة لا توصل. انا نأكد لك الأغنية مش تطربك كثيرا.
1: هذه حاجة متأكدة منها.
2: مش تطربك إلى حد كبير ولو أنه مدة 5 دقائق 6 دقائق يعني مش حاجة كبيرة.
1: لا حتى كان مدتها 20 دقيقة. نأكد لك اللي أنا مش نعديها لك.
2: عايش تخصابرة ربي نورك.
1: شكرا لك سيد أحمد بن حسين.
2: لا لو سمحت يعني عندي أهداء بسيط يعني.
1: تفضل. أكيد
2: سليم سيف وسمر يعني حتى أسامي أولادي
1: سليم سيف وسمر بالسين ما شاء الله. ربي يفرحك بهم وربي يفضلك لهم وإن شاء الله تراهم كما تتمناهم وخير سيد أحمد.
2: عايشك لله الغالي ربي فضلك.
1: شكرا جزيلا. إلى اللقاء. نسمع غناية مسير الشمس لنجاة الصغيرة.

0: بنات وأفكاري مع صابرة هميسي.
1: فقرة على ذوقك، على كيفكم، اللي تحبوا انتوما تأثوها باختياراتكم الغنائية. وباش نمشي توا للسرس، ومن بعد من السرس باش نمشي مباشرة للمغرب. أما هات نمشي للسرس. سي عبد الستار العلوي، مرحبا بيك سي عبد الستار.
2: نهارك زين يا غالية، تحية ليك. معك عبد الستار علي، مدينة السرس، الطقس الخريفي هذا تحفون ممتاز، أمطار البارح وأمس وطقس جميل جدا. أنا عبد الستار علي هوت كوتير تيرزي، أحييك صابرة
1: يا خويا. مرحبا بيك يا عبد الستار. وينك يا عبد الستار الغيبة؟ الكيف راي تهبل توا بك المطر ذيك، والدنيا راي تهبل
2: تهبل روعة. مدينة السرس توا خرق العادة، معناها الجر نشوف فيه قدام حانوتي أكا يمشي ويجي
1: ما شاء الله،
2: مع الطقس هذا مع الفلاحة فرحة ديجا، حتى قاعدين يجيبوا في لامونيتر توا،
1: هاي هاي
2: ديجا قاعدين يهبطوا فيها في الدبوات.
1: ما شاء الله،
2: ان شاء الله ربي يكمل بالسالم
1: ويكمل
2: به على بلادنا الغالية، على تونس الخضراء.
1: وين
2: الاغنية ذي مرسوم الحب؟
1: اي
2: اي حب اختي صابرة الغالية، يا صحة في البرنامج هذايا،
1: عيش خي
2: الناس تعرف المواطنين واش يختاروا في الاغاني. نحب نهديها لزوجتي العزيزه الاستاذه الاولى فوق الرتبه فوزيه الحيدري، ونحب نهديها لابني الصغرون هذايا قرد العش، وبعد نمشوا للكبار سي رستم. لكن بعد عامين بريبار في رقاده الاولى همسه رجع يقرا من نهار 1 سبتمبر
1: ما شاء الله
2: في تونس في الانفات ان شاء الله، مشروع مهندس
1: ربي فرحك بيه.
2: ومدام وزير التعليم العالي يسمع فينا ان شاء الله، خاطر هم يحلوا وانتع الرستوران في اكتوبر، والنخبه دخلوا كليه الطب وكليه البريبار كليه الهندسه دخلوا اول سبتمبر راهم يقروا. خاطر فهم مصاريف راي برشا، حينيهم هم قاعدين يعطوا فهم في الماء في الكليه، يعطوا فهم في الماء مجانا. برافو، اما ان شاء الله في المستقبل نكمل الصراحه يحلوا الريستوران
1: ان شاء الله،
2: هذوما نتاع البلاد من اول
1: ان شاء الله
2: سبتمبر
1: ان شاء الله.
2: نحب نهديها اختي الغاليه، نشوف عليها ابنائي، الابني رائد العلوي انجينير اندستريالي
1: لوجيستيك،
2: وزوجته والدكتوره صفاء وولده عمر وبنته رحاب صغرونين. كذلك نحب نهديها لبنتي الدكتوره رانيا في اليونان، واختم اهديها البنت روعه الغاليه مهندسه في باريس بعد 6 سنين في نو في في مونبيلي. برافو للدوله اللي معناها اعطتها المنحه وقرات، نحب نحييها ويعطيك الصحه اختي صابره. وكذلك اهديها الى صديقتي العزيزه انيل موسى من ليس من مدينه السرس، وحييك انت على نشاطك
1: والحيويه
2: وعلى البرنامج هذا الرائع. وراني كنت اسمع فيك راك في العشيه كنت تاخذ لي ثانيه تعمل لي النقشات اللي بعد السته حتى الثمانيه. والله العظيم لما نروح ما نسمعك باش نروح،
1: ربي
2: يفضلك
1: ربي يفضلك.
2: كنتم متالقين بكلكم ولكن باهين اذاعتنا.
1: شكرا يا سي عبد الستار
2: على فاطمه عبارك اخويا منا مراه هذيك تستقبلنا في التليفون تحفونا وقت الصوت، نحبوا نشوفوها
1: ان شاء الله يا سيدي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه يا سي عبد الستار، وربي يشد لك في صحتك انت ومدام فوزيه، ويفضل لك صغارك الكل، وربي يبارك لك فيهم ان شاء الله تراهم كما تتمناهم وخير. برا نمشي لسي عبد الله يرحمه المرحوم عبد الوهاب الدكالي في غنيه مرسول الحب.

0: بنات وافكاري مع صابرة هميسي.
1: اشهار
2: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وانترنتك او موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: اريدو طور عالمك.
1: إشهار
5: صناعي المنذهب
6: من الفقرات اللي باش تواصل معانا الرحلة في شبكة خريف شتاء 2026 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، فقرة صنايعي من ذهب. نحبها ياسر الفقرة هذه لأنها تجيب صنايعية أخرين، تستقبل صنايعية ياخذولك من اليومي اللي ما يخطرش على بالك، وينجم يطور وينجم يحكي له حكاية أخرى ويولي عنده عمر واحد آخر كالحاجة هذيك اللي أنت يمكن نهار من نهارات تخليت عليها رميتها طيشتها. هو الصناعي هذا ياخذها يعاود يطورها يعمل لها حكاية أخرى، يحكيها بطريقة أخرى ويعمل لها حياة جديدة. كما اليوم ضيفتنا وضيفتكم في فقرة صناعي من ذهب بدأت بفكرة صغيرة، كبلت الفكرة، دبيت حبيت مشيت وتوا ولا مشروع، مشروع حياة. فرح علوش مرحبا بك على موجة الإذاعة الوطنية.
7: صباح النور.
6: صباح الورد.
7: فل صباح لاباس.
6: يا محلى زينك.
7: عايشك.
6: وجيتنا بالأحمر والأبيض ما شاء الله عليك.
7: عايشك. ميرسي ميرسي على الاستضافة أول
6: عفو.
7: حاجة.
6: شكرا لك انت على قبول دعوتنا.
7: عايشك ميرسي
6: انك تكون حاضرة معنا وتحكي لنا حكاية المزيانة هذه، اللي السؤال اللي تطرح لولاني بالكل، كيفاش بدات الغرام هذا، كيفاش بدا بيك؟
7: الغرام ساعة من لو نحب نعرف روحي هكا بغيابمون، فرح علوش ناشطة بيئية ومجتمعية في منطقتي حمام لنف. الانسبيراسيون باش نحكي لك عليها في معناها في الاطار هذايا، انا كخريجة معناها كي تخرجت قلت انا كيفاش كفرح علوش باش نفيد منطقتي. معناها اول حاجة جيتني قلت انا عندي لي تكنيك هذوما البسيطين، معناها كيفاش باش نحاول اني نعاونك الصغيرات باش يخرجوا المواهب نتاعهم. من القراية ومن الباركور اللي خرجت بيه اني نعمل دي بروجي.
6: قريت
7: قريت في الاي جي، عامله ماستر مانجمنت دي اورغانيزاسيون سوسيال اي سوليدير، تو سكي دي اكسيون سوسيال اي سوليدير. معناها كيفاش تعمل دي بروجي. اما انا دخلت كاتوش ارتستيك، معناها ضفت كاتوش ارتستيك. دونك بديت من منطقتي من افريل بديت. كيفاه جاتني الانسبيراسيون؟ الحقيقه من فما طفل صغير لقيتو تجيبو هكا امو ديما عنده كراسه يعمل في دي دي دي زيماج، معناها انورم
6: يصور
7: أي. يصور أي. دونك امو قالت لي ما عنيش وين نعملو ديك، معناها عندنا كلوب في حمام لنف بركة اللي هو بعيد شويه، دونك هما يحبوا حاجه هكا قريبه. بي قلت لها انا هيا نجربو، معناها نعملو اول اكسيون خدمناها خدمنا الرسم نتاع الصغيرات على الحيط اللي هو تبع الدوله،
6: اللي هو اي عملتو دي تاك.
7: عملنا أي. اللي بالليل نحب نوضح الحاجه هذه، راهو تري امبورطون انه الصغير هو اللي يعمل. معني انا اليوم ما حاشتيش نجيب فنان معروف والكل باش نعمل بيه، على خاطر الصغير هذيك يقول لك هاك سمعتني هاك شفتني هاك ريتني، دونك تقعد له فك الذكرى هذيك وعباره عن انجاز كبير
6: وتعطيه الشحنه باش يزيد يطور.
7: هذيك علاش تو مثلا طفل هذيك بالحق معناها قدم مش نورمال وفي اطار مشروعي، معناها قدم يخدم على البلاستيك يخدم يقرا سنه ثانيه راه على فكره، معناها ماهوش
6: سنه ثانيه ابتدائي.
7: سنه ثانيه ابتدائي
6: اي لي سوبور الكل ولا يمسهم اي علاش لا،
7: وعلى فكره معناها يتصور ويحكي وعنده ثقه في نفسه. دونك سي سا معناها هذا معليش نعملوا في
6: هذاك. شنو معناها انك تجي لصغير ينجم يكون عنده هوايه، والهوايه هذيك مشكورين الاولياء خاطر بالحق وراها تعب انهم فاقوا بالهوايه هذيك وانها تحطها سوغ ان بيديستال وتظهرها وتعطيها قيمتها وانت خاصه انك تشجعوا باش يخرج من هاك الحيوط المسكره يخرج ويمشي الحيط ويصور عليه اللي هو يحب يصوره
7: وما غاديش تبني ثقه في النفس
6: اكيد
7: دونك كي هو فنان موهوب اللي كنت فول صغير نحن نحبوا نخرجوا كالفنانين في عمر صغير ونفهموهم معناها وهذه ان شاء الله باش يكون رؤيه معناها
6: مستقبلية.
7: رؤيه مستقبليه على خاطر بالحق معناها الفن يداوي برشا حاجات
6: انا ديما
7: نقول الفن يداوي الامراض
6: اكيد
7: مش النفسيه بركه حتى الواقعيه معناها حتى صحيح. الطبيعه حتى كل شيء
6: صحيح.
7: دونك من غادي جاتني الانسبيراسيون تاع البروجي ريسيكلاج ارتستيك دونك انا نلقى بروبليم من البروبليم هذيك نقعد بيني وبين مخي ونخرج
6: حكاية
7: سوليسيون وحكاية وحلمة
6: ايه
7: انا ديما نقولها حلمة خطر مش بالسهل انك باش تجيب فكرة انا كي جبتها قالوا لي فاش تحكي معنا
6: ايه
7: بشوية بشوية بشوية بشوية تلقى اللي يمن بيك يدزك يشجعك
6: يقف معاك
7: يكون معاك في اي لحظة معنا انا لحد الساعة هذي الفنانة معناها معايا وديجا تنقلك معنا اخر ميسيون فما سيربريز
6: خير
7: دونك تلقى الفنانين معاك
6: انا اكره المفاجآت كما شرشبيل بالضبط
7: دونك معناها سي سا البروجي القاعد دزمه القاعد تقفما البروجي ليدي نتاعو بسيطه جدا بسيطه جدا
6: هذيك القوه غادي هي القوه في الفكره البسيطه اللي تتطور
7: هي الفكره كي انا جبتها معناها قلت كيفاش الفنانين الرسامين المعروفين من كل جهه يحاولوا يداويوا الطبيعه نتاعهم يحاولوا ما فيها بيس كان يعملوا كوليكت ويخرجوا خاطر غادي الميساج غادي لو ميساج معناها تو بار كونتر ما بدي نقولك انا ما نهزش من القاعه اما راهي القاعه معناها ما نهزش من الاوساخ لكن الاوساخ هذيك ثروه قيمه
6: هاو قبلنا
7: دونك
6: قبلنا ها مثلا شنو تعمل فرح علوش ها تاخو حكة عادية تنجم انت تطيشها حكة تن تعمل لها روسيكلاج وهوكا مأكد على كونها سيروسيكلي وتنجم تكون هذية تتحط فيها الأقلام تتحط فيها ستيلوات على مكتب صغيرك منك انت ديجا تبعدوا على الآلة الكارثية هذية اللي هي التليفون تبعدوا على التليفون تعطيها
7: ديما يبتكر صحيح حاجة
6: يبتكر يصور اللي يحب هو يعبر على كيفه هذية حكة تن
7: هذيك حكة تن
6: وين سرحت
7: اي سرحتي فكره
6: كنت كنفيق بيه ماني شنو
7: دونك لا اله الا الله محمد رسول الله دونك هذوما منين جبناهم احنا لقيناهم طايشين لقيناهم طايشين في الطبيعه هزيناهم احنا كاصدقاء للطبيعه هذيك ونخافوا عليها
6: أكيد.
7: دونك هزيناهم وحاولنا ان نستعملهم في ديارنا مثلا هذيا انا ديما نستعملها كوم بوبين نحط فيها
6: الاوراق
7: كل شيء حتى مثلا الوحده نتاع الدهن
6: اي لست
7: لهذوك نقص البارتي الفوقانيه ونغلف ونردها
6: وتتزين وتولي
7: حاجه معناها دو فالور اما خير والا تطيش دونك هذيا هو هذا اليوم كما قلت لي انت ديجا وقت كلمتك بالتليفون هذا مبدا من مبادئ التنميه المستدامه اللي احنا نحبوا نزرعوه فك الصغير على خاطر توا معناها مشكلتنا كيفاش الصغير هذاك باش يتعلم يحافظ على البيئه نتاعو في ظل اللي الكوارث الطبيعيه اللي قاعدين نعيشوا فيها
6: قاعدين يصيروا
7: هذا البروبليم
6: صحيح وديجا ديجا فما حاجه مهمه انك انت من غير ما تشعر طفل اليوم هو مواطن الغد وهو اللي ماهوش باش يطيش الحاجات هذية من شباك رهبته وهو اللي باش يخرج القمامة متاعه في وقتها باش يتعدى تراكتور البلدية ويدمها وهو اللي باش يحط في الشكاير الزرقاء الحاجات التروسيكلي والحاجة وفي الكحلة الحاجات اللي نتنجم تولي كومبوت معناها للزرع وللطبيعة لعظمك لقشور متاع العظم برشا حاجات كل حاجة في الدنيا
7: الهدف انها تولي عادة تولي عادة
6: شو ما شبهت بيبي زمحلاكي
7: هذيك فنانة جزائرية مثلا
6: مريم
7: فراح الفنانة الجزائرية ديجا بالحق معناها من أحسن الفنانين
6: شو ما شاء
7: وليداتها زادة فنانين رسامين دونك خرجت مكا الكادر تابلو ديما تقولي أنا ديما نحط تابلو طولت مثلا نعملو كوليكت ديجا أنا نعمل كوليكت وعندي شكون معناها يلملي ويجيب لي دونك وهي تجيب كلك وكل مرة تخدم تابوزة كل مرة تخدم تابوزة
6: شو ما شبه فيها ذي نسيت اسمها النبتة هذه موجودة في
7: هذيك سيرين عنيبي كوليجين هذيك تقرا في الكوليج
6: شو ما شبه
7: دونك يخدموا
6: استغلال اخر للحاجات اللي نجموا احنا نطيشوا تدبوزه كيما انا انت صغيره ما كانت فما تبوجه ما نعرفش اكيد الجيل القديم جيلي معناه يعرف اللي كانت ثم دبوزه نتاع شامبوان في شكل سمكه هذه تلقاها اكيد تلقاها في اي دار تونسية اي في شكل سمكه وعندنا الدبوزه هذه في الدار ومزينه باش ما تطيش مزينه اولا هي دخلت في الاثار توا على خاطر قديمه ياس دخلت في الاثار اما زادت زينت ومحلاها ولت عندها حياه واحده
7: عندها حياه اخرى
6: صحيح
7: هذا اساسا معناها هذا هو دونك المشروع اليوم خرج ما كال الفكره الرئيسيه نتاعو وحب يمشي للصغيرات باش الصغار هذوكم عباره نخدموا على جيل جديد عباره نخدموا على دي كونسيبت جدد ومن المشروع تفرع في برشا حاجات
6: هذا هو اللي نحب نوصلو خرج من حمام لنف ودار
7: مشكورين بالحق اي واحد امن به المشروع على خاطر كل بلاصه مشيت لها لقيت فكره مختلفه معني كل واحد كيفاش يتبناها الفكره ذيك كل صغير كيفاش يعطيك بالحق معناها مجموعه من الابداعات خرجتها دونك بالحق نفرح على الاخر كي نلقى الصغيرات عندهم ديجا فيهم حاجة انهم هما يحبوا يصلحوا
6: أي.
7: دونك نفرح خاطر انا في بالي نقول ديما صغير معناه ما يعرفش
6: ولا ما يفهمش
7: يعني. لكن يفهم ويعرف أي. ويعرف المشاكل معناها شنيا
6: اي ونجم يوجع راسه
7: ويغير معناه واكثر حاجة معناها جلبت لي الانتباه مشيت نيبل المكتبة العمومية بو عرقوب الصغيرات يحبوا يعملوا دي بروجي فلاحيين معناها تقبوه بو ولا امه ولا شكون دونك يقول لك انا نحب دبوزه هكا باش تسقي لي النبته ولا دونك الغفيتشون
6: يعني عنده مشروع في مخه وانت باش تحضر له لزي تاب باش هو يوصل يحقق مشروعه
7: دونك هو
6: فكرته
7: دونك هو الصغير نحن لهنا نجمو نتعديو من مرحله انه الحاجه هذيك باش نثمنوها انه الحاجه هذيك ينجم يعمل بها بزنس
6: هي
7: صحيح هذا اللي لازمنا نزرعوه في صغيراتنا
6: صحيح.
7: يكون عنده بام هو صحيح معناه سا ديبون انت من التوجهات لكن الاسبي كوميرسيال انه يعرف الحاجه هذيك ملي كانت ما عندها حتى قيمه ولا تتباع بالفلوس وسيتا معناه هذا اللي نحبوا
6: هذيك هي الفكره
7: معناه هذه الفكره
6: وشنو المشكل انا اذا كاني من كنا قبل يقريونا راهو نحكي على جيلي معناه يقريونا كيفاش تجيب حكه وتعملها شقاقه وتعملها مقلمه وكعبه اليغورت تتبدل تولي موضوع اخر اول ما جانا اليغورت على خاطر انتم تو ما شاء الله انواع وشكاله ما احنا اول ما جانا اليغورت عندنا نوع برك النوع هذاك نستغلوه استغلال ما نحكي لكش ناكلوا اللي لداخل وكعبه اليغورت نستغلوه نعملوا بها تليفون بالخيط نعملوا بها مقلمه
7: هذيك الفالوريزاسيون هيك
6: ضحكت قوي
7: سي سا معناها الفالوريزاسيون واحنا توا علاش مثلا من المشاكل انه صغير ديما شادد التليفون
6: كارثه
7: ديما اللي هو هذاك مشكل معناها مشكل ينقص له في النظر يعمل له دي بروبليم سانيتير معناها
6: لا حتى الكونسنتراسيون ما عادش يركز نحن ما عادش مركزين
7: صغير كي تعملوا انت كوان في الدار انا ديما نقول الكوان تاع المبدع معناها تخرج له دونك انا ساعه نبدا ما عندي ما نعمل في عود ما نحط التليفون شد دبوزه نجيب شويه الوان ونحاول اني نخرج حاجه مختلفه معناها
6: حاجة مزيانة.
7: دونك سي سا
6: فكان عندك فكره خاطر هذه هي تصويرة الفكره في الصور المتحركه كان نهز الفوقة تفضل كان عندك فكره هكا لونها اصفر اتصل بفرح علوش تو تعاونك باش تهز الفكره نتاعك وتنجح شنو المفاجاه نكمل بالمفاجاه انا شرشبيل او محلاها او محلاها
7: مفاجاه لكم حبيت
6: الإذاعة الوطنية معانا بدت
7: هذيك مريم فراح قدتها فنانتي الجميلة هديتها لكم في إطار المشروع
6: شكرا لها
7: شكرا عايشك
6: وشكرا لك وإن شاء الله نتقابل في مساحات أخرى
7: إن شاء الله
6: ونزيد ونحكيو على المشروع هذايا خاطره مهم برشا
7: وأكيد المشروع راه فيه برشا مفاجآت أخرين
6: أكيد
7: وبرشا حاجات نحبوا نخليهم سيربريز على خاطر حاجات محليهم على الأخر وبالحق معناها باش يكونوا وطنيين راه مش محليين وان شاء الله جاي خير بقدرة ربي
6: والفضاء مفتوح لك انت
7: شكرا
6: حلوش شكرا جزيلا عايشك نتقابلوا بعد الموجز وبعد النغم
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
10: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
11: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نزول الأمطار يتواصل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي خلال هذا اليوم بالشمال ومحليا الوسط، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية، حيث من المتوقع أن تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد، ثم تشمل محليا الجنوب الغربي أثناء الليل. ومن المنتظر أن يكون الوضع الجوي غدا الأحد ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. المصادقة على قائمات الفحص الطبي المتعلقة بتنظيم موسم الحج المقبل من 24 من سبتمبر إلى 2 من نوفمبر المقبل، وسيقع إصدار القائمات النهائية بداية من 3 من نوفمبر، ليتم الإعلان عن التسعيرة يوم 5 من شهر نوفمبر المقبل، وفتح مكاتب استخلاص معالم الحج يوم 6 من الشهر ذاته، وفتح الشباك الموحد بداية من 13 من نوفمبر وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية. تونس تحتضن يومي 30 من نوفمبر والأول من ديسمبر المقبلين فعاليات المنتدى الأورو متوسطي للتنمية المستدامة بمشاركة مؤسسات أوروبية وممولين دوليين ووزارات ومؤسسات عمومية ومجموعات اقتصادية كبرى تنشط في المنطقة، إلى جانب الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاعات التنمية المستدامة. بعثة تونس الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تجدد دعوة الدول التي لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادتها إلى الدول التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية. البعثة دعت خلال مشاركتها أمس في حلقة نقاش حول الحق في التنمية عقدها مجلس حقوق الإنسان ضمن أشغال دورته 63، دعت إلى إصلاح النظام المالي الدولي لجعله عادلا ومنصفا، والتخفيف من ديون الدول النامية ورسكلتها في مشاريع تنموية. في أخبار العالم، وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن اليوم وصول 10 شهداء جدد و 56 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية. مسؤول أمريكي يكشف اليوم عن تأجيل المحادثات بين لبنان وتل أبيب التي كان من المقرر عقدها في روما الأسبوع المقبل إلى شهر أكتوبر، على أن يلتقي سفيرا البلدين قريبا في واشنطن. وختاما، مصدر إيراني أمني يقول اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى العودة من جديد إلى المفاوضات مع إيران على عكس ما يروجه في خطاباته. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
11: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: بنات أفكاري
2: هما حكايات بينك وبين روحك.
1: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
2: والفكرة جابت بنات
1: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
2: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: بريحة البلاد.
3: علمني حبك أن أحزن

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا، نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: دليل العطلة.
5: نص نهار 16 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أم الإذاعات. واليوم باش نحكيو على فان جوغ اللي هو رسام وفنان هولندي ينتمي إلى ما بعد الانطباعية، وهي حركة فنية اتطورت عن حركة الانطباعية، مشتقة من حركة الانطباعية، وتصدرت المشهد الفني العالمي أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20. عاش فان جوغ حياة متأججة بالإبداع والاضطراب نفسي زوز مع بعضهم، ومات معوزا ما عنده حتى فرنك وغير معروف. شو كيفاش معناه لوحاته هي اللي عرفت به بعد مماته. أنتج فان جوغ أكثر من 2000 عمل فني في حياته القصيرة، 900 لوحة و1100 رسم، معناها الرجل ما هوش مش شوية. أشهر 10 لوحات للرسام والفنان الهولندي فان جوغ: ليلة النجوم، عباد الشمس، حقل قمح وغربان، آكل البطاطس، رصيف المقهى أثناء الليل، هذوما كلهم أسامي اللوحات متاعه. ليلة مرصعة بالنجوم على رهن نهر الرون، غرفة النوم في أرل، فروع شجرة اللوز المزهرة، بورتري ذاتي مع ضمادة أذن، والقزحيات. هذوما روكي نحكيو عليهم اللوحات هذوما تباع، مثلا البورتري تباع ب 82 ألف دولار و500، ما نعرفش قديش بالتونسي. حقل معافي

سن 24، واستمر العمل على اللوحة هذه طيلة 4 سنوات. وقت اللي غادر دافينشي مدينة فلورنسا ما باعش اللوحة لطالي بها، ولكنه احتفظ بها الروح. وقت اللي وصل دافينشي لفرنسا كانت اللوحة هذه من بين الحقائب متاعه اللي هزها معه، وفي فرنسا باعها للملك فرانسيس الأول اللي شراها القصر في منطقة أمبواز. من بعد تنقلت اللوحة هذه لقصر فيرساي بين مجموعة الملك لويس 14. بعد الثورة الفرنسية لقات اللوحة طريقها إلى متحف اللوفر، إلا أنه نابليون بونابرت استعادها وطلب تعليقها في غرفة النوم متاعه. وقت اللي تحكم نابليون تم إعادة اللوحة إلى اللوفر في باريس. عام 1911 سرق رجل إيطالي اللوحة من متحف اللوفر وأعادها إلى إيطاليا. من بعد بقات مخفية قرابة السنتين، ومن بعد ظهرت في فلورنسا، عودت رجعت منين انطلقت. وبعد انتقالها بين عدة معارض أعيدت إلى باريس، وجرت برشا محاولات لإتلاف اللوحة بواسطة الأسيد من قبل شخص وصف بالهوس، كان مهووس بلوحة الموناليزا. ومن بعد الأسيد هذا أتلف النصف الأسفل من اللوحة، غير أنها رجعت للطبيعة متاعها بعد عملية ترميم استغرقت بضع سنوات. بين عام 1960 و1970 موناليزا تعرضت في نيويورك وطوكيو وموسكو، وفي الرحلة متاعها هذيك برشا محاولات لسرقة اللوحة هذه. اليوم لوحة الموناليزا موجودة في متحف اللوفر، وممنوع منعا باتن إخراجها من المتحف هذايا خلف حاجز زجاجي مضاد للكسر والرصاص، واتخذ قرار بمنعها من السفر لأسباب عديدة، وفي مقدمتها الخوف من التلف أو الفقدان لأي ظرف كامن وإلا السرقة. لوحة الموناليزا اللي تشهرت بعد وفاة صاحبها دافنشي، كما أيضا اللوحات اللي تشهرت بعد وفاة صاحبها اللي هو فان جوغ. هذا دليل العطلة، نعود نرجع بعد شوية.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ازرع فكرة.
1: الفكرة هذه البارح وانا متعدية مروحة في طريق بيرم التونسي، مجموعة من الشباب لبسين بليز احمر، ما قريتش الحق شنو مكتوب من تلي، اما تحية كبيرة لهم. جاوا للمكان اللي هما موجودين فيه اللي هو فضاء، جاوا ويلموا في الفضلات اللي خلفتها الأمطار. علاش يلزم تتلم الفضلات هذيك اللي خلفتها الأمطار، وعلاش يلزم تنظيف الشوارع بعد نزول الأمطار؟ على خاطر هذاك يمنع كوارث بيئية وصحية كبيرة برشا برشا، من المخاطر الناتجة على تراكم الفضلات من المطر. أولا انسداد قنوات التصريف، احنا نقوله معناه اللي ذاك عمل البلدية وكذلك كل مواطن ينجم قدام داره يحاول انه ينظف ما جرته الامطار من اكياس بلاستيكيه ونفايات ملقات هكاك اللي احنا طيشناها في الصيف، ما على بلناش رمينا اكل النفايات متاعنا وما خممناش في غدوه، ما نخموش احنا توتلي فاسون في غدوه، على خاطر ديما فما شكون ورانا ينظف البلاصه، وهو مش هكاك. العقليه يلزمها تتبدل، يظهر لي ويلزم كل واحد ينظف في المحيط اللي داير بيه، ما يساش معناه كي تنظف قدام دار جارك ولا تنظف قدام دارك وإلا اللي هو معناه حومة كاملة تنجم تلم هك الحاجات هذوك، مع الخضر بالحق إذا كان يفهم اليوم انسداد راو أحنا طرف فيه وطرف كبير ياسر. فما حاجة أخرى، اختلاط النفايات العضوية المنزلية بالمياه متاع الأمطار راي تنجم تسرع في التعفن متاعها، وهذا يخلي ريحة معناها ما نحبوهاش ونبدو نتقلقوا منها ونسكروا خشوماتنا. فلم اللي داير بيك باش ما توصلش للمرحلة هذيك. بالنسبة للمصالح البلدية وإلا إذا كان إدارة النظافة والعناية بالبيئة راهي تقوم بجهر وتنظيف البلوعات المتذرة، وتقوم زادة برفع سريع للأكوام المجمعة متاع النفايات اللي احنا نطيشوها، وأيضا تطهر نقاط التجميع العشوائية اللي وين جاء نعملوا مكان ومركز نلموا فيه هكاك النفايات وحدنا تطلع في مخنا هكاك. لكن زادة ثم دور كبير للمواطن انه يكون الى جانب جهود البلدية، معناه انه يقوم بحاجات خاصة، خاطر العمل البلدي وحده ما يكفيش، يلزم ثم وعي جماعي من المتساكنين. مثلا انك تتجنب الرمي العشوائي، ما ترميش القمامة متاعك خارج الحاويات المخصصة لها، وتمتنع تماما عن رمي مخلفات البناء والأتربة في مجاري الأودية، معناه تشوف شنو خرجوا من البلوعات، حاجة توقف المخ، فريجيدير على باب كهرباء على سرير حديد على مطلة كبيرة، ما نجموش هكاك، ما تنجمش البلاد تمشي نحو الأفضل إذا كان إحنا كمواطنين ما نساهموش وما نعملوش في إن نمشيوها نحو الأفضل. أيضا يلزمك تسكر مليح الأكياس متاع الفضلات متاعك باش تتفادى إنها تتمزق بفعل المياه الجارية وانتشار محتوياتها في الشارع. باش تقولوا لي البرباشة، صحيح زاد البرباشة يلزمهم يقوموا بإعادة غلق الأكياس، وإلا يلموا الأكياس اللي حلوها يلموها ويحطوها في الحاويات. وثم زاد المبادرات التطوعية كما اللي ريتها البارح إنها تنظمت حملات نظافة محلية في الحي هذاك اللي هما يسكنوا فيه المجموعة من الشباب هذوك، ومحليهم وهما ينظفوا في بلاصتهم باش تبقى البلاصة نظيفة، وباش المطرة الجاية زادة كي تصب ما تهزش معاها هذاك الكل طريق بيرم التونسي الكل ويتسد، وبعد روائح كريهة وحاجة الحق ما تنتاقش، الكراهب تغرق تقف، العباد تتبل، زاد الناس اللي تبدا تسوق زاد بالله يحترموا المترجل ويزم الجري على لي فلاكدو وقت اللي تبدا معبيه بالمطر، امشي في عقلك معناه ما تبداش تجري تزحلق على مياه الامطار وتبل الناس على اليمين وعلى اليسار، اللي باش ياخذ كار اللي باش ياخذ ترينو باش ياخذ مترو ويبرد عليه دبش ويمرض وربي يعلم بحاله كيفاش. رانا احنا كمواطنين نساهموا على الاقل ب70% من نظافة المحيط متاعنا. ها قلت 70% مش 90%، احنا الوحيدين المسؤولين على نظافة احيائنا، والباقي العمل البلدي هو في اطار دعم العمل هذا اللي يعمله كل مواطن بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي. ردوا بالكم على بلادكم على خاطر باش تبقى لاولادكم، ان شاء الله اولادنا كي يذكرونا يرحموا علينا. نمشيو للنغم ونعود ونرجع بعد لتحية الختام.

0: حصاد الشمس.
1: ثم دعوة خير مشبهة ومحلاها، يقول لك الراك من برا مزيانة ومن داخل مليانة كالرمانة. من برا مزيانة ومن داخل مليانة. الرمانة غنية بمضادات الأكسدة، تقوي المناعة وتحمي الجسم، تساعد في صحة القلب والشرايين، تحسن الهضم وتقلل الالتهابات، وأيضا مفيدة للبشرة والشعر. الرمانة تنجم تستعمل مستخلص الرمان في العناية بالبشرة، دبس الرمان مفيد للصحة، حبوب الرمان بنينة ومفيدة جدا خاصة للهضم، وعصير الرمان منعش ومغذي. هذه الرمانة باش نعطيكم شوية معلومات عليها. كعبة الرمان ما نعرفش عملتوها انتم صغار ولا احنا عملناها، ما وصلناش عدينا كعبة الرمان الكل اللي داخل حبوب الرمان هذيك، باللي عملوها ضيعوا الوقت. يحتوي الرمان على أكثر من 400 حبة في الثمرة الواحدة، وهو من أقدم الفواكه اللي يعرفها الإنسان منذ آلاف السنين. هذه شوية معلومات على الرمان، ونتذكروا اللي الرمان ذكر في القرآن، ولأنه فاكهة تجمع كل شيء، تجمع الجمال، ومن داخل تجمع حبوب لذيذة ومفيدة. كتيح الرمان وهم جايين القويل، كلوا بزيد رمان بالحق، وتنجموا راو تعملوها معجون، تنجموا تاكلوها كيكة، تنجموا تعملوه عصير، مهم جدا جدا للصحة وللإنسان. نسمعوا شكون باش نسمعوا توا؟ باش نسمعوا زياد غرسة في زعم النار تطفاشي، ونسمعوا بعده شكون آخر باش نسمعوا؟ زياد غرسة كهو. نسمعوا زياد غرسة كهو كهو كهو كهو.

هكا نكون وصلنا لنهاية برنامج بنات وأفكاري. شكرا لكم على قبول الدعوة من القاعة الفنية أنيس لوريمي، البث المرئي سمية زواوي، من أمام الكونسولات فاتن حسني، في التنسيق حميد الورغي وصابرة الهميسي. تتمنى لكم بقية يوم ممتع، إلى اللقاء.

0: الدكتور حكيم.
1: ما زلنا نتكلم عن الروضات. بلغنا أخيرا اللي بعد الفطور فمشكون في بعض الروضات اللي يعطيه شروبه وبسكوي. هذا مش معقول. الوليد مش ضيف باش نقدمه له كاس شروبه بعد الفطور. في الروضة يلزم الغلة وإلا السفنارة وإلا غيرها من الخضر النافعة.
0: الدكتور حكيم.
2: إشهار.
3: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك وريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتري. انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: اريدو طور عالمك.
2: إشهار.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
8: وفي عناوينها: مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعلن خطة عمل لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا وتشجيعها على الاستثمار. ارتفاع مرتقب في عدد المشتركين في النقل المدرسي والجامعي ب 4% وتطور الأسطول ب 13%. في العالم: تصعيد عسكري على عدة جبهات في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، وترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة. أفاد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري بمساهمة المجلس في مرافقة مئات المؤسسات التونسية في إفريقيا طيلة العشر سنوات الماضية، ما يجعل منه منظمة رائدة في تونس وإفريقيا، كما أكد في تصريح لخول سليتي على هامش فعاليات المؤتمر الثاني للمجلس التوجه نحو اكتشاف أسواق جديدة.
9: ساهمنا في مرافقة مئات المؤسسات التونسية في إفريقيا، انتصاب ما يقارب 150 مؤسسة في الكوت ديفوار، 30 مؤسسة في السنغال، عدد من المؤسسات في الكاميرون، في الار دي سي، حتى في كينيا. اليوم باش نقدموا رؤية مجلس الأعمال التونسي الإفريقي لخمس سنوات القادمة، واللي مش تركز اللي عملناه في مرافقة المؤسسات في دخول الأسواق الإفريقية، اكتشاف أسواق جديدة، تطوير صادرات المؤسسات التونسية نحو هذه الأسواق الواعدة.
8: وقدم رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري خارطة عمل المجلس في السنوات الخمس القادمة تتوج بتوسيع تدخل المؤسسات التونسية في القارة الإفريقية وتشجيعها على الاستثمار.
9: في 2026 حاضر المجمع من أرقى الشركات التونسية في مجال التكنولوجيا، إن شاء الله من هنا آخر 26 تاك في مجال التعليم العالي، البحث العلمي وخاصة التكوين. 2027 دو كونسورتيوم أخرين في مجال الصحة، السياحة والخدمات. 2028 في مجال الصناعة. 2029 إحداث من بنك دافير اللي هي مش تعاون الكونسورتيوم والشركات التونسية في إيجاد التمويلات لاستثماراتهم وانتصابهم في القارة الإفريقية. نخدموا على مشاريع في إفريقيا في قطاعات اللي تونس عندها سافوار فير. 2030 مش نحطوا ما يسمى تي بي سي هولدينغ، مش يقع إدخالها في السوق المالية التونسية وفي السوق المالية نتاع ليموا في أبيجان، ومش تكون قاطرة فعليا لتوسيع تدخل المؤسسات التونسية في القارة الإفريقية وتشجيعهم على الاستثمار ومرافقتهم في المشاريع الكبرى.
8: وعلى هامش فعاليات مؤتمره الثاني انتظم لقاء حواري حول الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا. وأفاد عميد المهندسين محسن الغرسي بوجود عدد هام من المهندسين التونسيين في القارة الإفريقية، مؤكدا أن العمادة منفتحة على كل المنظمات التونسية بما يمكن من توفير فرص أفضل للمهندس التونسي خاصة في إفريقيا.
10: العمادة فاتحة يديها لكل المنظمات التونسية خاصة اللي تشتغل على أفريقيا باش ننظم رواحنا أكثر، باش المهندس كيف يخرج ما يخرج بشكل فردي في إطار جماعي، إطار مؤسساتي، كيف نعملوا أبيل دوفر ما ناخدوش منه كان شابيتر برك، حبوا الأبيل دوفر كل ناخدوه احنا اليوم تونس هي بوابة أفريقيا، يشوفوا المهندسين التوانسة وتواجدهم تقريبا في كل البلدان الأفريقية. قصص النجاح اللي قاعدين يبنوا فيها يوما بعد يوم، هذا يدل على أنه الزخم والكفاءة موجودة في تونس. اليوم عندنا أكثر من 45,000 مهندس تونسي خارج البلاد متوزعين على القارات الكل، وأعتقد أنه القارة الأفريقية فيها العدد الكبير معنا من المهندسين التوانسة اللي يخدموا اليوم معنا في مشاريع كبرى. اليوم رواندا تقريبا لسيرفيس نتاعها كل ديجيتال مرقبنا، هذا كل بأيدي تونسي.
8: إلى مدينة الثقافة بالعاصمة، أين نظمت جمعية الصداقة التونسية الروسية اليوم ملتقا استشاريا لفائدة الطلبة التونسيين المتوجهين للدراسة في الجامعات الروسية. رئيس الجمعية فتحي عشوشة أفاد في تصريح للأخبار بأن هذا الملتقى يهدف إلى إحاطة الطلبة وتسهيل اندماجهم من خلال التعريف خاصة بالجوانب الإجرائية والقانونية بما يضمن قضاء مرحلة الدراسة الجامعية في روسيا ضمن أفضل الظروف.
11: عنا الطلبة اللي باش يمشيوا بمنحة من الدولة الروسية، وعنا طلبة زادة اللي باش يمشيوا يقراوا على وسائلهم الخاصة. عدد الطلبة التونسيين اللي موجودين حاليا في روسيا يعدوا بالآلاف. السنة هذه مميزة لأنه الكوتا نتاع تونس 80 طالب باش يمشيوا يقراوا على حساب الدولة الروسية، وإحنا طلبنا بمناسبة 70 العلاقات الدبلوماسية التونسية الروسية أنهم يعني يزيدونا في الكوتا، زادونا 30، وهذه سابقة ما صارتش قبل. دونك عنا 110 باش يمشيوا يقراوا على حساب الدولة الروسية. اختصاصات عدة: طب، هندسة، فلاح، ديزاين، لغة وغيره. تظاهرة فيها ممثلين سيد القنصل العام لروسيا بتونس، محامية مختصة في الشؤون الطلابية الروسية قانون الهجر، ممثلين على شرطة الحدود والهجن، ممثل البنك المركزي فيما يخص مسائل الترانسفير دارجون، وممثل وزارة الخارجية. دولة تركوتية طلبة وأولياءهم يحبوا اللقاء يكون توضيحات من طرف الناس هذوما الكل، خاصة وأن روسيا اليوم تعيش يعني وضعية خاصة، قانون متاعها قاعد يتبدل باش يعيشوا معناها غاديكا يقرأوا على رواحهم في أحسن الظروف.
8: اتفقت وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة التونسية للنسيج والملابس خلال جلسة عمل مشتركة على تشكيل فريق عمل لإيجاد حلول تضمن استمرارية نشاط المؤسسات وأعداد مخطط عمل مشترك لدعم التكوين والتشغيل في القطاع. رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بعجيلة:
12: تطرقنا لكيفية تطوير آلية التكوين ومتطلبات القطاع ومتغيرات أنواع المنتوجات وأنواع التكنولوجيات، ووضعنا خطة عمل باش إن شاء الله نشتغل عليها مع بعضنا، والهدف هو الحد من البطالة. نمشيو للبلايص اللي لازم نمشيو لها، نعملوا اون كومباني نتاع بروموسيون باش نحسنوا فيها شنو النسيج، شنو القيمة المضافة، وشنو إمكانيات المصعد الاجتماعي اللي فيه. نحطوا فريق عمل المشترك يتبع ورقة العمل هذه، يتبع المخططات يمشي فيها يحسنها، باش نقوموا بصالونات يبرزوا القيمة نتاع العمل اللي يعززوا ثقافة الجودة، ونحاولوا نبعثوا الأمل والثقة في المستقبل في الصناعة الوطنية وبالخصوص على صناعات النسيج وصناعات الملابس والصناعات الرديفة لها.
8: في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة، تجاوزت قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. الاستثمارات توزعت بالخصوص بين إحداث مؤسسات تربوية جديدة وتوسعة المؤسسات القائمة واقتناء التجهيزات الضرورية، وفق المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي.
13: 1200 مؤسسة في مجال الصيانة باش تكون جاهزة في حدود تكلفة جملية تتجاوز 400 مليون دينار كافة التدخلات، كذلك الإحداثات الجديدة والتوسعات في حدود 150 مليون دينار، كذلك كل الإشكاليات الموجودة يتم تخصيص لها برامج خصوصية لتناولها بصفة مباشرة. في جانب الأسوار فقط تم تخصيص 80 مليون دينار لإنجاز الأسوار، هدم وإعادة بناء، فما مؤسسات غير مساوجة بالمرة. تم إنجاز أشغال متاع بناء الأسجة هذه في حدود حاليا وصلنا 68 مليون دينار كأعمال جارية، في الحقيقة ما حضروش الكل وباش تتواصل بعض الأشغال في العودة المدرسية. كذلك فما برنامج خصوصي هام جدا اللي هو التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية، تجهيز الكاميرات سنة إضافي، 600 مؤسسة تربوية تم إضافتها في تأمينها تأمين ذاتي وإنجاز لكاميرات سيرفيونس.
8: من المنتظر أن يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي 2026-2027 ارتفاعاً بحوالي 4% في عدد المشتركين مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2%، وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13% وفق ما أفادت به وزارة النقل. جاءت هذه المعطيات خلال جلسة عمل جمعت أمس وزير النقل رشيد العامري بالمديرين الجهويين للنقل. أكد مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش تواصل العمل على جملة من المشاريع التي انطلقت هذه السنة، ومن أهمها تدعيم الطريق الوطني رقم 3 الرابطة بولايتي بن عروس وزغوان، بما سيسهم في حل إشكال يتعلق بالفيضانات التي تسببت سابقا في انقطاع حركة المرور على الطريق. وأضاف في تصريح للأخبار أن الوزارة وضعت أيضا برنامجا لإصلاح وتهيئة الطرقات المرقمة المتضررة يهم 20 ولاية.
14: أهم المشاريع اللي انطلقت خلال سنة 2026 اللي هي إنجاز الطريق الحزامي لمدينة جرجيس بولاية منين على امتداد 21 كيلومتر، كذلك تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولاية بن عروس وزغوان على امتداد 9 كيلومتر غادية، باش تفض إشكال متاع النقاط الزرقاء معناها وين تجمع المياه نظرا لكونه تم تسجيل انقطاع لحركة المرور، كذلك تهيئة الطريق الجوي رقم 77 بولاية سليان على امتداد 54 كيلومتر، تهيئة الطريق المحلية رقم 899 بولاية على امتداد 30 كيلومتر، كذلك عندنا برنامج نتاع اصلاح الاجزاء المتضرره من الطرقات المرقمه على امتداد 147 كيلومتر وهي موزعه على 20 ولايه.
8: بعنوان خطوات التوازن تحتضن مدينة نابل اليوم وغدا تظاهرة ثقافية صحية ورياضية في إطار أحياء الأسبوع العالمي لمرض التوازن، وسيتم اليوم بالمناسبة تنظيم قافلة صحية مجانية وفق تصريح المنظم اللوجستي للتظاهرة أنيس المبروكي.
15: خطوة التوازن تظاهرة رياضية ثقافية صحية بامتياز، قافلة صحية متعددة الاختصاصات لكن من فاهم الاختصاص انت التوازن، وتعرفوا انه مرض عدم التوازن وتوازن كل اللي يعرفوه بكلمة فيختيج اللي هو يعمل خلل كبير في الجسم، لكن برشة توازن يعرفوش انه من بين الاسباب الكبيرة انت هذا عدم التوازن هو بعض الامراض وبعض الاصابات في الاذن الداخلية. على ذلك باش تلقوا بعدة اطباء الاذن والانف والحنجرة الناس المختص في هذا المرض، المرض هذا كان يصيب الكبار برك لكن توا لا يصيب كبار وصغار. نحبوا نوريو كيف تفادي مرض عدم التوازن. قلت لكم المعيادات مجانية من الأربع نتاع الأشياء قدام معرض نابل.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم وصول 10 شهداء و56 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. في لبنان تقرر إرجاء الجولة المقبلة من المفاوضات التي كان من المبرمج عقدها الأسبوع المقبل بروما بين الكيان الإسرائيلي ولبنان إلى أكتوبر القادم. شهد اليمن خلال الساعات الأولى من صباح اليوم تصعيداً عسكرياً في عدة جبهات ركز أبرزها في الساحل الغربي وسط استمرار المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية، وشمل التصعيد ضربات متعددة نفذتها القوات الحكومية ضد مواقع وتجمعات لجماعة الحوثية في أكثر من جبهة خصوصاً في مدينة المخل الاستراتيجية القريبة من باب المندب، كما خاضت القوات الحكومية معارك ضد الحوثيين على حدود محافظة لحج جنوبي اليمن. وفي الملف الإيراني قال الرئيس الأمريكي اليوم إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مؤكدا سيطرة واشنطن على مضيق هرمز ورغبة إيران في التوصل إلى اتفاق. في المقابل أكد مصدر إيراني أمني سياسي أن الرئيس ترامب يسعى إلى العودة من جديد إلى المفاوضات مع طهران على عكس ما يروجه في خطاباته. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعلن خطة عمل لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا وتشجيعها على الاستثمار. ارتفاع مرتقب في عدد المشتركين في النقل المدرسي والجامعي ب4% وتطور الأسطول ب13%. في العالم، تصعيد عسكري على عدة جبهات في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، وترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: انتهت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
1: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري. والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة للثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش النص الليل.
1: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج الأقمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية.
1: معنا بدأت الحكاية. الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: شفما جديد في يوم سعيد؟ أيا ميلا عطيني وذنك. النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبديوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
1: يوم جديد، يوم سعيد.
0: وكان قصد ربي نحن نسهلو لك الثنية وننسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك.
2: يوم سعيد
0: من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
3: وحشتوني.

0: انتهت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
1: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس، ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام،
0: استشارات قانونية،
1: أصحاب الهمم،
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين،
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع، وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة، وأخرى من الأحداش نص الليل.
1: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج الأقمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية.
1: معنا بدأت الحكاية. الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.

0: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
2: أيهاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانا في كلام على الكيف.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بيسي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعلن خطة عمل لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا وتشجيعها على الاستثمار وعمادة المهندسين. تؤكد وجود عدد هام من المهندسين التونسيين في القارة الإفريقية، مضيفة أنها منفتحة على كل المنظمات التونسية بما يمكن من توفير فرص أفضل للمهندس خاصة في إفريقيا. ارتفاع مرتقب في عدد المشتركين في النقل المدرسي والجامعي 4% وتطور الأسطول 13% وقيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية الجديدة تتجاوز 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بسنة الدراسية الفارطة. بعثة تونس الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تجدد دعوة الدول التي لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروعة إلى إعادتها إلى الدول التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية. في أحوال الطقس، يتميز اليوم بتواصل نزول الأمطار وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بالشمال ومحليا بالوسط، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية، حيث من المتوقع أن تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم مع تساقط محلي للبرد، ثم تشمل محليا الجنوب الغربي أثناء الليل. في العالم، وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن وصول 10 شهداء و56 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. في لبنان، إرجاء الجولة المقبلة من المفاوضات التي كان من المبرمج عقدها الأسبوع المقبل بروما بين لبنان والكيان الإسرائيلي إرجاؤها إلى أكتوبر القادم. في الملف الإيراني، الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مؤكدا سيطرة واشنطن على مضيق هرمز ورغبة إيران في التوصل إلى اتفاق. في المقابل، مصدر إيراني أمني سياسي يؤكد أن الرئيس ترامب يسعى إلى العودة من جديد إلى المفاوضات مع طهران على عكس ما يروجه في خطاباته. ختاماً، قمة بريكس تؤكد تمسكها بالدبلوماسية لحل الأزمات وتحذر من شبح التصعيد النووي، داعية إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى خفض التوترات والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بداية الحكاية
6: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
4: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
6: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
4: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
6: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس، ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
4: استشارات قانونية،
6: أصحاب الهمم،
4: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
6: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
4: من 7 لـ 8 الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
6: ويحلو المساء من 3 للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع، وعندك ما تختار.
4: يوميا برامج من 8 للـ 9 وأخرى بالأحداش نص الليل
6: من 9 للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
4: أما بعد نهار الثلاثاء
6: تاج القمر، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
4: والجمعة أيام لا تنسى.
6: الإذاعة الوطنية
4: معنا بدأت الحكاية،
6: معنا بدأت الحكاية.
7: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
8: هذه كرة وهدف التعادل الثاني،
7: تحاليل
9: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1،
7: تصريحات
10: في المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
7: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.
11: مرحبا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وين ما كنتم مرحبا بكم الناس الكل شادين الطريق قاعدين يسمعوا فينا وحيدة وحيدة، الناس الكل تروحوا سلامات، وكذلك الناس اللي قاعدة تقضي في شهورها وقاعدة توفر لأولادها، وإحنا على اقتراب العودة المدرسية إن شاء الله، عودة مدرسية تكلل بالنجاح للناس الكل. في رياضة وهداف اليوم مش نحكيه الجزء الأول، مش نحكيه على كرة اليد، إن شاء الله بالحظ والتوفيق لأبنائنا. اليوم المنتخب الأواسط لكرة اليد يلعب اليوم العشية مباراة الدور النهائي في أبيجان، مباراة الدور النهائي ضد المنتخب المصري، مباراة من أجل تتويج باللقب القاري إن شاء الله يا رب. دعواتنا بالنسبة للمنتخب الأواسط أمام المنتخب المصري، مباراة تنطلق مع 5:30 متاع العشية بتوقيت تونس، بعد شوية إن شاء الله مش نمشي ونخ أكثر تفاصيل على الجاهزية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي قبل مباراة الدور النهائي مع زميلنا فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية. وكذلك مش تحكيه فنيا على باركور المنتخب الوطني التونسي للأواسط مع أنور عياد لاعب الدولي السابق، كذلك مدرب الوطني السابق للشبان الطاهر الزوالي. كذلك مش نحكيه على كرة القدم والمسابقة القارية بالنسبة للشامبيونز ليج الأفريقية، اليوم النادي الأفريقي يلعب مباراة هامة وهامة جدا من أجل المرور للدور النهائي في مالي في باماكو في مواجهة أمام جولي بالمالي، مباراة تنطلق مع 5:00 في ملعب مامادو كوناتي في باماكو، إن شاء الله بالحظ والتوفيق للنادي الأفريقي. أيضا بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي كذلك اليوم على موعد مع مباراة هامة وهامة جدا في داكار في ملعب ليوبار سانغار بدكار، مباراة الإياب بالنسبة للدورة التمهيدي الأول لكأس الكاف أمام ديانبارز السينيغالي، الإياب 3-1 بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي. اليوم مباراة العودة 6:00، اشتحكيه أيضا على هذه المباراة إن شاء الله غدوة. كذلك الحظ والتوفيق بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي في مباراة الإياب أمام فريق شوتينغ ستارز النيجيري، مباراة ستكون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، تنطلق مع 5:00. أيضا سنتابع والنقل المباشر كذلك اليوم في رياضة وهداف للدفعة الأولى من مقابلات الجولة الرابعة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، اليوم الموعد مع 3 مقابلات، كل المقابلات تنطلق مع 4:00 في ملعب عبد العزيز الشتوي بالمرسى، المستقبل الرياضي بالمرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي، تحكيم هذه المباراة لباسم بالعيد وحكم الفار أمين فقير وتعليق لزميلنا مهدي عبيد. في ملعب والي الحوار بحمام سوسة، مباراة كذلك تنطلق مع 4:00، أما الحمام سوسة يستضيف الملعب التونسي، الحكم هو خالد جويدر، وفي غرفة الفار نلقى درصاف الجنواتي وتعليق لهذه المباراة لزميلنا مكرم الهداجي. كذلك مباراة في ملعب المصطفى بن جنات بالمنستير اليوم العشية كذلك تنطلق مع 4، الاتحاد الرياضي المنستير يستضيف اتحاد بن قردان، حكم المباراة أسامة بن اسحاق وحكم الفار هيثم قيرات والتعليق لزميلنا رفقي بوسط. غدوة الموعد مع الدفعة الثانية من مقابلات هذه الجولة في ملعب شاد لزويت شبيبة العمران، يستضيف نجم المتلوي تحكيم محمود قصيعة وحكم الفار في هذه المباراة حمزة جعيد، وفي ملعب حملنف نادي حملنف يستضيف الترجي الرياضي التونسي حكم أيمن النصري، وفي غرفة الفار حسني النايلي، وفي ملعب بيجا الأولمبي البيجي يستضيف تقدم سقيطة الدير حكم المباراة صادق السالمي، وفي غرفة الفار أميل رولسيف. في المقابل يوم الأحد 20 سبتمبر سيكون الموعد مع مقابلة التدارك بالنسبة لهذه الجولة في ملعب رادس النادي الإفريقي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، وفي ملعب الطيب لمهيري بسفاقس نادي رياضي الإسفاقس يستضيف النادي الرياضي البنزرتي. متابعة طيبة للجميع. بعد شوية إن شاء الله نمشيه لأبي جو مع زميلة فوزي بن سالم، نحكيه على جاهزية المنتخب الوطني التونسي للأواسط في كرة اليد، عنده موعد كبير برشا اليوم العشية. إن شاء الله النجاح يكون لأولادنا من أجل التتويج بالبطولة القارية، بطولة كرة اليد.

0: رياضة وأهداف.
1: واصلين معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مش نحكيه على كرة اليد البطولة الإفريقية الأواسط المقامة حاليا بالكوديفوار في أبيجان. نذكر اليوم على موعد هام المنتخب الوطني التونسي في مباراة هامة من أجل تتويج باللقب. مباراة تنطلق مع 5:30 متاع العشية بتوقيت تونس. المنتخب الوطني التونسي في مواجهة ضد المنافس التقليدي في كل الكاتيجوري نقولوا نحن في كل الأصناف مع المنتخب المصري. المنتخب المصري اللي دائما نلقاه في الأدوار النهائية أمام المنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي العمل باركور مزيان برشا في هذه البطولة الإفريقية. فاز على البنين بنتيجة عريضة 53-24، ثم فاز على كينيا بنتيجة 50-20، ثم فاز على المنتخب الليبي 27-23، ثم في الدور الربع النهائي فاز على المنتخب الكونغولي 36-20، وفي الدور النصف النهائي كان أزاح المنتخب النيجيري كذلك بنتيجة عريضة 44-22. أيضا المنتخب المصري كذلك عمل مسيرة طيبة كذلك في البطولة الإفريقية هذه. وكما الناس الكل يعني قلنا أن المنتخب التونسي سيواجه في طريق مفتوح للدور النهائي، وسيواجه المنتخب المصري في هذه البطولة الإفريقية في الدور النهائي. نسمو سامي السعيدي مدرب المنتخب الوطني التونسي للأواسط. سامي السعيدي في حواره مع زميلنا فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية. شنو حكاية على مقابلات المنتخب الوطني التونسي إلى حد الدور النهائي وكذلك مواجهة المنتخب المصري؟
2: كل عميد حاضرين عندنا شيء سبب الحمد لله خلاص مرنا المنتخب ولكن كيف قدموا مستوى طيب في البطولة هذه ليجوز كمان نوع مازلنا ما فيناش بوزيسيون هي الحقيقة مش نلعبوا على المستوى تاعنا الحقيقي مع عدا مباراة ليبيا الشوط الأول كنا خارج الموضوع نظرا لنقص التركيز لأنه ترشحنا استسلم المنافس الشوط الثاني خلصنا 9 فارق فيه ورجعنا في المباراة لكن مع عدا هذا ما فيناش معناها منافسة كبيرة. فريقنا دايم شي حضر في الألعاب بحر المتوسط ورا مباريات ممتازة ضد المنافسين اللي هما منتخبات معناها اللي هي أكابر إن شاء الله هيك اللي ماتش اللي عملناهم في الجومات اللي هما نلقاوهم كل لكي مزي عشناهم ونلقاوهم كل الجو كوليكتيف اللي عشناه في المباراة ضدهم يعني الحقيقة متفائل المجموعة هذه جاي اللي عارفة اللي حلاش وإن شاء الله ربي يرجعوا مجموعة.

0: التونسي سامي السعيدي في حوار مع زميلنا فوزي بن سالم الموجود معنا على الخط من أبيجان مباشرة. فوزي أهلا وسهلا بك فوزي.
1: مرحبا بك لطفي، تحية ليك، تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. أكيد سامي السعيدي بقى خدمة كبيرة في انتظار مباراة الدورة النهائي إن شاء الله اليوم العشية انطلاقا من 4:30 بتوقيت أبيجان، 5:30 بتوقيت تونس. قبل ما نحكيه على الفينال لطفي، نعطيك النتيجة الآنية في المباراة. مباراة مهمة جدا لأنها من أجل المرتبة الخامسة والسادسة، والمرتبة الخامسة أهل المنتخب الفائز لنهائيات بطولة العالم اللي بتصير في مقدوري خلال شهر جوان 2027. حاليا قاعدة الدور مباراة ليبيا غينيا، النتيجة الحالية كانت 23-23 قبل 5 دقائق من نهاية المباراة، حاليا 24-23 للمنتخب الغيني اللي كان أنهى الشوط الأول متقدم 2 أهداف، ثم وصل الفارق إلى 5 أهداف، لكن يرجع المنتخب الليبي وحاليا فارق هدف وحيد عشان نحكيه على المنتخب الليبي لأنه دربه المدرب التونسي هادي جيجا. في المقابلة الافتتاحية الكونغو الديمقراطية فازت على المنتخب الرواندي اللي دربه حافظ الزوابي، وبالتالي المرتبة 7 للكونغو الديمقراطية، المرتبة 8 لرواندا. وبطبيعة الحال بعد شوية ماضي ساعتين بتوقيت أبيجان أكيد مباراة ترتيبية من أجل المرتبة 3 و4 بين المنتخب النيجيري اللي كان انهزم البارح امام تونس، وايضا المنتخب الانغولي اللي كان انهزم مع مصر من اجل المرتبه الثالثه والرابعه. نحكي مع الدور النهائي. الدور النهائي في الحقيقه حتى كل الاطراف اللي حكينا معاهم هنا بعد المباراه كلهم في انتظار هذه المباراه الحدث، لانها بتكون اقوى امتحان لزوج منتخبات في الحقيقه، لان زوج منتخبات كان فازوا في مقابلاتهم الخمسة 3 في الدور الأول وأيضا 3 بالنسبة للمنتخب المصري والمنتخب الوطني التونسي الدور الربع النهائي وأيضا النصف النهائي، وكلها كانت بنتيجة عريضة لزوج منتخبات. يعني اليوم مباراة حدث، مباراة أفيش كبيرة بين تونس ومصر. المباراة في الحقيقة أكيد هي سحرية بلغة الرياضة بطبيعة الحال للمنتخب الوطني التونسي اللي كان انهزم أمام نصر المنافس منذ موسمين في البطولة الإفريقية، وكل لاعبين شاعرين بالمسؤولية، وكل الإطار الفني اللاعبين المنتخب الوطني التونسي. البارح شغل كبير لسامي السعيد باش يعمل للمنتخب المصري باش إن شاء الله اليوم يكونوا حاضرين 100%. من الطرائف لطفي أنه اليوم الصباح السبورة اللامعة في القصر الرياضي في أبيجان ما شغلتش إلا مع انطلاقة الشوط الثاني في لقاء غينيا والمنتخب الليبي، والسبب طريف نوعا ما لأنه السبورة اللامعة ما شغلها كان واحد بركة هنا في أبيجان، والمكلف في تشغيل السبورة اللامعة يعني نجاش في الوقت. بالتالي مباراة الكونغو الديمقراطية ورواندا دارت أمام سبورة يعني ظلمة، نفس الشيء في الشوط الأول في لقاء غينيا ليبيا. اللي وصلنا تقريبا توا مازالوا 22 ثانية والنتيجة 25-25 بين الزوج منتخبات. إن شاء الله بطبيعة الحال اليوم الدورة النهائي.
0: فوزي اقعد معنا، فوزي مش ناخذه على المباشر. المدرب الوطني السابق للمنتخب الاواسط وكذلك للشبان سي طاهر الزوالي. سي طاهر مرحبا بك. سي طاهر
2: مرحبا بك سي لطفي، مرحبا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه.
0: فرحانين برشا انك تكون معنا على المباشر. حاليا انت مدرب وداد سمارة المغربي، ان شاء الله بالحظ والتوفيق في مهمتك هذه. سي طاهر الزوالي، حسب خبرتك وكذلك كنت موجود على مستوى هذه الفئه العمريه اليوم في مواجهه امام المنتخب المصري، المنتخب كما نقولوا نحن في مواجهه تقليديه في مباراه دور نهائي.
2: شوف خوي لطفي، ساعة نتمنى التوفيق ساعة المنتخب الليبي بقيادة الإطار الفني التونسي الهادي جيجا اللي تو يلعبوا ضد المنتخب الغيني. الهادي عمل بطولة أفريقية ممتازة جدا كالعادة، كلاسيكو العادة، ورغم اللي الحقيقة معناها في منتخبات الشبان فما

0: ديسوندونس بالنسبه للمنتخب المصري على المنتخب التونسي، لان يعني احنا الحقيقه في التكوين نتلهاو برشا بتكوين اللاعب اكثر من تكوين فرق. ولكن المده الاخيره كل شفنا سيطره المنتخب المصري، خاصه منتخب 2004 2005، منتخب 2000 2001 اللي عمل ثالث العالم، ومنتخب 98 اللي كان 99 اللي كان بطل العالم. ولكن الحقيقه اليوم في الجيل هذا، جيل 2006 2007، كنت تبعت بطوله افريقيا اللي صارت في المهديه، بطوله افريقيا الاصاغر، الحقيقه كنا قرب برشا من التيتر. واليوم معناها الحقيقه الكلاسيكو بينا وبين مصر معناها نشوفه 50-50، لانه الفئه العمريه هذه المنتخب المصري مش بعيد علينا برشا، جزئيات صغيره ممكن اليوم حراس المرمى ممكن الدفاع هما اللي باش يمشي دفاع وحارس المرمى نتاعو اكثر هو باش يفوز بالمباراه.
1: البرجي اللي ابدع في هذه البطوله حارس المنتخب، حتى ممكن فوزي يدخل معنا في هذا الموضوع، برشا وليدات يعني عملوا بطوله افريقيه ممتازه يا فوزي.
2: صحيح لطفي، وتحية الزوالي اللي أكيد يعرف مليح الفئة السنية بالنسبة للمنتخبات الوطنية. في الحقيقة ثم زوج فوارق مهمة جدا بين مصر والمنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي عنده لاعبين متميزين تكنيكمان يعني وتقنيا وفنيا. رينا إياد الشتاري امبارح عدى مقابلة من اعلى تراث، رينا حمزه البحري قاعد يقدم مباريات متميزه جدا، رينا كذلك فهد كذلك اللاعب فهد. وحبيت تحيه كبيره لطفي لكل الفرق التونسيه خاصه على
1: سقف فهد درغام. فهد درغام يا فوز
2: بالاساس ونهايه المباراه كان باش يعطيك برا على الصاير، نهايه المباراه بين غينيا وليبيا بالتعادل 30-30، يعني باش يمشيوا سوا للحصص الإضافية. وليبيا رجعت من بعيد وعمل كبير وشغل كبير خاصة في ثلاث دقيقة. قلت المنتخب الوطني التونسي فنيا يفوق المنتخب المصري، لأن تبعت المنتخب المصري ربما يعتمد المنتخب المصري على القوة على السرعة نوعا ما، لكن فنيا المنتخب الوطني التونسي عنده عناصر متميزة جدا، بدءا بالحارس اللي يصبرش اللي قدم 5 مقابلات او 4 مقابلات يعني مقابلة العام فيها يعني متميزة جدا. وايضا بالنسبة للاعبين يعني كل لاعب كان يقوم بالدورة متاعه على احسن الوجه، ربما في ال5 مقابلات الماضية باستثناء مباراة ليبيا اللي ربما نوعية استسهال المنافس وكذلك ضغط شوية وتراجع على مستوى او يعفر واحد انه هم مترشحين خلى المنتخب ما يظهرش في الشوط الاول بالمستوى المطلوب، لكن في الشوط الثاني الخبره والقوه الفنيه خلت المنتخب يرجع من بعيد.
1: نرجع لستاهر فوز، نرجع لستاهر في النقطه هذه مع التميز بالنسبه لاولادنا، كما شفنا الامتياز للحارس الياس البرجي، كذلك اياد الشتالي، حمزه البحري، وفهد درغام، ايضا ما ننساوش ايضا بقيه اللاعبين
0: ريان فرج
1: وجمهور وفتح الله محمد فتح الله او جهاد عليات.
0: انا ممكن مش من عاداتي نشكر معناها، ولكن صحيح. الحقيقه معناها في الإدارة الفنية وفي المكتب الجامعي المنتخب هذا كان ذو أولوية. المنتخب هذا شارك مرتين في دوري التي بي،
1: صحيح.
0: ما نشكر المدربين اللي خدموا من إبراهيم لاغا،
1: سامي سعيد،
0: محمد علي بوغزال، الحلمي عبد الرزاق، الماهر كريم. المنتخب هذا كان معناها خذي حضوة خاصة يعني من سلطة الإشراف ومن المنتخب. لكم تشوفوا اليوم منتخب فوارق شاسعة على المنتخبات،
1: فما 5 عناصر من ساقية الزيت هكا ولي ما يلعبوا في الأكابر.
0: هو مستجمور
1: صحيح
0: ابن سبورتينج المكنين
1: يلعبوا حاليا قصدي في الأكابر،
0: وهذه شاسعة ساقية الزيت الحقيقة. الحقيقة معناها ساقية الزيت من الفرق اللي أنا نتشرف صحيح. اللي خدمت فيها
1: صحيح.
0: معناها فريق يعرف يشري لاعبين، خذيت 3 لاعبين من حمام سوسة اليوم، ريان بن فرج وحمد البحري وفهد درغام، ومعهم مصطفى جمور، معهم الحارس الحارس ولدهم معناها ولد شبشوب، ولد النادي. اما فريق يعني
1: محمد شبشوب
0: اللي شوف اليوم مع الحقيقه معناها مع الليفوليسيون اللي صارت في الماس سالاريال معناها رات ساقيت زيت انها تنفستي في دي جون جور. استان بون بروجي يلزم برشا صبر، ولكن جوريت يلزم الحقيقة
1: ويلعبوا في البطولة النخبة، واعطاو الإضافة في هذه البطولة الإفريقية الأوسط. هذا هو ستة هركة ولا
0: أكيد واللاعبين هذو
1: نشاهدوا الجرينتا.
0: فما برشا، شوف فما برشا مسؤولين ضد أنه ضد القرار متاع زوز، معناها لاعبين منتخب يكونوا في نفس الفريق، ولكن زاد اللاعبين هذم باش نجموا يلعبوا، باش نجموا معناها ياخذوا ان طون جو. الحقيقه القانون في صالحهم، لانه اليوم اللاعبين هذم يلزمهم، اللاعبين هذم يلزمهم معناها كيما قلت لك يلزمهم معناها ياخذوا ان طون جو. واليوم احنا تو خلينا نحكيوا على النهائي هذا. الحقيقه النهائي هذا عندنا كيما قلت لك عندنا 50-50 اللي باش يكون مركز اكثر. تعرف اليوم في الاواسط ما عادش نحكيو برشا على الفورماسيون، نحكيو شويه على الفورماسيون، لكن نحكيو على البرفورمانس سون براتيكمون دي جوور سينيور. 90 ولا 80% من اللاعبين الموجودين في منتخب الاواسط يلعبوا في ليزيكيب تاعهم سينيور. دونك اليوم نحكيو على البرفورمانس، والنهائي ديما نقول نهائي يتربح ما يتلعبش. واكيد سامي السعيدي عنده من الخبره الكافيه من خبره السنين. نتفكروا 2018 سامي السعيدي مع النجم الساحلي ربح بطولة افريقيا في المغرب. سامي عنده برشا تجربة، عنده برشا حنكة، ونأكد لك انه بتشوفوا اليوم وجه مغاير منتخب، طريقة لعب اخرى. ان شاء الله اللي محضرينه يمشي، وان شاء الله ما تكونش فما برشا بريسيبيتاسيون من الاولاد. اليوم نأكد لك انه عندي احساس كبير انه
1: ستار كيما حكى سي سامي قبيلة، سمعنا المدرب المنتخب الوطني التونسي الأوسط حتى موجود في تارانتو مع هذا المنتخب، قاعد يتابع في المنتخب المصري. شوف المتابعة والسويفي، ويعرف أنه عنده بطولة إفريقية. قال تبعت المنتخب المصري وقت اللي عنده تربص وعنده 4 مقابلات ودية.
0: أكيد اليوم تو تعرف شكون يستبق، شكون عنده المعلومة. اليوم سباق المعلومة، تعرف للهوند ولا آيرا، وكما فما تشات جي بي تي في جوجل وفما الواحد اليوم فما الانتليجنس معناها في الخدمه،
1: سياسه استباقيه.
0: كل معلومه صغيره حتى ام تي دي تايب بتاتر عندك انت مش امبورطون، ولا عند الشارع الرياضي مش امبورطون، عندنا احنا اون طونك تكنيسيان يعطينا اسوندونس بسيكولوجيك على ليكيب ادفيرس. واكيد سامي اليوم كيما قلت لك، راهو سامي اليوم عنده بروجي كبير. نحكيو برشا اليوم سامي على الخدمه، لا يخدم في خدمه كبيره مع المنتخبات. ان شاء الله اليوم ربي يوفقنا. شوف احنا اليوم مبافيختو ان شاء الله
1: في مثل هذه المقابلات النهائيه. ستاهر المدرب الوطني السابق ستاهر الزوالي، شنو يلزم مفتاح الانتصار؟
0: هو انك كيفاش تهبط ولادك في ايتا دو كونسنتراسيون اوبتيمال، لا هو تريزيلفي لا هو راهو لا هو مومبا، يكون معناها ايتا دو كونسنتراسيون اوبتيمال. ان جور يابط حاضر ماهوش خايف. شوف ريت ماتش الهون ماتشات هذم يتلعبوا على 3 ميتون مش على 2 ميتون. يتلعب على لونتام دو ماتش، لونتام تاع البريمير ميتون ولونتام تاع الدوزيام ميتون والموني تايم اللي هما لي 5 دانيير مينوت. بالحق معناها في لي مومون هذم لازمنا نكونوا تري كونسنتري، لازمنا نكونوا حاضرين عارفين روحنا فاش نعملوا. الماتش راهو 60 دقيقة، لازمنا نمنوا اللي احنا لازمنا نكونوا كونسنتري من اول دقيقة لاخر دقيقة، وان شاء الله ربي معنا. الحقيقة اليوم الشارع الرياضي التونسي والرياضة التونسية رغم اللامبالاة، رغم أنه الحقيقة ماش بروريتي في البوليتيك ديتا، ولكن إن شاء الله اليوم فرحنا، لأنه إحنا الحقيقة هيك تشوف الشعب معنا شعاني. إن شاء الله ديما الرياضة هي اللي تفرح وهي اللي تخرج الشعب من الأزمات متاعه إن شاء الله.
1: والرياضة دائما كما اليوم إن شاء الله نستناه، والتتويج بالبطولة الإفريقية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي للأواسط. نذكر الموعد اليوم العشية في أبيجان 5:30 المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب المصري. ستار الزوالي اليوم موجود مدرب وداد سمارة المغربي، شنو الأجواء في المغرب؟
0: والله الأجواء أنا جيرو نوفولي الكونترا، رغم اللي معناها عمناه اللي مشيت بشهر واحد مشيت مع وداد سمارة. الحمد لله معناها الفريق هو وداد سمارة غني عن التعريف،
1: صحيح.
0: يعني دربوا عديد مدربين توانسة كما محمد سعودي ومجيب غطاس وغيره، مدربين أجانب زادة. اليوم في تجربة جديدة الحقيقة، كما قلت لك الفريق يحب نعود ونعمل في تكوين فريق المشاركة في بطولات إفريقية وبطولات عربية. ان شاء الله ربي يوفقنا كما قلت لك، بروجي جديد. الحقيقه الاخوان في المغرب موفرين كل الظروف، وكره اليد المغربيه الحقيقه راجعه بسرعه. شفنا المردود الطيب اللي عملوه في كوب افريقيا الاخرانيه، شفنا لي كاليفيكاسيون نتاعها توت كاتيجوري كونفوندو لي شامبيون دو موند. دونك كي شفنا تنظيم الكاس العالم للاصغر بها يعني كره اليد المغربيه لا هي ترجع اليوم. عملناه لنا المدرب الوحيد التونسي لي في البطوله المغربيه ان شاء الله ديما نقدموا وجه مشرف ويشرف يشرف الأطر الفنية التونسية إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة سي طاهر الزوالي، إن شاء الله موفق في مهمتك في تدريب وداد سمارة المغربي. كنت معنا لموجات الإذاعة الوطنية التونسية بخصوص مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري. مباراة نذكر تنطلق مع 5:30 متاع العشية، وهامة وهامة جدا. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لولادنا من أجل التتويج. نكمل مع فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية الى ابي جون. نذكر ان المباراه ستكون منقوله فوزي هكا ولي
2: ان شاء الله
1: على موجات الاذاعه التونسيه، اذاعه
2: على
1: الشباب،
2: موجات الاذاعه التونسيه اذاعه الشباب ان شاء الله بدايه من 4:30 نتاع العشيه. حاليا لطفي مباراه ليبيا غينيا خليناها متعادله مع نهايه الوقت القانوني 25-25، والزوج منتخبات مروا مباشره لضربات الجزاء اللي باش تكون فاصله لمعرفة الفريق اللي باش يتحصل على المرتبة الخامسة المؤهلة لبطولة العالم مقدونيا 2027. تألق لافت بزوز حراس في الحقيقة، حارس غينيا وحارس ليبيا. حاليا النتيجة 28-27 للمنتخب الغيني مع ضربة جزاء للمنتخب الليبي. هو يعدل بها النتيجة 28-28، يعني تشويق كبير بين زوز منتخبات. مركز مهم جدا اكيد المركز الخامس للالتحاق بكل من نيجيريا والمنتخب الوطني التونسي وانغولا والمنتخب المصري في البطوله العالميه. المنتخب الوطني التونسي وانت كنت تحكي مع المدرب السي زوالي ستار الزوالي اللي يصير يعرف ويضيع المنتخب الليبي والمرتبه الخامسه في منتخب غينيا، أو كان نعطيك النتيجة في المباشر.
1: للأسف حبينا المدرب الطاهر جيجا يمشي مع المنتخب الليبي للمونديال.
2: كنا نتمنى، أما المنتخب الليبي راهو عمل مسيرة وبطولة متميزة جدا. حتى أنا نشوف المسؤولين المنتخب الليبي فرحانين برشا بالعمل اللي قاعد يقوم به الهادي جيجا على رأس هذا المنتخب. حبيناه هو اللي يمشي البطولة العالم، لكن هذه هي الكرة. ضربات الجزاء 29-28 هي اللي خلت المنتخب الغيني يمشي للمونديال ان شاء الله العشيه. لطفي اكيد تونس مصر لافيش الكبيره اللي استناوها. والبارح كنت نحكي حتى مع الصحفيين، مع الصحفيين الايفواريين وكذلك اللي جاوا مع المنتخبات، كلهم ياكدوا انه الفرجه باش تكون موجوده، انه 50-50 بين زوج منتخبات. لكن احنا نتمناه.
1: وانت قريب من الملاعبيه فوزي، وانت قريب من الملاعبيه، فما فما فما تفكير في هذه المباراه؟ ثم رغبه انهم يروحوا بالكاس الافريقيه؟ شفتك تحكي مع برشا الملاعبيه، خاصه انه ولادنا كسبوا من الخبره، نشاهدوا في المقابلات جرينتا كبيره على ارضيه الميدان، حتى على مستوى النتائج يعني حققوا نتائج كبيره وبانتصارات عريضه. شفنا ضد كينيا 50-20، كذلك 44-22 ضد نيجيريا في الديمي فينال، لانكار ضد الكونغو 36-20. يعني فما رغبة، فما روح في الفريق، فما روح.
2: اللاعبين المنتخب اللي حكيت معهم الكل تقريبا هو سامي السعيدي الحاج الباهي اللي عملها في هذه البطولة الإفريقية تقريب شرف كل اللاعبين اللي موجودين والقائمة اللي موجودة عند الاتحاد الإفريقي. يعني كل اللاعبين شاركوا، حتى اللي يبقى على المدارس يبقى مقابلة يرجع المقابلة اللي بعد ويكون عنده دور هام وحاسم. رينا محمد فتح الله كيفاش المقابلة الأولى كان على المدارس، المباراة الثانية فاز بجائزة أفضل لاعب. اللاعبين في البداية يقول لك خلينا نمشيه مقابلة بمقابلة، لكن البارح رينا كعزيمة وجرينسا عند لاعبي المنتخب الوطني التونسي. قال الهدف الأول اللي هو الوصول للدور النهائي وصلنا له، الترشح لبطولة العالم قمنا به وحققناه، لكن الهدف هو الثأر من المنتخب المصري اللي كان هزم هذه المجموعة منذ موسمين. تو بدينا نحكيه على الدور النهائي، يعني اللاعبين كلهم عازمين على العودة باللقب الإفريقي. وقلت أنا كذلك لطفي يعني كصحفي كمبعوث للإذاعة التونسية قلت علاش لا نرجع ونعاود السيناريو 2012 اللي هزينا فيه البطولة الإفريقية للأواسط في نفس هذه القاعة.
1: إن شاء الله يا فوزي إن شاء الله في نفس هذه القاعة اليوم العشية تتجدد النجاحات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي الأواسط. ونذكر أنك ستكون في نقل مباشر لهذه المباراة على موجات الإذاعة التونسية من خلال إذاعة الشباب. فوزي بن سالم كل التوفيق ليك ونجاح وكل التوفيق لعناصرنا الوطنية. إلى اللقاء فوزي.

0: رياضة وأهداف.
1: مواصلين معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بعد ما حكينا على كرة اليد واللقاء المنتظر اليوم العشية 5:30 مباراة الدور النهائي بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري بطولة إفريقيا الأوسط المقامة حاليا بأبيدجان. سمعنا كل الأخبار الخاصة بالمنتخب التونسي من مبعوث الإذاعة التونسية زميلنا فوزي بن سالم، وكذلك حكينا فنيا على هذه المباراة مع المدرب الوطني السابق للشبان سي طاهر الزاويري. الآن مش نحكيه على كرة القدم، وكذلك أيضا مش نحكيه على المنتخبات الشابة اللي تألقت في تورنتو والميدالية الفضية بالنسبة للمنتخب الأولمبي. والبارح كان الموعد مع حفل استقبال في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم لأولادنا اللي تألقوا جاب الميدالية الفضية من الجامعة التونسية لكرة القدم. كان الاستقبال بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السيد معز الناصري، وكذلك العضو الجامعي والمسؤول الأول على المنتخب الأولمبي وسام الطايف السيد وسام الطايف، وكذلك المدير الفني رضا الجدي، وكذلك المدرب أنيس بوجلبان وبعض اللاعبين اللي تألقوا في تورنتو بادرة طيب. وإن شاء الله هذه الفئة العمرية تتألق أيضا من أجل التأهل للألعاب الأولمبية القادمة 2028. يحضر معنا سلمونجي بن إبراهيم. مرحبا سلمونجي.
2: مرحبا بك خويا لطفي، مرحبا بالخي الكل مستمعين الإذاعة الوطنية، وبارك الله فيك، وديما راو نشكركم على العمل اللي قاعدين تعملوا فيه، ربي يفضلكم لخدمة تونس.
1: هذا واجبنا. نحكيه على الفئات الشابة متألقة بالنسبة للمنتخب التونسي، وهذا القدم أفضل بالنسبة لتونس وبالنسبة لأولادنا وبالنسبة أيضا للمنتخبات متاعنا، أنه بدأت العمل القاعدي الآن، يعني باش نلقاو الثمار غدوة إن شاء الله بالنسبة للمنتخب الأكبر. كينا على كرة اليد اليوم منتخب التونسي إن شاء الله ينورنا، عنده كرة اليد، عنده فينال أمام المنتخب المصري، وما ننساوش أنه المنتخب الأولمبي التونسي عاد بميدالية فضية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو اللي صارت مؤخرا، يعني عمل دور نهائي وجاب الميدالية الفضية بعد مباريات كبيرة برشا، خلينا نقول وتألق كبير برشا. نسمع سيد معز الناصري في حفل استقبال البارح لهذه الفئة العمرية، شنو حكاه مع أولاده؟
3: أنتم اللي عملتوا الاكسبلوا، أنتم اللي شيختونا، أنتم اللي شرفتوا بلادكم، شرفتوا الدراب، نحب ريوسكم الفوق، نحبكم تكونوا يعني مفتخرين باللي عملتوه. سي با دوني نمشيو نلعبوا كومبيتيسيون ونعملوا فينال، الوغ الفينال في حد ذاته نعتبره تتويج. كنا نحبوا ان تكون عندنا الميداي دور، لكن اللي عملتوه حاجه مهمه برشا. فاش قبل الريزلتا سبورتيف او نيفو ديسيبلين لو كومبورتمون دو جروب توت او لون دو لا كومبيتيسيون، الحمد لله ما سمعنا كان الاخبار الطيبه على الديسيبلين نتاع ليكيب ناسيونال نتاعنا، على الكومبورتمون نتاع ليديت نتاعنا، حاجه تشرف نحطها اون برومي ليو قبل الريزلتا سبورتيف. ثاني حاجه العلاقه نتاعكم مع الاطار الفني والاطار الاداري وكذا كانت علاقه مثاليه، كانت علاقه مثاليه وشيء يفرح وشيء ينور.
1: كان هذا رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السيد معز الناصري، خطاب محلاه مع الملاعبية بحضور المدرب متاعهم والمدير الفني وكذلك أيضا المسؤول الأول.
2: سلامون دردي شوزر سي معز الناصري، معناها تبارك الله عنده يعرف كيفاش يعدي الرسالة نتاعه وحبه لتونس، هذا عمرنا ما نشكوا فيه. لكن اليوم العمل توي يبدا، لأن اليوم تفوز في تورنتو اون بلوس إليميناسيون نتاع الفريق الإيطالي اللي هو في بلاده غاديك، يوريك اللي التكوين نتاعهم التكوين نتاعنا احنا، معناها الموهبة تبارك الله عندنا ملاعبية راهو من طراز عالي. لكن لا سويت من بعد كان نتفكر واحنا وقت فزنا ضد الفريق البلجيكي 5-1، كانت تتفكر 2007 يظهر لي 2007 مع مير الكنزاري، وين الفريق نتاع 2000 مع مير الكنزاري، الفريق اللي فاز على فريق البلجيكي، الفريق البلجيكي فزنا عليه 5-1 وين، ولا 5-2 وينهم، وينهم لاعبية متاع بلجيكيا اليوم. هذه المشكلة الكبيرة اللي موجودة في تونس اليوم،
1: يلزم مواصلة العمل.
2: يعطيك الصحة، اليوم قاعدين نحطموا أكثر في بليداتنا أكثر من اليوم نجيبوا في بعض ساعات مباريات الحمد لله يا ربي توا مع انيس بوجلبان كانت العلاقه كبيره برشا. اون بلوس كي تبدا عندك مدرب والملاعبيه ثم ريسبي توتال لانه يعرف كيش يعدي الرساله. ثم مدربين راه ما يعرفوش يعديوا الرساله مع الملاعبيه. ثم شتم راه بعض ساعات حتى في الحصص التدريبيه في الفرق في كامل الجمهوريه كله نقولها. اليوم هذه ماهيش طريقه باش نربيو صغيراتنا. اليوم صغيراتنا قاعده تغادر الدراسه لان البو ولا الام تشوف في ولدها ميزه بتاع فلوس, تشوف ولدها مركز في الرياضه نتاعها. والتونس راهي نقول لك ونوعدك ثم برشا بلدان اوروبيه ما عندهمش ناس اللي نجموا يوصلوا كما يوصلوا التوانسة. وصلنا للبوب سليج راهو ثم ناس في تونس تقول له بوب سليج يقول لك شنو هي السبور هذايا. معناها البوب سليج هذايا اوروبي جينيرالمون. وعندنا وليداتنا وترشحوا. اليوم علاش وليداتنا ولاو يمشيوا للفرق اخرى ويجنسوا؟ علاش؟ لان انا نحب
1: توا بالتوجه الجديد فهمنا انه يلزم العنايه بالفئات الشابه الفئات العمريه هذه باش نلقاو غدوه الثمره في منتخب الاكابر.
2: كلمتك تمشي عليها عش خويا. يلزمك كنت تعطي دي بروميس للصغيرات هذوما اللي يلزمك تكون لهم مستقبلهم. اليوم الفريق الجزائري اليوم الجينيراسيون تعرف القيمة التسويقية وصلت راهي 80 و100 مليون أورو. أنا مش تفدليك على ملاعبية عمرها 19-20 سنة. علاش احنا اليوم شنو اللي حب على المنصب وعلى الكرسي خليه ياخذ المنصب والكرسي. أما يخدم بلادك, يخدم مصلحة بلادك. وتتفكرني خدمة جينيراسيون اللي عندنا, تتفكرني عندنا كفاءات كبيرة برشا في تونس.
1: وهذه العناية اللي قاعدة تشتغل عليها الآن الجامعة التونسية لكرة القدم. نسمعوا المسؤول الأول على المنتخب الأولمبي شنو حكى سي وسام الطايف.
0: من تروى حتى من تروى سبتمبر شهر كامل بستاج بالحق ما عندنا ناس تعبت وناس دعات سلتو كي نشوفوا نيفو ديسيبلين نشوفوا الكومبورتمون اكزومبلير تاع أولادنا هذايا بشهادة اللجنة الأولمبية وبشهادة ممثلين وزارة الشباب والرياضة. هذا بالحق مكسب كبير. إن شاء الله نعم كونفير مساف الألعاب والتصفيات الألعاب الأولمبية إن شاء الله بشهادة في سبتمبر إن شاء الله. اللي يلزمنا نركزوا عليه ويلزمنا نخدمونه ويلزمنا كيف نقولوا نخدمونه نبدأ نخدم مجامية تمتعنا له. راهو الإكيب ناسيونال ما هي إلا مرحلة وستالي معناتها يكمل العمل اللي في الجمعيات. دونك يلزمنا نخدمه في جمعياتنا ممكن تجي في ستاج تاع الإكيب ناسيونال مش تقول لي أنت مش نخدم. لا سي خاطر مناش نلعب وحدنا في تيرا. راهو انت تلعب فما دي كونكورون اخرين كالسواد اللي تونيزيان اللي نجم يخدمك بلاستيك كيما زاد انت باش تلعب مع نوتر ايكيب ناسيونال اللي جوالاته قاعده تخدم وقاعده الانفستي. الخدمه الكبيره اللي لازمنا نخدموا بها لازمنا نمثلوا جهدنا احسن من التمثيل. نحب نشكر زاد سي معز اللي طار الفني بالحق واللي طار اللي دار اللي تعب وتعبوا بالحق معناتها خدمه كبيره تعبوا الى انفستي. نخدموا من 8 الماضي ساعتين نتاع الليل ساعتين نتعبوا نخليهم يخدموا. اللي طار اللي دار زاد سي محمود الحق اللي يخدم يعطيه بالصحه بارك الله فيهم. كيف كيف سي رضا زاد اللي وفر لنا كل شيء وان شاء الله كيف كيف نكملوا في سبتمبر ان شاء الله ننوركم ونترشحوا للدوري.
1: كان هذا سي وسام الطايف المسؤول الاول على المنتخب الاولمبي. شنو حكي وهام جدا النقاط اللي ذكرهم انه يخدم من اجل التاهل للالعاب الاولمبيه. عنا برشا ما مشيناش للالعاب الاولمبيه
2: وهديه راهو هديه حاجه ماهيش هذه حاجه عاديه. راهو هديه من الخدمه تجيب العمل يجيب النتائج.
1: صحيح
2: اليوم راهو الناس
1: يعني والبروغرام والبرمجه
2: يعطيك الصحه وانت والرساله كيفاش تعديها. خاطر اليوم ثم ناس ما تعرفش تعدي الرسالة بالكل. اليوم كي ولدك يروح للدار وهو مش فرحان لأنه يعرف روحه اليوم مظلوم لأن وليداتنا تبارك الله ما شاء الله عندنا كفاءات كبيرة برشا. لكن اليوم ثم سويفي زادة مش متابع. في الميدان بركة طبعا
1: حتى خارج المستطيل
2: الأخضر طبعا
1: دور العائلة أيضا هام جدا
2: يعطيك الصحة. يلزم زادة أنت دورك باش تحكي مع كل عائلة باش تقول لهم كثما مشكلة مع ولدك تجيني من صحيح. بطريقة أخرى ما غير ما تجاوبه تقول له تسمع الكلام ولو حتى أنت تعرف اللي ولدك مظلوم لكن بعد راه ثم عمل باش تعمل لي مصلحتك لوليدة ذاك
1: الميدان هو الفيصل
2: يعطيك الصحة. اليوم راه العمل راه حاجة الرسالة كيفاش تتعدى وكيفاش تعرف كيفاش تعديها ماهيش سهلة. راه اليوم اللي أن الوليد ذاك يخزر لك بعين اللي أنت المدرب الأول وما يخزر لكش بعين اللي أنت بتعرفش تلعب كرة القدم وتكون في وقاعد تعمل لنا في التكوين الحلوين نتاعنا راهي اليوم تونس ولاده راهو في كل الرياضات الكل، لكن الظلم موجود اليوم، لانجراتيتود موجوده اليوم، شفناها حتى بيناتنا وهذا اللي صارت وحكينا فيه الكلام هذايا. هل يعقل اليوم سامي طرابلسي رشح لك فريق اللي كاس العالم وتتخلى على سامي طرابلسي اللي انت ما كنتش في المستوى مع المدربين نتاعنا اللي مشاو قبل سامي طرابلسي؟ كان تفكر حطوه في الشان، قالوا برا للشان وهز الشان مع سلام القزداوي كراس حربه. اليوم يهديكم ربي نعطيه قيمه لوليداتنا وتشوف الشعب هذايا وين نجموا نوصلوا اذا كان نحيو الكراهيه ونكران الجميل والحسد.
1: نسمعوا رضا الجديه المدير الفني للجامعه التونسيه لكره القدم في مصر
2: غالي.
1: في منصب جديد ان شاء الله بالحظ والتوفيق ليه، شنو حكي البارح في الاجتماع هذا؟
4: حاب نشكر اولا الجامعه نتاعنا اللي ما قصرتش في انها وفرت كل ظروف النجاح في ظرف وجيز جدا وخاصه المناسبه اللي نعرفوها عبد حب المتوسط اللي هي مسيفه المباريات اللي ما فيهاش افكتيف كبير، لكن رغم ذلك وفرت لنا كل شيء. دليل تعرفوا مليح المعسكرات اللي عملتوهم قبل ما تمشيوا والمباريات اللي كانت مضنيه جدا بقياده المدرب بتاعكم ضد في أوقات وجيزة كل يومين مباراة، وهذه التضحيات نشكركم عليها. لكن اللي همنا أكثر هو كون كنتوا في المستوى كما كان وجبتوا حاجة اللي غابت على تونس راهو من 2001، انتم فيكم اللي مش مولودين وقت. دونك اليوم راهو سيم جرون ايفينمون أنكم توصلوا الفينال. المباراة تعتبر مباراة هامة جدا بالنسبة لنا كجامعة تونسية، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية وأكد عليها الرئيس كما يجب، راهي زي ما تكون بداية انطلاق مشوار نتاعكم. يسمى تفهموا اللي فما أبطال هزوا تيتر هنا، كيفكم أنتوا قبل ما يرجعوا أبطال في 2004 هزوا تيتر وصلوا فينال وهزوا تيتر في 2001 في جامعة إيطالية. دونك أنتوما بوزات كابابل في لو بلو بروش أفنير باش تكونوا أنتوما أصحاب القيادة والريادة في كرة القدم في تونس.
1: وأنا متفائل برشا بصراحة مع الديسكور هذا، مع الإيحاطة هذه، مع اللهوة هذه، أن أولادنا الفئة العمرية هذه متفائل برشا أنهم مش يمشيوا إن شاء الله للألعاب الأولمبية بالديسكور هذا باللهوة هذه.
2: أما راهو ما يكفيش الديسكور، يلزم الناس تكون مساندة كبيرة برشا مع سيرة
1: بالعمل هذا. بالعمل هذا
2: يديكم ربي حتى الناس
1: اي مادام موجود راهو فما فما فما أونتونت فما توافق
2: حتى لا لا يقدر معناه الناس اللي موجودين قبل فشلوا ولا حاجه ما يسالش، تستعرف بالاغلاط نتاعك وتبني مع سيد رضا جدي اليوم لمصلحه كره القدم، لان سيد رضا جدي يعرف يتكلم ويعرف كيفاش يعدي الرساله.
1: مدرب وطني سابق وعرف التتويج مع روجيل مير.
2: ولا ما شاء الله انا حضرت انا وقتها كانوا هي روجيل مير، مسي روجيل مير تحيه ليه، اللي كانت 2004 كانوا باش يسكنوا في قمرت واستغربت انا السكنه في قمرت، لكن اليوم الحمد لله يا ربي رضا سيد رضا جدي كان موجود ومشاو وغيروا الفكره ومشاو سكنوا في الحمامات، لان معناها التنقلات تكون اسهل، وهذا اللي خلى اللي كنا تبارك الله والحمد لله يا ربي هزينا كاس افريقيا 2004. لكن اليوم سيد رضا جدي يعرف كيفاش يتكلم ويعرف كيفاش يعدي الرساله.
1: هذا هو بعد شويه راجعين تنسمعوا شنو حكي انيس بوجلبان، ايضا مدرب وصانع هذا التتويج، مدرب ان شاء الله بالحظ والتوفيق لانيس بوجلبان العرف في التوليفه الممتازه في كل المقابلات وعرف النجاح مع هذه الفئه العمريه. راجعين بعد شويه.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات الذات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص،
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه،
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: بعد الظهر هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. جامعة قرطاج تدعو الطلبة المهتمين بالبيئة والاستدامة ويمتلكون مهارات في الخطابة والتواصل والحلول المبتكرة للتحديات البيئية، تدعوهم إلى المشاركة في المسابقة الدولية 26 للخطابة البيئية بين الكليات والجامعات التي ستنتظم من 23 إلى 26 من نوفمبر 2026 بدبي. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير التحليلي والبحث العلمي لدى الشباب وتشجيعهم على تحمل المسؤولية تجاه البيئة والمجتمع. كذلك المسابقة تشمل مواضيع تتعلق بالاقتصاديات الداعمة للطبيعة والزراعة المستدامة ومستقبل الطب والرعاية الصحية المستدامة، إلى جانب إحياء التربة وتغير المناخ. جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة تكشف عن الترفيع بنسبة 16.6% في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين، مع تطوير العرض التكويني وملائمته مع حاجيات سوق الشغل من خلال إحداث اختصاصات جديدة بالتنسيق مع المهنيين، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة السياحة. سفارة الجمهورية التونسية ببلغراد تعلن عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آلياً بالقسم القنصلي بالسفارة، مبينة أن الشروع الفعلي في العمل بهذه الوحدة الجديدة سيكون ابتداءً من يوم الاثنين 14 من سبتمبر الجاري، لتمكين أبناء الجالية التونسية من استخراج وتجديد جوازات السفر لدى مصالح السفارة في بلغراد وفي أجال وجيزة. في الشأن الدولي وفي خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استشهاد سيدة فلسطينية وجنينها اليوم متأثرين بالإصابة برصاص قوات الاحتلال جنوب قطاع غزة. وفي جنوب القطاع أيضا، المدفعية الصهيونية المتمركزة شرق خان يونس تستهدف المناطق الغربية لمدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المنطقة الغربية للمدينة. طهران تعلن عن اجتماع مرتقب في مسقط يوم الاثنين المقبل بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. البيت الأبيض يدرس استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع قدرات تكرير النفط في ظل مخاطر تعطل الإمدادات وارتفاع الأسعار. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
9: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
10: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية، ومانيش واحد.
11: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
12: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
13: كورة وهدف التعادل الثاني،
12: تحاليل،
13: بتبدل الرسم التكتيكي اللي بنلعب 4-2-3-1
14: تصريحات
15: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة
14: رياضة وأهداف
16: مع لطفي خالد.

0: عايشة لك أحلى سنين إليسا اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله يوم سعيد للناس الكل، وأنتوا قاعدين تسمعوا في الإذاعة الوطنية الوطنية التونسية، وقاعدين شادين طريق وحيدة وحيدة مع التق السانك تبدل شوي، ثم الخير الغيث النافع كما نقول سلمونجي بن إبراهيم، وأنت معنا على موجات الإذاعة الوطنية
1: المولى سبحانه وتعالى حبنا
0: صحيح. إن شاء الله الأجواء دائما ممتازة، وإن شاء الله كما نقول نحن عودة ميمونة لوليداتنا في الموسم الدراسي الجديد. إذن كنا نحكي على المنتخب الأولمبي اللي كانت حفاوة ممتازة من قبل الجامعة للأمانة، حاجة باهية برشا. سمعنا سي معز الناصر رئيس الجامعة، وسام الطيف المسؤول الأول المنتخب الأولمبي، رضا الجدي المدير الفني، نسمع أنيس بوجلبان مدرب اللي تألق مع هذه الفئة العمرية، وإن شاء الله يواصل، إن شاء الله يقعد يخدم أنيس، وإن شاء الله الأوبجكتيف في مخه. أنيس حكيت معه مرة في الأوف لقيته، قال أنا الهدف متاعي نمشي ونرجع المنتخب الأولمبي في الألعاب الأولمبية. نسمو أنيس.
2: احنا هنا على خطر انا اكسيري، يعني اليوم باش تعيش لي مومون هذوما لازمك ديما تلعب لي فينال، لازمك ديما تكون الفوق اللي تعدى باهي برشا. نحكي شويه على التورنوا، في 9 ايام عملنا 5 ماتشات، سيتي با فاسيل، معناها فما برشا وركزت عليه انت سي معز فورس مونتال. انا اليوم كي راه مثلا العلالة ولا اي حد يتكلي شوف الروح اللي يلعبوا بها، هذيك اهم مكسب بالنسبه لي انا قبل حتى ولا واحد يمركي الناس كل تمشي له. هذوما ديسيني تفسر كيفاش قاعدين نعيشوا كمجموعه، وهذه مهم جدا، وهذا اللي مش نبني وعليه نجحنا قبل في تورنوا تولون على خاطر الامبيونس باهي، وعلى خاطر كما قلت مهم جدا الوطنيه والغيره والغيره على الدرابو، لانه مهم مش شعارات، يعرفوا الاولاد مش شعارات، راهو بالحق البلاد هذه عزيزه علينا، وقد ما نعطيه شويه لانه الخير اللي عايشين منه راهو كله من خيره هي. دونك اللي عملناه باهي، مي راهو اللي جاي اصعب. الاوبجيكتيف نتاعنا دوز اوبجيكتيف عندنا الناس الكل، بور موا انه اكثر ملاعبي فيكم يمثل تونس ويكون في الاكيب ا، هذا البريمير اوبجيكتيف. دوزيام اوبجيكتيف انه نتعداو، وما نجمو نتعداو كيما نقعدوا بنفس لاتيتيود وزلنا نزيدو ناخذوا اكثر، خاطر ثم منتخبات جايين اقوى وفما دي كومبيتيسيون اصعب ونحن لها.
0: برافو انيس بوجلبان. ممكن نحوصل كلامه في كلمه بركه، البلاد هذه عزيزه علينا، هذه هي يعرف شنو يعمل.
1: يلزمنا نعرفوا قيمتها، اقسم بالله العظيم عندنا بلاد ماهيش موجوده في حتى بلاصه في العالم. اذا كان نقرب بعضنا ونحبوا بعضنا
0: وكل واحد يخدم من موقعه ولا للافضل، هذا هو
1: نخدموا بلادنا ونعطيه حق الناس الكل في الرياضه نتاعنا. هذه اليوم نحكيوا على الرياضه، نعطيه حق الناس في الرياضه نتاعنا، لان عندنا راهو كفاءات كبيره برشا. اليوم حتى في التنس ما صارتش 5 مباريات في 9 ايام، حتى في التنس اتيتر انديفيديوال ما صارتش. ما ننساوش اللي انيس تشكى من المباراه اللي باش تتلعب العشرة ونص تاع الصباح وتعداها، وحضر الفريق وحضر الملاعبيه، وشفنا اللي لعبنا الساعه 10 ونص تاع الصباح. عارفوا ماناش بهزين حتى شيء، احنا معانا راهو بتهز معاك كان حب الناس ليك وحبنا لبلادنا والكفاءات اللي عندنا، لكن حبنا لبعضنا هذيك اهم حاجه لمصلحه وحيده هي تونس. اللي يحب يوري وجهه في الاذاعات وفي التلفز وكل شيء باش يدافع على مصالحه مش مشكل، دافع على مصالحك، اما البلاد فوق الجميع. انا اليوم اللي صار معناه مش لازم نحكيه فيه اليوم مع علي العابدي، شو نقول لك تونس فوق الجميع. يلزمنا نعرفوا قيمتها ونعرفوا قيمة شعبها ونعطي حق شعبها تشوف البلاد هذه وين توصل.
0: هذا هو، حكينا على المنتخب الأولمبي والحفل استقبال بعد التتويج بالميدالية الفضية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تارانتو الإيطالية. قبل ما نحكيه على البطولة ونذكر أنتم على موعد اليوم مع النقل المباشر للدفعة الأولى من مقابلة الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. اليوم الموعد في عشوية 3 مقابلات في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، الأولى في ملعب عبد العزيز يشتوي بالمرسى مباراة المستقبل الرياضي بالمرسى ونجم الرياضي الساحلي. تعليق لزميلنا مهدي عبيد. سلمونجي في ملعب والي الحوار بحمام سوسة. أمل حمام سوسة يستضيف الملعب التونسي. تعليق لزميلنا مكرم الهداجي. وفي ملعب مصطفى بن جنيت بالمناسير الاتحاد الرياضي المناسيري واتحاد بن قردان. تعليق لزميلنا رفقي بوستة. مش نحكيه على المسابقات القارية الآن اليوم إن شاء الله بالحظ والتوفيق لنوادينا التونسية الكل. اليوم النادي الإفريقي يلعب في مالي في باماكو مباراة هامة وهامة جدا. مباراة الإياب بالنسبة للدورة الأول بالنسبة للشامبيونز ليغ الإفريقية أمام فريق جوليبال مالي. مباراة هامة جدا من أجل العودة من ببطاقة العبور للدور التمهيدي الثاني. نذكر أنه النادي الإفريقي كان فاز هنا في ملعب حماد العقر ببرادس بنتيجة هدف مقابل صفر. هدف كان سجله صادق قديدة في تيكا 71. سلمونجي مباراة ما هيش سهلة. أنا تعلقت على مباراة الذهاب. منافس محترم جولي بال مالي اليوم يلعب على أرضية ميدان.
1: الحاجة اللي الباهية سك اليوم ماهر الكنزاري قاعد معناه يوري اللي هو فريمون عنده كفاءة كبيرة برشا ويعرف العلاقة ما بين الملاعبية. هما الملاعبية هما اللي يعملوا المدرب، لكن اليوم ما ننساوش الجماهير متاع النادي الإفريقي اللي كانوا عملوا ديبلاسمون. الأجواء نكونوا ديما فخورين بالجماهير اللي حضرت المباراة معناها واعطاو الثقة الكبيرة برشا واستناوا الوقت معناها باش النادي الإفريقي يسجل هدف. ونعرفوا اللي جوليبا المالي معناها من الفرق اللي حبوا يعرفوا قيمة الهدف اللي يلزموا يتسجل خارج الميدان وحاولوا صحيح. لكن النادي الإفريقي عرف كيفاش يتعامل مع المباراة هذه، وهذه نقطة القوة. زاد العلاقة ما بين ماهر الكنزاري والملاعبية تخلي يعرف وقتاش يعمل تغييرات.
0: نذكر مباراة تنطلق مع الخمسة متاع العشية اليوم في ملعب مامادو كايتا كوناتي في باماكو.
1: هو وهنا معنيش متخوف في المباراة هذه، لأن اليوم ماهر الكنزاري يعرف كيفاش يتعامل
0: وعنده خبرة على مستوى المسابقات القارية. ماهر من اللي كان موجود مع ترجي،
1: برافو عليك خويا لطفي. وفي نفس الوقت باش يفاجئ راه الفريق، انا ما نعرفش نقول باش يصير، ما باش يفاجئ الفريق جولي باب في بدايه المباراه جوست باش يدخل لهم الشكل الفريق هذايا. وفي نفس الوقت باش يحكم على الملاعبيه المهاجمين كي يخسروا الكره يرجعوا لوسط الميدان باش يقلقوا الفريق جولي با وتولي النادي الافريقي عندها امكانيه باش تلعب على على على الكونتر وتخلي اللي النادي الافريقي تنجم تسجل
0: وبامكانه انه يسجل النادي الافريقي
1: يسجل هدف في اقرب وقت.
0: هذا في فرص كبيره،
1: هذا اللي باش يصعب معناها المباراة لجوليبا. وبقدرة ربي النادي الإفريقي باش يعرف كيفاش يتعامل. والرسالة معناها تبارك الله، وتبدأ عندك جماهير ما شاء الله كما جماهير النادي الإفريقي ويتبعوا الفريق وقاعدين، حتى الملاعبين اللي قاعدين يدخلوا كسسوا يلعب تيتولير صدام
0: معز
1: صدام. انا نقول له الملاعب هذا عنده امكانيات كبيره برشا، لكن اليوم راهو العلاقه ما بين الملاعبيه ممتازه وممتازه جدا.
0: كان هدف في مباراه مع الحمام سوسه
1: معتز. شوف انت كيفاش قاعد يتعامل مع الملاعبيه ماهر خلات اللي ثم تواصل كبير برشا اللي الملاعبية كل واحد يعمل فارق. أنا أتمنى حاجة بركة من الملاعبي اللي هو بوقرة اللي يلزمه يرجع الملاعبي هذا اللي كان في الأولمبي الباجي، ملاعبي من طراز عالي ممكن ما عندوش ممكن باش يقبلك البريسيون هو سيفري. أما لكن اليوم كي تبدأ عندك جمهور كما جماهير النادي الإفريقي اليوم تلعب في فريق كبير
0: مع مدرب ماهر الكنزاري،
1: ماهر الكنزاري يعرف كيفاش يتعامل معك، يعرف
0: توجيف تايمين
1: يعطيك الصحة.
0: أسامة بوقرة
1: تشوف انت اللي تبارك الله اسمه
0: صادق قديدة.
1: صادق قديدة ما شاء الله عليه الوليد هذا شيء يعمل 66 كيف معناه اخلاقه والذكاء نتاع ماهر الكنزاري. خرج صادق قديدة دقيقه 82 باش الجمهور يصفق عليه وشفنا الرياكسيون اللي عملها صادق قديدة. محلاها الكره والله العظيم، راه ثماش حاجه تنجم دخلك الفرحه
0: الى جانب بعض الى الى الى بالاضافه لبعض الاجانب ايضا اللي اعطاوا الاضافه. ثم المدافع سامبارا اللي
1: سامبارا كين زومبي
0: ايضا عبد الحق اللاعب الشاب الواعد ابن سلهادي
1: بيان سور تبارك الله ما شاء الله على الفريلد نتاعو برشا تبارك الله وليد
0: عمار عبد الحق.
1: اما نقول له حاجه برك لوليد عمار اللي رد بالك من لي بريز دو ريسك انت كمدافع ما ثم حاجات ما يلزمكش تاخذهم معناها تاخذ ريسك كبير برشا
0: تثبت الخبره
1: يعطيك الصحه بشوي بشوي ويلزم يعرف. واليوم اذا كان تبدا عندك والد اسمه عبد الحق معناها هذوما الكل من الاشياء هذوما لي ديتاي هذوما باش يتصلحوا لان ثم برشا راهو مدافعين حطموا كاريرهم بالأغلاط الفردية اللي عملوها.
0: أيضا إعادة توظيف فيليب كينزومبي على مستوى الرواق اليمين كجناح أيمن أعطى الإضافة في مباراة الذهاب. كل الكرات جيت من كينزومبي على الرواق اليمين.
1: شوف الهدف هدف فيه ذكاء برشا كيفاش كرة طلعت وهبطت.
0: هذه إعادة توظيف الرؤية متاع المدرب
1: يعطيك الصحة وفي نفس الوقت قديدة عرف كيفاش يتعامل مع الكرة
0: صحيح.
1: لأن بدل معناها في كي كانت باش تكون ديتونت ولات كرة معناها بطريقة أخرى وهذا اللي فاجأ الحارس مرمى متاع الفريق جوليبا المالي. أنا قلت

0: الشوط الاول. المهم ان النادي الافريقي يكون ثابت على مستوى الدفاع مع توازن ايضا على مستوى الهجوم باش ما يخليش المساحه.
1: نحاولوا ما نجيبوش الكره اللي كفران معناها الكل معناها الركنيات نحاولوا اقل لان ما تعرف سير بالاريتي ثم برشا كره تنجم تغير النتيجه. لكن اليوم ما يلزمك حتى كي تكمل الهجمه نتاعك ثم ريبلاسمون يلزمو يتعمل هذاك الرجوع معناها وفهمت خاطر هما هكا ولا هكا تحب ولا تكره باش يحاولوا يترق يستناو الطريقه اللي باش تلعب بها النادي الافريقي. لكن اليوم ماهر الكنزاري باش يفاجئ الفريق جوليبا المالي لان ماهر اذا كان الفريق يسجل هدف في اقرب وقت معناها الشك باش يدخل جوليبا لان لازم يسجل 3 اهداف وهذا من الصعب.
0: هام جدا ان النادي الافريقي يسجل هام جدا
1: لان لازم يسجل 3 اهداف وهذا من الصعب اليوم بالاورجانيزاسيون الموجوده معناها في مهيب الشامخ ما شاء الله نقول له واصل هكا عايش ولدي لان اليوم راي كارير نتاع الجارديان ديما هي اهم حاجه وهو اللي نجم يعطي الثقه للدفاع وفي نفس الوقت يعطي الثقه للجمهور كي تبدا تلعب انت يا دوميسيل والناس تتفرج فيك. دونك نقول اللي اليوم راه الفرق نتاعنا التونسيه واليوم النادي الافريقي بقدره ربي ان شاء الله باش ينور تونس ينور النادي الافريقي وينور الكره التونسيه.
0: وجمهور النادي الافريقي نذكركم ان المباراه تنطلق مع 5 متاع العشية في ملعب مامادو كوناتي بباماكو. مباراة تنطلق 5 متاع العشية إن شاء الله تنتبعوا معكم خليكم معنا تنتبعوا فعاليات الشوط الأول من هذه المباراة في رياضة وهدف على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من خلال التوقيت في كل مرة. وكذلك نذكركم بالنتيجة في هذه المباراة وإن شاء الله زينة بالنسبة للنادي الإفريقي.
1: شوف الستريس تاع الجمهور شيء
0: أكيد
1: شيء
0: أكيد أكيد والله يعني الجمهور التونسي بصفة عامة كل جمهور يحب جمعيته يعني يستنى ويقعد يسهل في كل مرة وقتاش تنطلق المباراة ويلوج وين تتعدى المباراة. هذا هو
1: وقفني راجل خبيلة وانا داخل الإذاعة معها أولاده يحبوا الترجي معناه شو تونس اللي يونيك راهو الكورة ساعة ونص
0: جمهور الرياضة سبيسيال
1: يونيك
0: هي عواطف في نهاية الأمر.
1: كان ينجموا تنتي سمحني وقت اللي تونس خرجت من قطر في الكاس العالم في قطر بريمتور 2022 الناس اللي كانت عاملة كريتيك على الكاس العالم في قطر أما كي شافوا الجماهير التونسية الصحافة العالمية ندموا اللي تونس خرجت من الدور الأول على خاطرك الجمهور
0: نجح هذه
1: على خاطرك الجمهور ذاك 2018 في روسيا كيف
0: نفس الشيء كنت موجود
1: عطينا درس احنا
0: الناس في كل مكان
1: درس في كل مكان وثم ناس مشاو كلموا الشرطة الروسية برشا ناس ما تعرفهاش الحكاية هذه كلموا الشرطة الروسية كم كوا ثم توانسة قاعدين معنا حشيك أو ساخ وكل شيء خلوهم على راحتهم وبعد التوانسة هذوكم نفس التوانسة نظفوا موسكو سان بيترسبورغ كل مكان نظفوه في روسيا وين مشات الفريق الوطني التونسي الجماهير متاعنا عطاو درس للناس الكل صحيح. اليوم جماهيرنا كي نلعبوا الاكستيريور سواء في قطر صحيح. انا تفرجت في مباراه في الامارات الهلال السعودي والنجم الرياضي الساحلي تشوف الجماهير شيء يعمل 66 كيف
0: وانا عشتها في بعض التنقلات ان القطعه مع الالوان
1: علي.
0: مثلا النجم الرياضي الساحلي يلعب كل الالوان تكون في الملعب تساند توينسا مع بعضهم كذلك الترجي يلعب كذلك النادي الافريقي شاهد مراول الكل تكون موجوده في المدارج هذه نحكي على جاليه تونسي
1: محلاها
0: وتكون مع بعضهم شفت الصوره هذه شفتها بمال ديفوا في بعض الملاعب القاريه الافريقيه
1: والله وكان مش نعرف انا الكفاءات اللي عندنا في البلاد هذه دون طول دومين ما نتكلمش ما نحكيش اليوم انا عديت في التلفزه السويسريه كاس العالم 98 المباراة ضد انجلترا كانت تفكر المباراة ضد انجلترا ثم جماهير من انجلترا ما لقاوش اماكن باش يدخلوا للملعب ثم توانسة استدعاهم وقعدوا بحذا توانسة في مباراة 1998 يدور لي المباراة كان صار في مارسيليا
0: شكري الواعر
1: يلزوذر الشهيرة يعطيك الصحة شكري الواعر
0: اللي أبدع
1: 1998 يدور لي في مارسيليا صارت المباراة هذية قبل المباراة صارت مشاكل برشا مع الجماهير الإنجليزية خاطر نعرفوهم يعملوا شغب وكل شيء ما الحمد لله يا ربي اليوم يلزمنا نعطيه الثقة في الجماهير متاعنا اليوم يلزمنا نعطيه الإمكانيات زاد الأمن متاعنا تو يعرف كيفاش يتعامل معنا يهديكم ربي راهو حاجة عظيمة جدا الشعب هذا.
0: نقولوا بالحظ والتوفيق للنادي الافريقي في الشامبيونز ليغ الافريقية. نذكر

0: مباراة الخمسة متاع العشية أمام جولي بالمالي في باماكو، كذلك بالحظ والتوفيق أيضا للترجي الرياضي الجرجيسي في مباراة إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. اليوب اليوم يلعب العشية المباراة في داكار مع الستة متاع العشية ضد ديانبارز السينيغالي، مباراة في ملعب ليوبار سيدار سينغور في داكار، هذا الملعب الشهير. اليوم الترجي الرياضي الجرجيسي يلعب في هذا الملعب الشهير في داكار.
1: أول حاجة باش نبدأ بالنادي صفاقسي اللي عطاه الملعب نتاعه.
0: أي برافو برافو للسي اس اس في مباراة
1: نشكرهم برشا،
0: حتى جمهور السي اس اس كان حاضر
1: وعطاونا دروس،
0: كان دافع على ألوان الجرجيسي
1: لكامل الجمهورية صراحة. اللي احنا رانا شعب نحبوا بعضنا واليد في اليد. نعطيك حاجة أخرى،
0: أيوة.
1: تحية الجماهير جرجيس، لأن بعد المباراة نظفوا الملعب
0: صحيح.
1: دعاء
0: صورة جميلة جدا،
1: صورة ممتازة جدا
0: صحيح.
1: هاو الاكزامبل تاع
0: هذا نحبوه.
1: اليوم أنا قلت سامبلومون اليوم سيبونس مشارك المدرب ونحييه من أعز ومن أحسن المدربين موجودين في تونس، لأنه يعرف كيفاش يتكلم ويعرف كيفاش يعدي الرسالة. أنت كي تشوف فريق جرجيس يلعب الاكستيريور بالموتيفاسيون هذيك وبالجمهور بتاع نادي صفاقسي اللي كانوا موجود، وتحية ليهم كبيرة برشا سيرتو أخويا سي مختار ذيب، خليت اللي الحاجة الباهية اللي باش يوريك اللي الأجواء. الفريق المنافس يفوز عليك 1-0 وتعرف كيف تعمل رياكسيون يعطيك الصحة وتعاد وتجيب التعادل وتسجل 3-1. أنا قلت سامبلومون حذاري، لأن اليوم راو أنت اون بوزيسيون دو فورس داكوردو، لكن اليوم الهدف هذاك يلزمك تعرف كيف تتعامل. أما سيبونس في المشارق بارك الله، حتى الرسالة متاعه على بارابور عجوارات والمحبة متاع الملاعبية ديما، لأن الكلام هذاك الكل قاعد رسالة تمشي للملاعبية، وشفنا الرياكسيون اللي صارت خط مش سهل راه
0: صحيح.
1: في ملعب ممتاز كما الملعب النادي صفاقسي بجمهور وانت تقبل هدف بطريقة هذيك، خليت اللي الحمد لله يا ربي معناه يوريك اللي ثم ثقة وثم رياكسيون. هذا اللي خلى لي زرجيس ترجي الجرجيسي فاز 3-1.
0: مباراة اليوم مغايرة تماما، رغم أنه الأسبقية ممتازة ومحترمة للترجي الرياضي الجرجيسي، لكن يلزم الانتباه خاصة على مستوى الدفاع أمام فريق شاهدناه قرب من دفاع جرجيس في المباراة الذهاب، وكان سجل وكان بادر بالتسجيل.
1: هو رو اليوم أنت كي تخسر الكرة أعرف كيفاش تحاول باش ترجع، لأن هما حتى الفريق
0: السنغالي
1: باش يلعب معناها ثم ناس تبدأ تحكي لاتاك بلاسي، لاتاك بلاسي راه ما تنجمش تنجح إذا كان ما عندكش واحد يكمل لك الهجمة. اليوم حمدي العبيدي راه تبارك الله وما شاء الله، هذاك إن شاء الله ما يتعداش أكوتي دون كارير كبيرة برشا. هذه من الملاعبين اللي سجلوا أعز أهداف اللي عرفتهم الكرة التونسية. اليوم يلزموا يرد باله حمدي العبيدي، راك عندك فريمون امكانيات كبيره برشا، اما ما تكفيش راهي الامكانيات، راهو يلزمك اليوم التحضيرات الشخصيه تكون لمصلحه الفريق اللي تلعب فيه اليوم في جرجيس. لكن اليوم حمدي العبيدي باش يعمل برشا، باش يبدا كاريدو ديفونسيف الاولاني هو حمدي العبيدي اليوم في المباراه هذيه، باش تخلي اللي الفريق ماهوش باش ياخذ
0: السنغالي
1: باش ياخذ مش معروف برشا هو.
0: مش معروف،
1: لكن الكره السنغاليه راهو ديما تفاجئ الجميع
0: صحيح.
1: عندك سنغال مالي هذوما من اكثر الفرق اللي قاعده تمول معناها في الفرق
0: عندهم
1: الاجنبيه
0: فنيه، دائما الكره السنغاليه وابطال افريقيا لازم نردوا بالنا من المنافس
1: كيباسوي زاد باش يكون فريمون زاد ناتو باهي برشا، خليت اللي بقدره ربي ان شاء الله ماشيين في طريق باهي للفرق التونسيه الكل ان شاء الله.
0: هذا بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي، ونذكر أنه فاز في مباراة الذهاب 3-0 ثنائية لخليل القصاب المتألق مع هذا الفريق، منهم هدف جميل جدا للأمان.
1: يتوى يلزموا ينسى الأهداف هذيك ويعاود يسجل هدف أخرين.
0: إن شاء الله بالحظ والتوفيق للترجي الرياضي الجرجيسي، المهم نجاح نوادينا التونسية. ويوم الغد الموعد سيكون أيضا مع مباراة هامة للنادي الرياضي الصفاقسي، مباراة الإياب بالنسبة للدورة التمهيدي الأول لكأس الكاف أمام فريق شوتينج ستارز النيجيري، ذهاب 1-0 للفريق النيجيري، وغدوة سيكون محروم من جماهير النادي الرياضي الاستقصي نظرا للعقوبة المسلطة من قبل الكاف.
1: أكيد مش يكون موجود، أكيد
0: سيساند، هو تلت الأسبوع يعني قاعد يساند جمهور CSS في التمارين، يعني الشحنة المعنوية يخذها اللاعب النادي الرياضي الاسفيقسي في التمارين من قبل الجماهير واحدة بلاش ماهيش صعيبة.
1: انت CSS تبارك الله معناها انتم تسافروا وتمشيوا ويعرفوا قيمة الجهات الكبيرة، معناها جماهير النادي الاسفيقسي ما شاء الله أولاد صغار وكبار وبرتو حتى كيلعبوا في رادز، شفنا المباريات بعد ساعات تبدأ عندك 20 و25 ألف متفرج. لكن اليوم يلزم زادة شوية استقرار حتى في المدربين في النادي الاسفيقسي، اللي النادي الاسفيقسي رو عودنا على ثم تكوين معناها على 4 ولا 5 سنوات. أنا مرة ضحكت على فيليب تروسي وقت اللي جاء قال باش نعطي ايدنتيتي للفريق النادي الصفاقسي، من هنا قلت له في مخي قلت له انت ما تعرفش صفاقس، ايدنتيتي ناتوريل حاجه عاديه، معناها اللي الفريق هذايا ما شاء الله اليوم شويه استقرارك هو. انا نقول اللي اليوم راهو شوتينغ ستار في الكوب دلا كاف هذه راهو فريق زاد بشي يرد باله، لكن اليوم النادي الصفاقسي تبارك الله دوميسيل عندها وشكرا دابور مش شكرا هي مش مزيه، لكن دحمان راهو منع برشا اهداف كانت تنجم تكون نتيجه أكبر من هكا. واليوم كي تبدأ عندك ملاعبي اسمه علي معلول في وسط الميدان، علي معلول تبارك الله يعرف ثم لليوم الأهلي المصري معناه ندم اللي تخلى على علي معلول، ولو أنا نلوم على الأهلي المصري لأنه في كأس العالم الأندية توصل أنت بتهزش علي معلول حتى باش تشكره على الكارير اللي عملها. اليوم علي معلول تبارك الله وجوده وهذه حاجة معناه باهية للمدرب سيرتو، لأن يعرف اللي ثم ملاعبي قاعد يعطي في اكزامبل في العمر ذاك تبارك الله علي وان بلوس أيمن دحمان، ثم لا كولون فيرتيبرال ينجم يعمل عليها النادي الصفاقسي. لكن اليوم راهو قدام جماهير باش تكون خارج الميدان راهو باش يسمعوا صوتهم والناس الكل باش معناها باش تكون موجوده، لكن اليوم راهو النادي الصفاقسي عنده الامكانيات وعنده الكفاءات باش ينجم يفوز في المباراه هذه بقدرة الإله ويترشح إن شاء الله.
0: هذا بالنسبة للمسابقة القارية، إذن بالحظ والتوفيق للنادي الإفريقي في مواجهة اليوم نذكر 25 أمام جولي برمالي، كذلك بالحظ والتوفيق للترجي الرياضي الجرجيسي في مواجهة اليوم من فريق ديان بارز السنغالي، مباراة تنطلق 16 في دكار، وإن شاء الله غدوة بالحظ والتوفيق للCSS النادي الرياضي الإسفاقسي أمام شوتينج ستارز النيجيري في انتظار يعني التحاق الترجي الرياضي التونسي في الدور التمهيدي الثانية، وإن شاء الله بالحظ والتوفيق للرباعي، وهذا هام جدا بالنسبة للكرة التونسية. نذكر أن الترجي ينتظر المتأهل من مواجهة السويح لليبي وكا في زيد من زنجبار، الذهاب 1-0 للسويح لليبي، واليوم الموعد مع مباراة العودة في زنجبار. هذا هو
1: الاكسبيريونس راه نتاع الترجي دي تونسي حتى حد ما يشك فيها، لازم اليوم يلزمك اليوم انا نشوف في جماهير الترجي دي تونسي قاعدين يعملوا في دي ساكريفيس، وانا نقول لهم زاد يلزمكم تقفوا مع الملاعبيه خاطر تما ناس يلزمها تظهر اللي الفريق راه اليوم معناها التغييرات اللي صاروا معناها برشا تغييرات وبرشا انتدابات خليت اليوم بالجمهور اللي عندك هذيك اللي قاعدين يعملوا في دي ساكريفيس بارتو ودي بلاسمونات والاجواء الموجوده يلزم حذاري معناها من المباريات هذه اللي باش تكون مهمه ومهمه جدا، لان اي فريق كان راه باش يلعب ضد فريق كبير في تونس معناها اي فريق كان في الكوس الافريقيه الموتيفاسيون تبدا معناها حاجه معناها عاديه عندهم هما، لان اليوم راهو الكره التونسيه يلزم نوروها وعندنا الامكانيات والكفاءات باش ننوروا الكره التونسيه ان شاء الله.
0: الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى، مش نحكيه على كل مباراة كلمس المنجي في انتظار التحاق اصوات زملائنا في كافة الملاعب. ونذكر انه اليوم الموعد سيكون مع نقل مباشر لمقابلة الدفعة الاولى للجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى، مواجهة بين المستقبل الرياضي المرسى والنجم الرياضي الساحلي، تعليق لزميلنا ماد عبيد. وفي ملعب علي الحوار بحمام سوسة، امل حمام سوسة يستضيف الملعب التونسي، تعليق لمكرم الهداجي. وفي ملعب مصطفى الجنات بالمنستير، الاتحاد الرياضي المنستير يستضيف فريق اتحاد بن قردان، والتعليق لزميلنا رفقي بوستة. في المرسى، مواجهه بين المستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الرياضي الساحلي.
1: هو الاشكال خساره ديما، والله نستغرب انا ديما بجماهير بركه معناها من فريق هذه حاجه يلزمها في اقرب وقت ان شاء الله نوليو جماهير الكل تتفرج مع بعضها، لان الاجواء في تونس اجواء كبيره برشا اليوم. اللي ساكريفيس اللي قاعدين يعمل فيه جماهير مستقبل هذه مرسى وساكريفيس كبار برشا اليوم. جماهير مستقبل هذه مرسى الحمد لله اليوم الطقس معناها مشكل عاده،
0: من ثلاثه مقابلات حق نقطه المستقبل الرياضي بالمرسى، في المقابل النجم الرياضي الساحلي عنده 4 نقاط من 3 مقابلات.
1: ديجا المستقبل الرياضي مرسى وجمهور قاعده تعمل في دي ساكريفيس كبيره برشا، ولكن المشكله الكبيره في مستقبل الرياضي مرسى، وحتى حد ما يسمعك وحتى حد ما يحكي معاك الا كان كي تنصحهم، حتى كي تنصحهم يسمعوك بعد 3 اسابيع. عمنا ولا انا نتفكر كلمتهم قلت لهم براوا لعبوا في ملعب الكرم وما سمعوش الكلام، خسرنا 2 مباريات باش من بعد لعبنا في ملعب الكرم. يرزمو لعبنا في ملعب الكرم باش ربحنا فوزنا معناها في 2 مباريات. خليت اللي اليوم كانت تفكر المباراة الأخيرة في شتيوي خسرنا 4-0 ضد الملعب التونسي اللي ملعب التونسي اللي عدى مباراة كبيرة برشا. الشكل الكبير في مستقبل مرسى، وهذه الحاجة اللي نستغرب اللي الناس اللي قاعدة تسير في مستقبل مرسى ما هيش عارفة اللي هي نقطة ضعف مستقبل مرسى هو الملعب متاعها. لأن أنت كي تبدأ تصنع اللعب وما عندكش الآليات باش تصنع اللعب ما تنجمش تصنع اللعب. نتفكر وك العام باجة باش اخترت ما بين 4 ملاعب باش تلعب ضد النجم الرياضي الساحلي، لعبت ضد اخترت مستقبل رياضي مرسى ملعب مستقبل رياضي مرسى خاطر ماهيش اوبليجي هي باش تصنع اللعب، وفازت على النجم الرياضي الساحلي 2-1. اليوم النجم الرياضي الساحلي بالظروف الصعبة اللي تعدى بها ورزمو بقيادة السيد كريم عكروت قاعدين يخدموا في خدمة ممتازة جدا، لكن يلزم الخدمة هذه زادة
0: مع مدرب جديد كريستيان براكوني، نعرفوه كان موجود مع الترجي اليوم حقق مباراة كبيرة يعمل أمام الترجي في الجولة الافتتاحية 3-2، ثم انتصار على المتلاوي 2-1، ثم تعادل الأسبوع الفارط مع شبيبة العمران 1-1.
1: بربي يزينا من المدربين اللي نجيبوهم هنا اللي ما نجموش يعطيو إضافة كما المدربين التوانسة، لازمنا نعطيو الشانس للمدربين التوانسة. اليوم راهو المدرب ماهوش دبلومات، راهو نتفكروا كرويف ما عندوش دبلوم، خذات دبلوم هدية على الكارير اللي عملها، وبعد كرول خذا معاه
0: جمهور النجم راضي على البداية، نحكيو على الإتوال راضي على البداية لحد الآن.
1: باش نقول لك
0: رغم الأزمات اللي مر بها
1: داكوردو معاك، داكوردو معاك كما في ضد الترجي الرياضي التونسي ما عرفش كيفاش يتعامل مع المباراة، تحب ولا تكره. معناها اليوم راهو حذاري، لان اليوم معناها الكره في الميدان اوكي ظروف صعبه وصعبه جدا كانت في النجم الرياضي الساحلي، لكن اليوم بالمردود اللي عملوه ضد الترجي الرياضي التونسي تبني عليه. يلزمك تبني السنه وتحضر السنه العام الجاي ان شاء الله، معناها يخليك اللي اليوم جماهير النجم الرياضي الساحلي راهو تبارك لك تمشي لسوسه تشوف حاجات خياليه لان الناس قاعده حبها النجم الرياضي الساحلي والوقفه اللي عملوها هذه حاجه ممتازه وممتازه جدا.
0: اما الحمام سوسه سيواجه بعد قليل مباراه في مباراته امام الملعب التونسي، كل فريق لحد الان من 3 جولات نقطه واحده.
1: ملعب التونسي بداية نقطه صعبة. استفهام
0: بدايه صعبه الستارت
1: بدايه صعبه.
0: انا مستغرب الحمام سوسه ساعد حديثا،
1: لا سمحني شكون اللي اختار المدرب؟ شكون اللي اختار المدرب؟ انت كي تجيب مدرب المباراه الاولى يقول لك انا جيت في عالم اخر، شنو معناها جيت في عالم اخر؟ جو سوي انا قلم جو سوي اريفي دون ان اوتر موند، شنو معناها؟ راهو جاي لتونس وشرف ليه باش يدرب في تونس. معناها عالم اخر فيش مازلت اول مباراه نتاعك جاب ربي عمل لي رياكسيون ضد النادي الصفاقسي ملاعبيه عملتها الرياكسيون هذيك واحد واحد وفات المباراه في باردو. اليوم جمهور باردو نتمنى انا زاد السلطات اللي تعطي اكثر معناها للجماهير الملعب التونسي باش يكون حاضر جاهز مش 1500 تذكره لان اليوم هذيا راهو في باردو تبارك الله وما شاء الله شويه لكن اليوم راهو الملعب التونسي زاد يلزم يعمل استقرار في المدربين يجي مدرب ما عنده ولا علاقه بـ بـ بـ بـ بالتدريب معناها الاكسبيرينس اللي عنده نستغرب انا شكون اللي كان الشوا نتاع شكون خليت اللي اليوم الملعب التونسي راهو تنجم حتى او نيفو دو لا فورماسيون تبارك الله عندهم صغيرات يضر لي فايزين في المباريات الكل نتاعهم معناها يوريك اللي اليوم راهو عندنا اولاد في الفرق الكل وعندنا امكانيات في تونس باش المدرب يكون تونسي تعطيه الامكانيات اللي تعطي فيها المدربين الاجانب تو تفكرني شنو اليوم كريز كبيره برشا راهو اليوم اذا كان حمام سوسه ولا الملعب التونسي ينهزموا اليوم هذه باش يدخلوا في كريز اليوم ملعب التونسي عندها نقطة يا رسول الله ملعب التونسي يلعب على الدوري التونسي منذ سنتين وثلاثة سنوات اليوم يلقى روحه بنقطة بركة في فريق اسمه الملعب التونسي هذه نقطة استفهام ما نعرفش منين شنو هو الشيء اللي قاعد صاير خليت اللي الملعب التونسي اليوم أنا نقول حاجة بركة نقول على مستقبل رياضي مرسى والملعب والنجم الرياضي ساحلي ما نزمناش اللي بشيء اللي يعرف كيفاش يتعامل مع الظروف نتاع المباراة الهذية أما مستقبل رياضي مرسى في ميدانه راهو صعيب وصعيب جدا باش المباراة معناها تتعدى بسهولة للمستقبل رياضي مرسى لأن الملعب ما يسمح لكش باش أنت تعمل طريقة لعب باش تنور الجماهير هذيك اللي باش تكون موجودة
0: المباراة الثالثة اليوم في ملعب مصر بن جنات بالمنسير الاتحاد الرياضي المنسيري واتحاد بن قردان كالعادة متميزين الزوز فرق قدموا مع بداية الموسم الاتحاد الرياضي المنسيري لحد الآن عنده 4 نقاط انتصار وتعادل واتحاد بن قردان لعب مباراة واحدة فاز على الأولمبي البيجي في بيجة بالذات 2-1 في انتظار رتراباج نتاعو
1: حذاري راهو اتحاد بن قردان اليوم أمنية اتحاد بن قردان اليوم وعندهم سنوات يلعبوا المباراة الكل خارج الميدان نتاعهم لأن الميدان نتاعهم نقطة استفهام جهة كما بن قردان اليوم تشوف المباراة اليوم معناها اتحاد المنستيري باش يلقى صعوبات كبيرة برشا ضد بن قردان
0: مع فريق يلعب
1: لأن عندهم موتيفاسيون ليدي باش يلعب في تيران ممتاز وممتاز جدا في الاتحاد المنستيري أنا نقول اللي ثم فريق في تونس معناه يوصل يقول لك ماذا بيا مباراة الكل نلعبهم خارج ميداني معناها نقطة استفهام هذه لأن اليوم هذه يلزمها إرادة اليوم راي تونس اليوم المغرب 2004 قالت أمنيتنا نعمل ملعب كما ملعب رادس اليوم عندهم 30 ملعب يمكن معناها كما ملعب رادس اليوم إذا كان نحبوا في البلاد هذه باش نوصلوا الرياضة متاعنا اليوم تجيب مدرب ولا تجيب ملاعبية من طراز عالي يلعب لك في رادس وفي المنزة وفي ملعب التونسي وفي صفاقس في المستير هذوما ملعب ميادين ممتاز وممتاز جدا أما إذا كان تلعب في ميادين أخرى تولي تخاف على روحك اللي أنت معناها تنجم تصير لك الله لا يقدر معناها إصابة والإصابة هذه تنجم تكون تتكلف غالية برشا للفريق اللي أنت تنتمي ليه
0: ما دولنا نحكيه على مباراة الاتحاد الرياضي المنسيري واتحاد بن قردان زميلنا رفقي بوستة حاضر في ملعب مصر بن جنات بالمنسير ناخذ الأجواء والتقس هنالك في المستير رفقي مرحبا بك
2: مرحبا بك لطفي تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية تحية من ملعب بن جنات المنستير بعد قليل تنطلق مباراة الاتحاد المنستيري والاتحاد الرياضي ببن قردان ومباشرة إلى تشكيلتي الفريقين البداية بأسماء المدرب سفيان الحيدوسي الأساسية 31 في المرمى لأسعد الهمامي وهو قائد فريق تاجر اسلام سالم رقم 5 جاسم عبشة 20 ايمن العمري 17 دانيال اوبا رقم 30 غازي العيادي 10 حبيب ياكن 14 ادريس المحيرسي 23 نسيم شاشيه الرقم 33 قيسنا رمضان 21 عبد الوهاب بخوش رقم 7 على بنك البدلاء مختار العرفاوي قيس فذير فؤاد التيمومي لامين توري أشرف بوراوي أنس بعطي صالح الحرابي وائل الصالحي وحمزة أبو بكر. إلى تشكيلة المدرب الفرنسي رومون فالز التشكيلة الأساسية للاتحاد المنسيري 24 أحمد سليمان ياسين العمري 10 الرائد بوشنيبة 7 الريان عزوز قائد فريق 13 يوسف بنغا 17 ميراس بن حسين 5 محمود غربال رقم 2 يوسف الحرش 3 صالح البرهومي رقم 20 أحمد بوعصيدة رقم 9 ومشكور زميلي ذاكر الزراف يقول أنه تم تأهيل أحمد بوعصيدة البارح 11 متاع الليل ليكون موجود في التشكيلة الأساسية ورقم 8 الملغاشي باهيجات سيرابا على بنك البدلاء ريان بسباس منتصر بغزالة عثمان دياني إبراهيم قادياقا عدنان اليعقوبي سامي بوعلي شيم الجبيري نور الزمان الزموري وعبد الرحمن بوزغندا طاقم تحكيم المباراة حكم رئيسي أسامة بن إسحاق المساعد الأول مروان حمود الثاني أحمد بن صالح الحكم الرابع عبد الحميد بدر الدين حكم الفار هيثم قيرات مساعد حكم الفار زياد الذويوي مراقب الحكام عبد الستار المحفوظي التنسيق الإعلامي لزياد بن جراد وسفيان الجري أجواء ممتازة قبل بداية المباراة أرضية ميدان جيدة جدا في ملعب بن جنات في انتظار وأنه جماهير الاتحاد يكثر عددها مع انطلاق المباراة خاصة في المدرجات الفرعية لملعب بن جنات. الطقس ممتاز لطفي إن شاء الله نشوف مباراة ممتازة فنيا يعني شتان بين البدايات بالنسبة للبطولة والحرارة المرتفعة وطقس اليوم الحقيقة درجة حرارة ماهيش مرتفعة جدا. بعد قليل تنطلق المباراة وتحية كبيرة لسيمون جيب إبراهيم معك في التحليل الفني لطفي.
0: أو يسمع فيك ويبلغ لك التحية يا رفقي سيمون جيب إبراهيم. بسرعة نمشي للمرسى مع زميلنا مهدي عبيد. مهدي مرحبا بك يا مهدي.
3: مرحبا بك لطفي تحياتي لسيمون جيب أحذاك وكل المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مباشرة استعراض تشكيلة الفريقين هنا في ملعب عبد العزيز الشتيوي في المرسى. بعد قليل تنطلق المباراة بين المستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الرياضي الساحلي. في حراسة المرمى بالنسبة للفريق الضيف النجم الرياضي الساحلي صبري بن حسن حارس مرمى رقم 16 2 وجدي كشريدة قائد فريق 25 بوبكا ديارا 6 أومبروزو أوشيكبو 5 فيليب لونكونتان 27 عزمي غوما 10 عبد الله العمري 15 عثمان دياكيتي 7 أشرف بن ضياف 30 ريان عنان 9 ياسين الشعباني. التشكيلة الأساسية للمستقبل هذه بالمرسى حارس مرمى رقم 16 حمزة بن شريفية 2 عزيز الشاوش 5 أسامة البحري 34 محمد أمين كشيش 17 أسامة جبالي 21 فيليب أدي جو رقم 15 الإيفواري ريكي هانس 27 أمين الخلوي قائد فريق 7 فراس عفية 10 ريان الحمروني و18 نور ماني. التشكيلة الاحتياطية لكلا الفريقين النجم الرياضي الساحلي رائد الجزاح حارس مرمى ثاني أنس قريرة محمد حسين أيوب الفجيري أحمد الزرقاتي ياسين رجب هادي بوسلامة أسامة عبيد وريان قارة وطبعا المدرب هو الفرنسي كريستيان براكوني. بالنسبة لاحتياطي مستقبل مرسى ما نعرفش نعطيك الكلمة ونواصل.
0: بعد قليل تنرجع معك مهدي عبيد في ملعب المرسى ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى مواجهة المستقبل الرياضي المرسى والنجم الرياضي الساحلي. أنا نختم معك سيمون جيب إبراهيم يعطيك الصحة نورتنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أنتم منورينا برشا تبارك الله. توا نسمع في خويا مهدي وخويا رفقي معناها هذه فرحة دخلوها الديار الكل تبارك الله في استماع معناها الحمد لله يا ربي ونعم بالله ونشكركم
0: إن شاء الله. متابعة طيبة للناس الكل مستمعين الكرام. يرفع لحضراتكم الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس سوما جوارها.
4: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع. نرجع لرياضة وأهداف بعد ما كنا في ملعب مصطفى جنات بالمناسير مع زميلنا رفقي بوستة، كذلك نواصلوا مع مهدي عبيد في ملعب اشتيوي بالمرسى. نرجع معك يا مهدي.
2: تحية ليك مجددا لطفي من ملعب عبد العزيز الشتيوي في المرسى. تشكيلة الاحتياطية لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى توقفنا عندها منذ قليل: محمد امين بن بريك حارس مرمى احتياطي، وسام الماجري، فيكتورينو الانغولي، عباس عبد الودود، عمر ترايدي، عبد القادر القسمي، عزيزة ترايدي، ياسين بخريس، وهارون العياري. في اللحظات هذه اذا يرفع النشيد الوطني التونسي هنا في ملعب الشتيوي، حكم رئيسي باسم بلعي، والمساعد الأول جاسم السحيمي، مساعد ثاني زياد النالي، حكم رابع حسام حاج علي، في الفار أمين الفقير بمساعدة محمد الترابلسي، ومقيم الحكام زبير نويرة، تنسيق الإعلامي للسيدين الفرشيشي وحبيب المحرسي.
1: مشكور جدا زميلنا مهدي عبيد. ما قبل مباراة عبد العزيز الشتيوي بالمرسى المستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الرياضي ساحلي، نذكر كل المقابلات تنطلق مع الأربعة متاع العشية، كذلك مباراة تنطلق الأربعة أيضا الاتحاد الرياضي المنستيري واتحاد بن قردان، وبعد قليل إن شاء الله نمشيو لملعب ولي الحوار بحمام سوسة مع زميلنا مكرم الهداجي وورقة المباراة بالنسبة لأمل حمام سوسة مع الملعب التونسي. ونذكركم أنه مع خمسة متاع العشية اليوم تنطلق مباراة هامة بالنسبة للنادي الإفريقي خارج القواعد في ملعب مامادو كوناتي في باماكو أمام جولي بال مالي. يقعدوا معنا كل مرة نعطيكم التوقيت ونتيجة عند انطلاق هذه المباراة، نذكر الخمسة متاع العشية وإن شاء الله زينة للنادي الإفريقي. كذلك ستة متاع العشية في ملعب ليوبار سيدار سانغور في السنغال في داكار، مواجهة بين ديامبارز السنغالي والترجي الرياضي الجرجيسي، كذلك مباراة هامة للترجي الرياضي الجرجيسي بالتوفيق للثنائي نادي الإفريقي اليوم والترجي الرياضي الجرجيسي، وبالتوفيق غدوة إن شاء الله بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. راجعين بعد شوية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: بديت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
2: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري.
1: والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس.
2: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
1: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف.
2: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
2: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
2: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج القمر، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدايت الحكاية.
1: معنا بدايت الحكاية. تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
1: صفوة
4: دبلة جوا حبيب هي مديري لي دبلة جوا حبيب هي مديري.
1: يوسف التميمي
5: عم المعروف يا سنة عم المعروف أو كني وروف يا سنة أو كني.
1: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: الرابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. بعثة تونس الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تجدد دعوة الدول التي لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادتها إلى الدول التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية. البعثة دعت خلال مشاركتها أمس في حلقة نقاش حول الحق في التنمية عقدها مجلس حقوق الإنسان ضمن أشغال دورته 63، دعت إلى إصلاح النظام المالي الدولي لجعله عادلا ومنصفا والتخفيف من ديون الدول النامية ورسكلتها في مشاريع تنموية. مجلس الأمن التونسي الإفريقي يعلن خطة عمل لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا وتشجيعها على الاستثمار. وعمادات المهندسين تؤكد وجود عدد هام من المهندسين التونسيين في القارة الإفريقية، مضيفة أنها منفتحة على كل المنظمات التونسية بما يمكن من توفير فرص أفضل للمهندس التونسي خاصة في إفريقيا. وفي الشأن الدولي، تطورات المعارك في اليمن تؤكد أن القوات الحكومية اليمنية حققت تقدما في محافظة الجوف واقتربت من مدينة الحزم مركز المحافظة، في حين تتواصل المواجهات في جبهات مأرب والبيضاء والضالع. مسؤولون أمريكيون يؤكدون خوض مواجهة مع الحوثيين قد يتطلب موارد بحرية وجوية كبيرة ويستلزم تحويل مسار أصول استخباراتية أمريكية نظرا للحاجة إلى تحديد مواقع الحوثيين بدقة، وهي مواقع تغيرت عما كانت عليه في العام الماضي. اتساع موجة النزوح في عدد من مناطق اليمن نتيجة استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. ومنظمة أوكسفام تقول إن قرابة 6000 أسرة نزحت خلال أيام قليلة من القتال. ومخيمات النازحين في محافظة تعز اليمنية تشهد أوضاعا إنسانية كارثية جراء التصعيد العسكري والمعارك المستمرة، مما يفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
9: تبدل الرسم التكتيكي واللي نلعب 4-2-3-1.
8: تصريحات
10: في المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
8: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.
11: عودة من جديد لموجات الإذاعة الوطنية التونسية في رياضة وأهداف، انطلاق الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الرابعة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. التوقيت ونتيجة في ملعب مصعب الجنات بالمنسير رفقي.
12: مرحبا بك لطفي. نلعب في 6 دقائق لعب منذ انطلاق المباراة، دائما التعادل دون أهداف بين الاتحاد المنسيري واتحاد بنقردان.
11: التوقيت ونتيجة مهدي عبيد في ملعب شتيوي.
13: 6 دقائق لعب في شتيوي لطفي، 0-0 بين النجم الساحلي ضيف مدينة المرسى اليوم والمستقبل هذه بالمرسى الفريق المحل.
11: رحبوا بزميلنا مكرم الهداجي ومباراة تمل حمامسوسة والملعب التونسي في ملعب ولي الأحوار بحمامسوسة. مرحبا مكرم.
14: مرحبا بك لطفي، تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. ملعب وعلي الأحوار مسرح مباراة الأمل الرياضي بحمام سوسة والملعب التونسي، الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أكيد مباراة بعنوان تفادي مفاد بالنسبة للزوز في رابطة الملعب التونسي في المركز.
12: هدف الأول في بن جنات، الهدف الأول في بن جنات، صالح البرهومي في الدقيقة 7 ينجح في تسجيل هدف الأسبقية للاتحاد المنستيري بعد اسيست وتمريرة من أحمد بوعسيدة أمام خط 550 دون تردد. صالح البرهومي ينجح في تسجيل الهدف الأول لصالح الاتحاد المنستيري لطفي.
11: أول أهداف هذه الجولة في ملعب بن جنات. نرجع معك مكرم.
14: قلت الملعب التونسي برصيد زوز نقاط، كيف كيف الأمل الرياضي بحمام سوسة برصيد نقطة. أكيد بعد زوز 3 مباريات الفارطة الأمل الرياضي بحمام سوسة أكيد جماهير غفيرة تحضر اليوم في ملعب وعلي الأحوار لمساندة الأمل. طقس ممتاز جدا متاع كورة، نشوفوا إن شاء الله نشوفوا مباراة كبيرة. كانت فرصة أولى منذ قليل لطفي، منذ الدقيقة الثانية فخر الدين بن يوسف بعد تمريرة ممتازة من الجهة اليمنى يصوب بقوة داخل مناطق الجزاء والتألق اللي فسح هدف أول لفريق الملعب التونسي. نبدأ مع تشكيلة الفريقين لطفي. ورقة المباراة الفريق الضيف الملعب التونسي عطف الخيلي في المرمى، رائد الدرباني، حسين الرفاعي، فادي العابدي، عزيز السيطي، السنغالي الموريتاني بوبكر ديوك، يوسف السعبي، سعفي، مام ثيوني السنغالي، وائل الرغمي، بركات الحميدي، وقاد الفريق فخر الدين بن يوسف. بالنسبة لدكة البدلاء مهدي بن مراد في المرمى، اسكندر الصغير، محمد أمين الخميسي، يوسف توري، بوبكر كامارا، يوسف الضفلاوي، أمادو انداي، حازم الخميري، منصف الغربي. هذه تشكيلة المدرب البرتغالي توزي ماريكو. بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة، محمد أمين الحزقي في المرمى، نور الباجي، أيوب بن شعبان، غازي عبد الرزاق هذا الفريق، جعفر موسى، مالك بعيو، ريان فيجو المنتدب الجديد للأمل الرياضي بحمام سوسة، الأوغندي متوسط الميدان الهجومي، مصعب سيسي، محمد أمين جراي، عمر السميري، أوبيري مارتان. بالنسبة لدكة البدلاء شرف الدين نصرالي في المرمى، ريان بن عبد الله، أومان تينغو يانو، محمد لامين هلال، أمين الجزيري، عياض الحولي، علي بن حسين الطيب بن زيتون، ورائد بالحاج عبد الله. هذه تشكيلة المدرب يوسف المويهبي. بالنسبة لطاقم التحكيم، الحكم الرئيسي خالد قويدر،
12: مساعد الأول
14: رياض بوشلاغم، مساعد
12: سامحني مكرم بعد تسجيل الهدف لطفي حتى تكون الصوره واضحه. ولا نقل من ملعب بن جنات بعد ما سجل صالح البرهومي هدف الاسبقيه حكم المباراه يرجع لغرفه الفار ينتظر القرار من هيثم قيرات وتم اقرار هدف الاتحاد المنستيري. رسميا الاتحاد يتقدم على اتحاد بن قردان هدف دون مقابل كما تابعنا هدف صالح البرهومي بعد تمريره من احمد بوعسيده هدف الدقيقه السادسه.
11: واضح رفقي نواصلوا معك مكرم.
14: يعطيك الصحه رفقي يعطيكم الصحه. قلت بالنسبه لطاقم تحكيم مباراه الامل والملعب التونسي خالد بويد الحكم الساحه المساعد الاول رياض بوشلاغم والمساعد الثاني ياسين الدريدي الحكم الرابع سفيان الورتاني في غرفه الفار بورصاف القنواطي المساعد مهدي الحباشي ومراقب الحكام الصعيد الكردي المنسقين الاعلاميين عمار العوري ومنصور الامام. نلعب في 9 دقائق بالضبط 5 ثواني في ملعب وعلي الحوار بحمام سوسه. دائما التعادل السلبي 0-0 بين الامل الرياضي بحمام سوسه والضيف الملعب التونسي.
11: يعطيك الصحه مشكور جدا مكرم الهداجي من ملعب وعلي الحوار بحمام سوسه. والان الشروع في النقل والوصف والتعليق 3 دقائق في كل ملعب. خليكم مع بعضكم الاولاد. نبداو مع مهدي عبيد من ملعب شتيوي ثم مكرم الهداجي في ملعب حمام سوسه ثم رفقي بوسته في ملعب مصر بن جنات بن منسير. انا تو ندخل معاكم في الشوط الثاني. خلي مباراه جولي بالمالي ونادي الفريق خليها عندي الاولاد في كل مره. نعطيكم التوقيت والنتيجه تفضلوا. نبداو مع مهدي عبيد من المرسي. تفضل مهدي.
13: شكرا لك لطفي. تحية مجددا تصل السادة المستمعين من ملعب عبد العزيز الشتيوي في المرسى وين التعادل يخيم على نتيجة المباراة 0-0 بين المستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الرياضي الساحلي في 11 دقيقة لعب إلى حد الآن الحقيقة مع أفضلية لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى لأوتي وحت له منذ قليل فرصة هامة جدا والتسديدة من داخل منطقة الجزاء من اللاعب محمد ريان الحمروني سدد خارج المرمى كانت محاذية لقائم الحارس الصبري بالحسن. دون هذا النجم الرياضي الساحلي يسيطر احيانا على ردهات اللقاء لكن كما قلت الهجمه السريعه خاصه المنظمه من جانب المستقبل الرياضي بالمرسى. فما اصابه منذ قليل لاحد لاعبي المستقبل الرياضي بالمرسى ويبدو انه فما تغيير مبكر بالفعل. خروج 27 في تشكيله المستقبل الرياضي بالمرسى خروج لامين الخلوي قائد الفريق ودخول عبد القادر القاسمي. اذا تغيير اضطراري للاصابه مبكرا في توقيت 12 دقيقة لعب في هذا الشوط 0-0 بين الفريقين. كما قلت التغيير الأول للمدرب عماد بن يونس المستقبل هذه بالمرسى يبحث على أول انتصار في الموسم رغم الانتدابات الكبيرة اللي قام بهم في هذا الموسم إلى حد الآن 3 مباريات هو موجود في المركز 13 برصيد نقطة وحيدة. تعادل في مباراة مع تقدم سقيط الدائر وانهزم ضد نادر بن زارتي وضد ترجي. هذه كورة في الركنية للمستقبل هذه بالمرسى ترجع من دفاع النجم الرياضي الساحلي طويلة لمسة واحدة بالرأس من القاسم اللي دخل منذ قليل في تشكيلة المستقبل الرياضي بالمرسى طويلة مباشرة في دين الحارس صبري بالحسن. النجم الرياضي الساحلي المركز 7 برصيد 4 نقاط خسر مع ترجي الرياضي التونسي 3-2 ربح النجم متلوي 2-1 وتعادل مع شبيبة العمران 2-1. سجل النجم الرياضي الساحلي 4 أهداف وقبل 5 أهداف بينما المستقبل الرياضي بالمرسى إلى حد الآن هجومه سجل هدف واحد عبر نور ماني المنتدب حديثا في هذا الميركاتو هدف الرابطة الثانية الموسم الماضي. ماني عنده كرة صاحب الهدف الوحيد هذا الموسم ضد ترجي الرياضي التونسي في الجولة الماضية. نور ماني يخسر كورته تمشي كرة تماس لفريق نجم الرياضي الساحلي على اليسار عزمي غومة. عزمي غومة يستعد للتنفيذ أيضا الوافد الجديد عن نجم الساحلي هذا الموسم عزمي غومة وإضافة كبيرة عن الجهة اليسرى إلى حد الآن. يعني مشكلة الأظهرة بالنسبة للنجم الساحلي تم القضاء عليها أقل شيء في 3 جولات الأولى بين وجدي كشريدة على اليمين وغومة على اليسار. كرة من ريان عنان على الجهة اليسرى كرة للنجم الرياضي الساحلي تتقص من دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. لمسة بالرأس وعكس الهجمة للمستقبل الرياضي بالمرسى حمروني ريان الحمروني وتدخل ممتاز جدا في وسط الميدان من لاعب النجم الرياضي الساحلي أمبروزو. لمسة واحدة كانت الكرة من عثمان دياكيتي السنغالي أيضا متميز في التغطية الدفاعية في وسط الميدان. في 14 دقيقة لعب مكرم إلى حد الآن التعادل سلبي بين النجم الرياضي الساحلي والمستقبل الرياضي بالمرسى أو المستقبل الرياضي بالمرسى بالأحرى ضد النجم الرياضي الساحلي. فقط انتبع الهجوم كرة للمستقبل الرياضي بالمرسى من نور ماني وتتقطع من جديد من المتميز عثمان دياكيتي السنغالي إلى حد الآن تقريبا أكثر لاعب داين بارز على أرضية الميدان بين الفريقين. عاود نذكر إذا 0-0 مع دخول الدقيقة 15 هنا في عودة عزيز الشتيوي في المرسى.
15: يعطيك الصحة مادي. نلعب في توقيت 13 دقيقة 30 ثانية في ملعب علي الحوار بحمام سوسة. دائما الأخبار بين الأمل الرياضي بحمام سوسة وضيف الملعب التونسي. ترجع كرة بعد خلفة كانت من مصعب السيسي وتدخل دفاع الملعب التونسي عن طريق مبكر ديوب داخل مناطق الجزاء. يقول الحكم خالد قويدر ضربة مخالفة في مناطق الأمل الرياضي في حمام سوسة أو مناطق الملعب التونسي. ترجع الكرة من عاطف الدخيلي تمشي الكرة على الجهة اليمنى للدفاع حسين الرفاعي. التوزيع باتجاه فخر الدين بن يوسف مع جعفر موسى بالراس يقطع الكرة عكس الهجوم من جانب الأمل. ريان فيكو يعطي الكرة لعمر السفيري على الجهة اليسرى يحاول التوغل يربح الأمتار. ممتاز عمر السفيري المرور داخل مناطق الجزاء ويقول الحكم ضربة ركنية. ضربة ركنية لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد تدخل بام ديوني في دفاع الملعب التونسي وعودة دفاعية لهذا اللاعب السنغالي. ضربة ركنية على الجهة اليمنى لحارس الملعب التونسي عاطف الدخيلي. باش تكون التوزيع داخل مناطق الجزاء مصعب ساسي التوزيع داخل مناطق الجزاء بالراس واخطير الكرة كانت باش يكون الهدف الأول من ريان فيكو المنتدب الجديد الأوغندي متوسط الميدان الهجومي من جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة. تتعكس الكرة لصالح الملعب التونسي على طريق عزيز الساحي محاولة المرور في وسط الميدان على الجهة اليسرى للهجوم ويربح مام ديوني ضربة مخالفة تبعد مجنبة شوية على محمد أمين الحزكي اللي كان أنقذ فرصة واضحة وهدف محقق الملعب التونسي تقريبا في 3 دقائق. لعب بركات الحميدي بشرف ضربة
16: وهدف التعادل رائع غازي العيادي هدف رائع على الطاير على حدود منطقة الجزاء كرة راجعة من دفاع الاتحاد وغازي العيادي بتسديدة قوية تستقر في شباك أحمد سليمان هدف من لاعب فنان غازي العيادي بالساق اليسار كما جاءت بتسديدة قوية ينجح في تسجيل هدف التعادل بعد مرور 17 دقيقة لعب 1-1 بين الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان مكر.
15: يعطيك الصحة رفقي. ترجع الكرة بضربة ركنية لصالح الملعب التونسي لنادي ملعب وعلي الحوار بحمام سوسة وحضور جماهيري أصبح أكثر شيئا فشيئا بتقدم الوقت. ضربة ركنية لصالح الملعب التونسي على يمين محمد أمين الحزكي بالتنفيذ يوسف السعف لصالح الملعب التونسي بانتظار الحكم والتنبيه على لاعبي الفريقين داخل مناطق الجزاء. بالنسبة لخالد قويدر الكرة الثابتة أكيد مهمة جدا وسلاح لكلا الفريقين في هذه المباراة. أكيد الملعب التونسي وعمل حمام سوسة من أجل التعويض. ضربة الركنية تتوزع داخل مناطق الجزاء وتمشي الكرة في دين محمد أمين الحزي يلعب الكرة بسرعة باتجاه ريان فيكو عكس الهجوم وممتاز دفاع الملعب التونسي يقطع الكرة عن طريق عزيز الساحي باب ديوني التوزيع باتجاه الجهة اليسرى لوائل الورغمي. وائل الورغمي ممتاز الكرة يحاول يخلص على الكرة لكن السوتيو وتخرج ضربة تماس لصالح دفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة. مشترجع الكرة بضربة تماس في مناطق الأمل الرياضي بحمام سوسة العائد هذا الموسم لدوري الكبار والرابطة المحترفة الأولى نور البيش. نور البيش بشارع ضربة تماس تتنفذ طويلة باتجاه مصعب الساس وتمتي مالك بعايف 1-2 بالرأس ممتازة في وسط الميدان. مالك بعايف معه مبكر ديوب يقطع له الكرة في وسط الميدان مالك بعايف وتمشي الكرة خاطئة طويلة ضربة تماس في وسط الميدان في توقيت بالضبط رفقي 18 دقيقة لعب من هذا الشوط الاول. دائما اصفار بين الملعب الامل الرياضي بحمام سوسه وضيف الملعب التونسي.
12: شكرا لك مكرم. ومنذ لحظات كاد الاتحاد المراسيري انه يسجل الهدف الثاني بعد تنفيذ ركنيه ميراس بن حسن، كان قريب من اضافه الهدف الثاني. مباراه الفرص، مباراه الايقاع الممتاز، مباراه الفرص والمحاولات الهجوميه، ومباراه فيها زوز اهداف الى حد الان. هدف اول بانذار صالح البرهومي من جانب الاتحاد المنسيري، وهدف التعادل الرائع بقدم غازي العيادي على الطاير. الحقيقه من اروع الاهداف الى حد الان اللي شفناه. ونعرف خصال غازي العيادي، التسديد من خارج منطقه الجزاء المره هذه على الطاير، سدد وسجل هدف جميل جدا استقر في شباك احمد سليمان. ضربه 55 لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان. التعادل الى حد الان 1-1 بين الفريقين. كره لصالح الاتحاد المنستيري، ميراس بن حسن يرجع لحارس مرماه احمد سليمان. احمد سليمان كانت الكره لريان عزوز، يرجع لاحمد سليمان، كره لمحمود غربال. غربال هذه كره بعصيده، بعصيده ويتدخل اسعد الهمامي. كان في حوار مع اسعد الهمامي، احمد بعصيده يحط الكره في التماس، التماس لصالح الاتحاد المنستيري. مباراه الى حد الان ممتازه جدا، النسق مرتفع منذ البدايه، وفي 17 دقيقه لعب زوز اهداف. ذكر هدف اول سجله صالح البرهومي في الدقيقه السادسه للاتحاد المنستيري، وهدف التعادل سجله غازي العيادي لاتحاد بن قردان الدقيقه 17. بالمناسبه هو ثاني اهداف غازي العيادي الى حد الان في ثاني مباريات اتحاد بن قردان في البطوله، بعد انتصار في ملعب باجه 2-1 على الاولمبي الباجي. يلعب ثاني مبارياته اليوم في انتظار زوز مباريات مؤجله ستلعب لاحقا بالنسبه للاتحاد الرياضي ببن قردان، وايضا مباراه ستجرى لاحقا للاتحاد المنستيري منقوص من مباراه تقريبا نلعب

0: محمود غربال يربح بعض الأمتار قرب خط التماس في انتظار التنفيذ، وكأني بها ضربة ركنية. محمود غربال رمية تماس طويلة داخل منطقة الجزاء، أربحت على طويل القامة بسيطة وتمر أمام دفاع اتحاد بن قردان في 22 تقى لاعب مهدي. التعادل 1-1 بين الاتحاد المنستيري والاتحاد الرياضي ببن قردان.
1: شكرا لك رفقي. هنا في المرسى 23 دقيقة لعب 0-0 بين المستقبل الرياضي بالمرسى ونجم الساحلي. كرة ثانية ترجع من دفاع النجم ريان الحمروني، ممتازة التمريرة، اختيرا الهدف الأول للمستقبل الرياضي بالمرسى. واحد بلاش نورماني، نورماني يفتتح النتيجة للمستقبل الرياضي بالمرسى في 23 دقيقة لعب. عملية ممتازة جميلة جدا، كانت الكرة من ريان الحمروني، اعطى تمريره في الظهر على الجهه اليمين، دخل داخل منطقه الجزاء في راس عيفيه ومرر، اعطى باس روتري لزميله القادم من الخلف نورماني دون معاضده دفاعيه تقريبا من لاعبين نجم الرياضي الساحلي في مكان طليق ومناسب، يسجل الهدف الاول. التسديده ارضيه تسكن شباك الحارس صبري بن حسن. قاعد نشوف في بوبكا ديارا اللاعب السنغالي لفريق النجم الرياضي الساحلي يطالب باسم بالعيد بالعوده للفار، لكن الحكم لحد الان احتسب الهدف. ما نعرفش شنو بالضبط اشاره لاعب النجم، لماذا احتج ربما للتسلل، لانه للحكم بطبيعه المساعد الاول في المباراه لم يرفع الرايه السيد جاسم السحيمي، دون ذلك ما نتصورش فما مخالفة سابقة أو قديمة. بالفعل يحتسب الهدف سليم 100%، لأنه الحقيقة ما ريناش فيه حاجة تثير الشكوك. كرة تعود لفريق النجم الرياضي الساحلي، إذا معطى جديد في المباراة في 23 دقيقة لعب. كما قلنا نورماني يسجل الهدف الافتتاحي للمستقبل الرياضي بالمرسى في المباراة هذه، هو ثاني هدف ليه على التوالي بعد ما سجل هدف الأسبوع الماضي ضد فريق الترجي الرياضي التونسي. نورماني هدف الرابطة المحترف الثاني عم ناول مع أمل حمام سوسة، متميز جدا، اضافه الى حد الان في خط هجوم المستقبل الرياضي بالمرسى، الحقيقه افضل من الانغولي فيكتورينو اللي ريناه موسم كامل عم ناول، ما قدمش الاضافه اللي قدمها الى حد الان نورماني في زوز مباريات، يعطي العمق يعطي ثبات هجومي لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. في المقابل فيكتورينو موجود على دكه الاحتياط، قد يكون من الورقات والحلول البديله في الشوط الثاني للمقابله. ديما نذكر انه المستقبل الرياضي بالمرسى يتقدم هنا في شتيوي واحد بلاش، وايضا كان قام عماد بن يونس بتغيير مبكر بخروج اللاعب محمد امين الخلوي للاصابه ودخول عبد القادر الجاسمي في وسط الميدان، وانتقلت شارة القياده اذا من الخلوي الى اللاعب عزيز الترايدي او عزيز الشاوش عفوا في تشكيله المستقبل الرياضي بالمرسى. يمشي للكره تماس، تماس للمستقبل الرياضي بالمرسى، أسامة البحري المدافع يصعد لمساندة الهجوم، التماس في مناطق النجم الرياضي الساحلي. أسامة البحري يستعد البحري، كرة طويلة على الطريقة الإنجليزية ترجع بالرأس، ممتاز من دفاع النجم الرياضي الساحلي. كانت الكرة راجعة من عبد الله العمري في المساندة الدفاعية، كرة على اليسار أشرف بن ضياف، نجم الرياضي الساحلي أشرف بن ضياف أبهر الجماهير بأدائه، يستحق طبعا التأكيد في الجولات القادمة. حركي جدا أشرف بن ضياف، يسجل إلى حد الآن منذ انطلاق الموسم زوز أهداف، واحد ضد الترجي وهدف آخر ضد الشبيبة الرياضية بالعمران. تبع الكرة فيليب لونكونتان يخطئ يصلحها في وسط الميدان، دياكيتي السنغالي، كرة للنجم الرياضي الساحلي، البحث على ريان عنان أسبق منه أسامة جبالي على الجهة اليسرى لدفاع النجم الرياضي الأول مستقبل الرياضي بالمرسى. محمد أمين كشيش يطول كرة يلعب ضد فريقه السابق، بطبيعة متكون في فريق النجم الرياضي الساحلي. كشيش كرة تبع الهجوم ثم نمشي المكرم، كرة لفريق النجم على الجهة اليمين، التوزيع من دياكيتي ترجع كما جاء مرة أخرى من دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. الكرة الأولى بالرأس من فيليب لونكونتان خرج كرة تماس مع وصولنا للدقيقة 27، واحد بلاش مكرم المستقبل الرياضي بالمرسى يتقدم على حساب النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر.
2: يعطيك الصحة مهدي. نلعب في توقيت 26 دقيقة لعب في ملعب علي الحوار بحمام سوسة، دائما التعادل السلبي 0-0 بين الأمل وضيف الملعب التونسي. كنت حكيت على نورماني مهدي الهداف التاريخي أكيد لفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة الموسم الماضي، تألق وأبدع وكان من بين العناصر الرئيسية

0: الأساسية لعودة وصعود الأعمال الرياضي بحامام سوسة للرابطة المحترفة الأولى الموسم الماضي. وهذا اللي نحب نقول للأمانة، فإن الرابطة الثانية فيها عديد المواهب وعديد الأسماء اللي تنجم تنشط وتلعب في الرابطة المحترفة الأولى، لكن ديما العين بتاع المسؤول هي اللي غايبة للأسف في البطولة وفي الكرة التونسية، لأنه عندنا عديد المواهب في الأقسام الدنيا تنجم تكون مستقبل الكرة التونسية. للأمانة ترجع الكرة للأمل الرياضي بحمام سوسة، والهجوم على الجهة اليسرى أو اليمنى محمد أمين شراي ممتاز، يراوغ يوسف السعف، المرور لمصعب السيسي مع مبكر ديوب ويعمل الخطأ والفوت على السنغالي مام ديوب أو مبكر ديوب ويربح ضربة مخالفة في دفاع الملعب التونسي. أكيد الملعب التونسي يسعى لتحقيق أول انتصار ليه في الموسم كيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. الأمل الرياضي بحمام سوسة كان سهل الموسم لأنه في ملعب علي الأحوار واستقبل الاتحاد المنستيري وكان التعادل 0-0، ثم انتقل للإفريقي لملعب رادس وانهزم بصعوبة بهدف مقابل 0، ثم انهزم كذلك بهدف مقابل 0 في ملعب المدوي ضد النجم الرياضي في المدوي، في حين الملعب التونسي كان استهل البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 مع السي اس اس في ملعب الهادي نايفر في باردو، ثم انهزم في بنجانات مع الاتحاد الرياضي المنستيري بهدفين مقابل 1 بانتظار اكيد مقابلة مؤجلة في ديربي العاصمة مع النادي الافريقي ان شاء الله بعد مشاركته الافريقية. ترجع الكرة بضربة ركنية لصالح الملعب التونسي، جي على يسار محمد امين الحزقي يمشي للتنفيذ والى الورغمي، والى الورغمي اكيد اختصاص الكرة الثابتة بالنسبة للملعب التونسي على الجهة اليسار والى الورغمي، والحكم خالد كويدر يحكي مع لاعبين الامل او الملعب التونسي وكذلك الامل الرياضي بحمام سوسة مع عمر السميري وكذلك بركات الحميدي وعزيز الساحي والتمديد داخل مناطق الجزاء، واكيد صفقة بين اللاعبيه ويعطي اشاره التنفيذ. خالد كويدر خرجت الركنيه لا لا ورغبني ولا لا ورغبني التوسيع يا حماد خلجوزي خطيرة الكورة صالح الملعب لتوت التصويب وممتاز يقطع الكورة لذلك بعايو في آخر لحظة عكس الهجوم صالح الملعب الرياضي بحمام سوسة. عمر السماري يتوغل عمر السماري في وسط الميدان يراوغ برائد الدربالي، عمر السماري يعطي الكورة في وسط الميدان لريان بيك ويبدل الكورة على الجهة اليسار عند محمد أمين الجراي التوزيع خطيرة الكرة عمر السماري بالرأس بكرة يعني ضربة رأسية مقوسة مرت فوق العارضة بقليل وكاد يفتتح التسجيل للأمل الرياضي بحمام سوسة. ممتازة العملية يعني شفناها للأمانة اللقطات هذه حتى الموسم الماضي يعني في الأمل الرياضي بحمام سوسة قاعد يخدم عليها منذ الموسم الماضي مصعب فاسي وكذلك عمر السميري شفناه في اكثر من مباراه. للامانه العمليه هذه على الجهه اليسرى يهز راسه يشوف عمر السميري وين متمركز ثم يعطيه كره وتوزيعه تكون دقيقه وفي مكانها اكيد اوتوماتيزم، وهذه الاستمراريه بالنسبه للفرق بتاعنا وخاصه للامانه الرياضي بحمام سوسة اللي كان حافظ تقريبا على برشا ملاعبيه من الموسم الماضي. ترجع الكره ضربه تماس دور البيج يلعب التماس طويل داخل منطقة الملعب التونسي باتجاه ريان بيكو داخل منطقة الجزاء مالك معاي والتصويب ويشوف الكرة الحكم تسلل لصالح دفاع الأمل الرياضي أو دفاع الملعب التونسي في توقيت بالضبط رفقي 30 دقيقة نص ساعة. وصلنا لهنا في ملعب علي الأحوار بحمام سوسة دائما أصفار بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والملعب التونسي
1: في انتظار الأهداف في ملعب بوعلي الأحوار في ملعب بن جنات. إلى حد الآن هدف لهدف بين الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان، والاتحاد المنستيري كان قريب من إضافة الهدف الثاني، كانت كرة على اليمين منذ دقائق بين البرهومي ومحمود غربال بالرأس كرة تضرب على القائم، ومنذ قليل ريان عزوز ينفذ ضربة مخالفة مباشرة تسدلها بامتياز حتى الكرة في الركنية لأسعد الهمامي. سيطرة من جانب الاتحاد المنستيري بعد قبول هدف التعادل وكان قريب من إضافة الهدف الثاني في أكثر من مناسبة. صالح البرهومي يسجل ثاني هدف ليه لحد الآن في البطولة، وتحية كبيرة لزميلنا عماد الكيلاني يقول لي هدف صالح البرهومي اللي سجل اليوم يشبه برشا الهدف نورماني في ملعب المرسى، نسخة مطابقة للأصل تقريبا بين هدف البرهومي في ملعب بن جنات وهدف نورماني في ملعب الشتيوي بالمرسى. التحية كبيرة لزميلنا عماد الكيلاني. 32 تيقى لاعب نواصل مباراة ملعب بن جنات. كورة لميراس بن حسن، ميراس بن حسن مقطوعة من جانب الاتحاد المنستيري، هذه قطيرة، كرة لياسين العمري على الرواق اليمين، العمري برهومي لمست يد، مطالبة بضربة جزاء، مطالبة بضربة جزاء، ولكن تتواصل العملية داخل منطقة الجزاء. برهومي، صالح البرهومي ما يمرش صالح البرهومي، ولكن من لحظات في اللقطة الفارتة ملاعبية الاتحاد المنستيري طالبوا بلمسة اليد، أكيد ثم الفار إذا كان ثم قرار أنه باش يرجع حكم المباراة اللقطة الأخيرة. على كل حال كرة الميراس بن حسن إلى يوسف بنغا، كرة دائما للاتحاد المنستيري على الرواق اليمين، يوسف الحرش إلى ريان عزوز، كرة كما جات، تغيير اتجاه الكرة على اليمين لصالح الاتحاد المنستيري في ال 18 العرضية كانت من رائد بوشنيبة على مارتين لأسعد الهمامي، وإبعاد الخطر، كرة ريان عزوز إلى حارس مرماه أحمد سليمان، ضغط كبير من جانب الاتحاد المنستيري، كرة الميراس بن حسن. نذكر أنه الاتحاد الرياضي ببنقردان مدربه سفيان الحيدوسي كان أجرى تغيير أول، خروج حبيب يكن ودخول صالح الحرابي، صالح الحرابي اللي سبق له تقمص زي الاتحاد المنستيري في السابق، فما ملاعب ملقى على ارضيه الميدان، نربح الوقت، الوجهه ستكون ملعب الشتيوي في توقيت 34 تلقى لاعب مهدي، 1-1 هنا بين الاتحاد المنستيري والاتحاد الرياضي ببنقردان.
2: نفس التوقيت هنا في الشتيوي رفقي، 34 دقيقة لعب، المستقبل الرياضي بالمرسى يتقدم على نجم الرياضي الساحلي 1-0. هذه كرة طويلة من خط هجوم النجم الرياضي الساحلي قبل ما توصل لياسين الشعباني، يرجعها الحارس حمزة بن شريفية، عكس الهجمة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى، يخسر كورته في وسط الميدان عبد القادر القاسمي، ترجع لفريق النجم الساحلي فيليب لونكونتان. المستقبل الرياضي بالمرسى كان قادر على مضاعفة النتيجة. دقيقة 30، كرة بالرأس من فراس عيفية داخل منطقة الجزاء على العارضة، كان قريب جدا من تسجيل الهدف الثاني. إلى حد الآن النجم الساحلي ربما دون فرص خطيرة، وواضح جدا أنه خط وسط الميدان خلينا نقوله يعاني في غياب أسامة عبيد. أسامة عبيد ماهوش موجود في التشكيله الاساسيه على دكه الاحتياط، وربما زاد ورقه اخرى لهادي بوسلام، قد يكون هذا الثنائي الحل في الشوط الثاني بالنسبه للنجم الساحلي، لانه الواجب الدفاعي في خط وسط الميدان قاعد يقوم به على احسن وجه اللاعب عثمان دياكيتي السنغالي حسب مره، لكن الربط بين خط وسط الميدان والهجوم تنقصه حسب مريد لمسه، واللمسه قد يجدها مدرب النجم الساحلي في أسامة عبيد. ننتظر، بينما الحقيقه انتشار تكتيكي محكم جدا، مباراه مثاليه الى حد الان للقناويه ومدربها عماد بن يونس. كره لفريق النجم الساحلي على اليسار، المحاوله الاشرف بن ضياف ويخرج الكره في راس عفيه. الواجبات الدفاعيه للاعب الجناح الايمن في المستقبل الرياضي بالمرسى في راس عفيه، سبق له اللعب في النجم الساحلي طبعا، كرة لعبد الله العامري ممتاز داخل منطقة الجزاء، حاول يتجاوز الدفاع، عرضية سيئة جدا في الملعب هنا في عبد العزيز الشتيوي في المرسى، خاصة في منطقة الجزاء. الكرة اختيرة مباغتة، كان محاولة ممتاز، فكرتها رائعة من ريان عنان، حاول يباغت بتوزيعة كانت مباغتة ربما قريبة جدا من القائم الثاني لمرمى حارس مستقبل مرسى حمزة بن شريفية، وطبعا ريان عنان وأيضا ياسين الشعباني في التشكيلة الأساسية للنجم الرياضي الساحلي بعد ما كانوا على ذمة المدرب أنيس بوجلبان في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والمنتخب الأولمبي كان وصل للدورة النهائي وتوج بالفضية. ترجع الكرة فيليب لونكونتان يقصها التونسي الفرنسي، يخسر كورتو، يخسر كورتو، تعددت الهفوات في محور دفاع نجم الساحلي، ومن حسن حظه لونكونتان انه الكرة الاخيرة من عزيز الشاوش على الجهة اليمين كانت دون عنوان تخرج تماس في الجهة المقابلة في توقيت مكرم 37 دقيقة لعب الى حد الان. التقدم لفريق المستقبل هذه بالمرسى على حساب النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر، الامضاء لنور ماني.
0: يعطيك الصحة مهدي، تقريبا نفس التوقيت 38 دقيقة لعب في ملعب وليد الحوار بحمام سوسة، دائما التعادل السلبي صفر مقابل صفر. الامل الرياضي بحمام سوسة يضغط في اللحظات الماضية، خلق تقريبا زوج فرص كانت خطيرة على دفاع الملعب التونسي، والانذار الاول كان لبركات الحميدي بعد تدخله في وسط الميدان. ترجع الكرة باش ترجع بضربة تماس لصالح الملعب التونسي في مناطق الامل الرياضي في حمام سوسة. هل تأتي الأهداف؟ بانتظار أولى الأهداف في هذه المباراة أكيد يرجع الأمل الرياضي في حمام سوسة لمناطقه الدفاعية ووضعية هجومية للملعب التونسي. محاولة المرور مامس يوني، التوسيع داخل مناطق الجزاء ممتاز، يقطع الكرة محمد أمين جراي في أدوار دفاعية وتتقطع الكرة، تقطع له في وسط الميدان وتمشي ضربة تماس، تضرب الكرة في بركات الحميدية، تمشي ضربة تماس لصالح الأمل الرياضي في حمام سوسة. نور الباشي يلعب الكرة، يلعب كرة ضربة تماس قصيرة في اتجاه محمد أمين شراي، مالك معايو في اتجاه مسعى الساسي، المرور ممتاز مسعى الساسي، التوزيع في اتجاه عمر السماري في دار الدفاع، خطيرة الكرة لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة داخل منطقة الجزاء. عالم الهدف، عالم الهدف لعمر السماري، عالم الهدف لعمر السماري، والله بوتو للأمل الرياضي بحمام سوسة. ممتاز جدا الهدف، رائع جدا الهدف لعمر السماري. تمشي الكرة في ظهر الدفاع، يمر في ظهر الدفاع، يراوغ في الأول، يراوغ بالثاني، يمشي بالعرض ويصوب في الشباك عقب تدخيلي. هدف ولا أروع، هدف ممتاز، هدف للتاريخ للأمل الرياضي بحمام سوسة. أكيد إن شاء الله تشوفوا في الصور التلفزية لأنه هدف ممتاز جدا لعمر السماري، يعطي فيه رأس بقية للأمل الرياضي بحمام سوسة في توقيت 38 دقيقة لعب. ممتاز هذا الهدف لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة، وافتتاح التسجيل في أواخر الشوط الأول عمر السماري حركي من الجهتين اليمنى واليسرى في هجوم الأمل الرياضي بحمام سوسة، يبدل المركز نتاعه، يمشي للجهة اليسرى، ياخذ باس يظهر الدفاع، يمر على الجهة اليسار، ثم يعاود يراوغ ويخلي المدافع نتاع الملعب التونسي رأت الدربالي، ثم يمر بالعرض داخل مناطق الجزاء، يمر من الأول، يمر من الثاني، ثم بتصويبة قوية على اليسار عاصف الدخيلي يعطي الأسبقية للأمل الرياضي بحمام سوسة. ترجع الكرة في وسط الميدان لصالح الملعب التونسي، المرور لدفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة، تتقطع لصالح الملعب التونسي، الكرة عند يوسف السعف يبدل لحسين الرفاعي، الكرة عند رائد الدربالي تتقطع لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة، ويعاود يحرص عليها من جديد يوسف السعف. يوسف السعف يربح ضربة تماس بعد تدخل مالك معايو في وسط الميدان، محاولة المرور لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة، وترجع الكرة ضربة تماس لصالح الملعب التونسي لعزيز الساق، توزع في اتجاه بركات الحميد، تتقطع من وسع الساسي، مالك معايو، مامسيوني، محاولة المرور في وسط الميدان، أخذ ورد من الزوز فرق، محاولة في كيك الكرة، ويقول الحكم ضربة مخالفة لصالح الملعب التونسي. ملا بوندي للأمانة لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة، هدف عالمي، هدف ممتاز، هدف يدرس في تقنيات كرة القدم، يعني في خدمة كبيرة وفي تكنيك كبيرة وفنيات كبيرة من يعني لاعب الأمل الرياضي بحمام سوسة. أكيد عمر السماري اللي كان خرج من الأمل مشاف تجربة في الخليج العربي ثم رجع في الأمل الرياضي بحمام سوسة الموسم الماضي، وبشترجع الكرة بضربة مخالفة، وأكيد يبقى على أرضية الميدان يوسف السعدي رفقي في توقيت بالضبط في ملعب بوعلي الأحوار 41 دقيقة لعب الأسبقية للأمل الأهلي بحمام سوسة في هدف عمر الأسماري في الدقيقة 38 على حساب ضيفه البقلاوي والملعب اللاتو.
1: 42 دقيقة لعب في ملعب بن جنات ومخالفة خطيرة قريبة من خط ال 18 بعد تدخل دانيال أوبا على أحمد بعصيدة وكالعادة بين ياسين العمري وريان عزوز. ريان عزوز سدد منذ دقائق والتألق كان من الأسعد الهمامي. ننتظر هل سيكون ريان عزوز في التنفيذ أم يصير تغيير المرة هذه. ياسين العمري عودة للفار حكم المباراة أسامة بن إسحاق بعد تدخل دانيال أوبا على أحمد بعصيدة تقريبا على حدود منطقة الجزاء. هل الوضعية وأنه دانيال أوبا آخر مدافع وبالتالي ورقة حمراء أما أنه ضربة جزاء؟ ننتظر قرار حكم المباراة أسامة بن إسحاق اللي يرجع لشاشة الفار. ونذكر أنه اليوم حكم الفار هو هيثم جيرات والمساعد زياد الذويوي. في 43 دقيقة لعب ننتظر القرار بسرعة يثبت من لقطة ويرجع لملعب بن جنات. يرجع أسامة بن إسحاق فعلا. هو الحقيقة أنا استعنت بشاشة التلفزة اللي بجانبي الحقيقة ما كانش ضربة مخالفة. اللقطة الأخيرة رجع للفار أسامة بن إسحاق والتدخل بتاع دانيال أوبا كان تدخل عادي لأحمد بعصيدة وبالتالي إلغاء ضربة المخالفة والمخالفة باش تكون لدفاع الاتحاد الرياضي ببنجردان. هذه الوضعية أنه رجع للتثبت من اللقطة لوجود ضربة مخالفة لأحمد بعصيدة وبالتالي المخالفة لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردان. كرة لنسيم شاشية ما فماش ضربة مخالفة ترجع لصالح الاتحاد المناسير ليوسف بنجا. بنجا كما جيت من محمود غربال إلى رائد بوشنيبة يرجع دانيال أوبا الكرة الثانية في اتجاه الملغاشي بهجات سيريبا ترجع اتحادية بنجردانية في مناطق الاتحاد المنستيري. كانت اللقطة الأخيرة من بخوش الجزائري كرة دون عنوان تمشي رمية تماسي صالح الاتحاد المنستيري. يمشي التنفيذ يوسف الحرش في تنفيذ رمية التماس من جانب الاتحاد المنستيري. الحرش يبحث على بعصيدة ترجع من دفاع الاتحاد الرياضي ببنجردان وضربة مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي ببنجردان قريبة من دائرة وسط الميدان في مناطق الاتحاد المنستيري. غازي العيادي يرجع لدانيال أوبا. دانيال أوبا الفؤاد التيمومي نذكر ثاني التغييرات بالنسبة لسفيان الحيدوسي منذ قليل. ثاني التغييرات بدخول فؤاد التيمومي مكان جاسم عبشة بعد تغيير أول كان صالح الحرابي خذا مكان حبيب يكن. كرة في اتجاه الملغاشي تسيريبا كرة من ريان عزوز إلى أحمد بعصيدة. بعصيدة ياخذ كرته بعصيدة تغادر الميدان يخلط عليها بعصيدة أم لا. يحط الكرة في التماس في توقيت مهدي 45+1 في ملعب بن جنات 1-1 بين الاتحاد المنستيري واتحاد بنجردان.
2: شكرا لك رفقي. في 45+1 نلعب هنا في ملعب عبد العزيز الشتيوي في المرسى. المستقبل الرياضي بالمرسى يتقدم على حساب النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر. والحكم أضاف منذ قليل أضاف 5 دقائق وقت ضائع في هذا الشوط الأول. تعدت منهم دقيقة يعني مازالوا 4 دقائق عن نهاية الشوط هنا في ملعب عبد العزيز الشتيوي في المرسى.
0: نفس الوقت البديل 5 دقائق في ملعب وليد الأحوار بحمام سوس.
1: مهدي ومكرم سامحوني 8 دقائق وقت ضائع هنا في ملعب بن جنات.
2: 8 دقائق هاي ما خاطر عندك فار ربما هو اللي طبعا يخلي اي 8 دقائق. انا عندي 5 دقائق لسبب بسيط انه فما اصابه نتاع محمد امين الخلوي وغادر
1: هو مهدي. هو مهدي ثم الاصابات في الفتره الاولى هو السبب الرئيسي في الوقت الضائع المقدر ب 8 دقائق. ثم تقطع في اللعب في اكثر من مناسب. شكرا لك.
2: بالضبط يعطيك الصحه رفقي. هذه كره للنجم رياضي الساحلي. التسديد من اشرف بن ضيف ترجع من دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. الكرة الثانية من عثمان دياكيتي سدد وكرة خارج الميدان ترجع ضربة مرمى لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. باسم بالعيد اتجه مباشرة للاعب الملقى على أرضية الميدان من جانب المستقبل الرياضي بالمرسى اللي هو طبعا أسامة البحري. يقول له قوم اربح الوقت لا لإذاعة الوقت لأنه الحقيقة ما كانتش فما
1: إصابة. الهدف الثاني للاتحاد بن قردان. الفريق الضيف ينجح في إضافة الثاني بعد عمل من إدريس المحيرسي على الرواق اليسار بعد خطأ من الدفاع. ياخذ كرة إدريس المحيرسي أمام مرمى أحمد سليمان يعطي تمريرة للجزائري عبد الوهاب بخوش بلمسة يحط الكرة في شباك أحمد سليمان في 45+3. اتحاد بن قردان يضيف الثاني على مضى الجزائري بخوش في 45+3. مات
0: فؤاد تعادل كذلك في ملعب ولي الاحوار. مهدي التعادل لفخر الدين بن يوسف. ممتاز التمريره كانت من الجهه اليمنى وائل الورغمي يتوغل داخل مناطق الجزاء العمل الذي بحمام سوسه يعطي باس بالعرض وفخر الدين بن يوسف تعليق يصوب في شباك محمد امين الحزكي يعطي هدف التعادل للبقلاوه. ممتاز هذا الهدف كذلك للملعب التونسي في خدمه كبيره خاصه من الجهه اليمنى وفي فنيات فخر الدين بن يوسف يصوب في مرمى محمد امين الحزكي في 45+2 يعطي التعادل لصالح البقلاوه الملعب التونسي.
2: شكرا لك. ما زلت دقيقة على نهاية الشوط الأول. هدف مقابل
3: صفر. كملوها معك
2: كملوها معك. شكرا لك لطفي. تحية طبعا ليك لطفي رفقي ومكرم. ما زالوا بعض اللحظات إذن على نهاية هذا الشوط الأول. التقدم لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى هدف مقابل صفر على حساب النجم الرياضي الساحلي وثلاثي في خط الهجوم الحقيقة نورماني وريان الحمروني وفي راس حيفية. نتصور شي يعملوا مشاكل لعديد الأندية على مستوى خط الدفاع في البطولة هذا الموسم ثلاثي متكامل ويبدو المدرب عماد بن يونس لقى الظل متاعه في هذا الثلاثي. ممتاز جدا الحقيقة تكامل كبير برشا سرعة كبيرة برشا خاصة لنورماني يعطي حلول هجومية كبيرة بالإضافة إلى الأجنحة كما قلت. حمروني على اليسار عيفية على اليمين كرة لفريق النجم الرياضي الساحلي ترجع في خط الدفاع عزمي غومة ما ياخذها أشرف بن ضياف. لمسة خاطئة من بن ضياف يخطئ في الترويض تمشي الكرة في خط هجوم المستقبل الرياضي بالمرسى. نورماني كالعادة قدامه عزمي غومة. نورماني يرتكب المخالفة واضحة الحقيقة من نورماني يحتج على الحكم المساعد الأول في المباراة السيد جاسم مسحيمي لكن اللي ريناه المخالفة مرتكبة موجودة من نورماني على عزمي غومة والمخالفة قريبة من زاوية الركنية في مناطق النجم الرياضي الساحلي. يمشي لها المدافع بوبكار ديارة لحظات وينتهي الشوط الأول. باسم بالعيد فعلا لطفي أعلن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق المستقبل الرياضي بالمرسى على حساب النجم الرياضي الساحلي. الإمضاء نورماني نلتقي إن شاء الله في الشوط الثاني.
3: مشكور جدا مهدي عبيد. إذا نهاية الشوط الأول في المرسى بأسبقية للمستقبل الرياضي بالمرسى على حساب النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر. هدف نورماني في دقيقة 23. ذكرني بالتوقيت والنتيجة مكرم الهداجي في ملعب حمام سوسة.
0: نلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل 5 دقائق كان علينا الحكم خالد كميدة. نلعب في اللحظات الأخيرة لطفي تقريبا في بضعة ثواني ويصبر نهاية الشوط الأول
3: والتعادل 1-1 في المباراة.
0: بالضبط 1-1.
3: نواصلوا معك.
0: يعطيك الصحة ونهاية الشوط الأول دي مع لطفي. بالضبط نهاية الشوط الأول يقول خالد كميدة تعادل 1-1. افتتحها عمر السميري بهدف جميل للملعب التونسي وعدل كذلك بهدف جميل فخر الدين بن يوسف في 45+2. 1-1 في هذا الشوط الاول في انتظار مجريات وفعاليات وتقلبات الشوط الثاني ان شاء الله.
3: شكرا لك مكرم الهداجي. اذا نهايه الشوط الاول في ملعب بولي الحوار بحمام سوسه بتعادل 1-1 بين امل حمام سوسه والملعب التونسي. سجل الامل عمر سميري دقيقه 38 وعدل الملعب التونسي فخر الدين بن يوسف دقيقه 45 زائد 2. واصلوا معك رفقي بوستة في ملعب مصعب الجنات بالمنستير.
1: اللحظات الاخيره في ملعب بن جنات في هذا الشوط الاول. نذكر ان الحكم اضاف 8 دقائق وقت ضاع، نلعب في 7 دقائق وبعض الثواني. ونذكر 2-1 الاتحاد بن قردان امام الاتحاد المنستيري، رغم انه الاتحاد المنستيري كان اقرب لاضافه الهدف الثاني، خلق اكثر فرص سانحه للتسجيل، كان اقرب امام مرمى لسعد الهمامي ويقرب من اضافه الهدف الثاني، ولكن بعد خطا في الدفاع وعمل كبير من محيرسي تمكن باخوش الجزائري من إضافة الهدف الثاني. كرة لياسين العمري داخل منطقة الجزاء وبعيدة تمشي ضربة مرمى. ياسين العمري خذا كورته على الرواق اليمين، حب يعطي التمريرة داخل منطقة الجزاء لصالح البرهومي وأيضا رائد بوشنيبة، ولكن كرة مشيت ضربة مرمى لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان. لسعد الهمامي يرفع الكرة. لحظات والثواني الأخيرة في هذا الشوط الأول، كرة ترجع من ريان عزوز. ريان عزوز في محور الدفاع إلى يوسف بنجا بنجا بنجا، وفي اللحظة هذه أسامة بن إسحاق يعلن نهاية الفترة الأولى بأسبقية اتحاد بن قردان على الاتحاد المنستيري 2-1. بادر بالتسجيل صالح البرهومي للاتحاد المنستيري دقيقة 6، عد الغازي العيادي دقيقة 17 بتسديد على الطائر من خارج منطقة الجزاء، وفي 45+3 عبد الوهاب بخوش أضاف الهدف الثاني لاتحاد بن قردان. مباراة مثيرة مشوقة في انتظار مجريات الفترة الثانية، نرجع لها بعد قليل. تفضل لك الخط لطفي.
3: مشكور جدا زميلنا رفقي بوستة. إذا نعطيكم نهاية الأشواط الأولى في بطولة الرابطة المحترفة الأولى اليوم، نذكر الدفعة الأولى من مقابلة الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في ملعب مصعب بن جنات بالمنستير. أسبقية الشوط الأول لاتحاد بن قردان 2-1 أمام الاتحاد الرياضي المنستير. البداية كانت الاتحاد الرياضي المنستير عن طريق صالح البرحومي دقيقة 7، ثم عدل الاتحاد بن قردان غازي العيادي في دقيقة 17، ثم الجزائري عبد الوهاب بخوش أضاف الهدف الثاني الاتحاد بن قردان في دقيقة 45+3. في ملعب علي الحوار بحمام سوسة نهاية الشوط الأول بتعادل 1-1 بين أمل حمام سوسة هو الملعب التونسي. عمر سميري لأمل حمام سوسة في دقيقة 38، ثم عدل الملعب التونسي فخر الدين بن يوسف في دقيقة 45+2. وفي ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى الأسبقية في الشوط الأول للمستقبل الرياضي بالمرسى على حساب النجم الرياضي ساحلي هدف مقابل 0، هدف نورماني في دقيقة 23. نعود بعد قليل مع انطلاق الأشواط الثانية من خلال مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى. بالنسبة لمباراة جولي بالمالي والنادي الإفريقي تنطلق بعد قليل. نعطيكم التشكيلة الأساسية بالنسبة لأبناء باب جديد للفريق التونسي النادي الإفريقي. مهيب الشامخ في حراسة المرمى، غيث الزعلوني، حسام بن علي في محور الدفاع، إسماعيل سيمبارا وعمار عبد الحق، وسط الميدان سيدو خان وألان كانتي وأسامة الشريمي، وفي الهجوم أيمن الحرزي، فيليب كينزومبي وصادق قديدة. زوز تغييرات في حسابات المدرب ماهر الكنزاري مقارنة بمباراة الذهاب في ملعب حمد العقربي برادس. أسامة الشريمي منذ البداية مكان معتز الدم، وأيمن الحرزي منذ البداية مكان حمزة الخضراوي. إن شاء الله بالحظ والتوفيق بالنسبة للنادي الإفريقي. نذكر بعد قليل انطلاق مباراة العودة بالنسبة للدور التمهيدي الأول للشامبيونز ليج الإفريقية على ملعب مامادو كوناتي بباباكو. جوري بالمالي يستضيف النادي الإفريقي، وإن شاء الله زينة بالنسبة للنادي الإفريقي. في المقابل 6:00 تنطلق مباراة في داكار في ملعب ليوبار سيدار سانغور، مباراة مواجهة بين ديامبارز السنغالي والترجي الرياضي الجرجيسي. كذلك بالحظ والتوفيق للترجي الرياضي الجرجيسي. راجعين بعد شوية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الخامسة مساء هنا في تونس، من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. استفادت حوالي 700 شخص من كافة معتمديات ولاية القيروان بخدمات الحملة الجهوية لتقصي مرض ماء الأبيض بالعيون، وفق ما أفاد به في قافلة صحية رابعة بالمركز الوسيط للصحة الأساسية بالقيروان المدير الجهوي للصحة جمال المرابط. المرابط كشف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه ستتم برمجة عمليات جراحية مجانية خلال شهر أكتوبر المقبل لفائدة الحالات التي تستوجب التدخل. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها بداية من اليوم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة لتتواصل إلى 26 من سبتمبر الجاري بهدف التوعية بمخاطر الإدمان، وفق مديرة دار الثقافة ابن رشيق هالة حداد. الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم، خاصة في ظل التغيرات المناخية. خلال جلسة أشرف عليها وزير السياحة سفيان تقيا أمس بحضور المدير العام لوكالة التكوين في مهن السياحة وعدد من إطارات الوزارة والوكالة ومدير المؤسسات التكوينية الراجعة لبها بالنظر، تم إعلان الانطلاق في مسار الإشهاد وفق معايير الجودة الدولية إيزو في خطوة تهدف إلى دعم الارتقاء بجودة التكوين وتطوير أداء مؤسسات التكوين في مهن السياحة وتعزيز مواكبتها للمعايير. في الشأن الدولي، وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن اليوم وصول 10 شهداء و56 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء تواصل الاعتداءات الصهيونية. كما أصيب 3 فلسطينيين اليوم بنيران جيش الاحتلال إثر اقتحامه لقريتين بالضفة الغربية المحتلة. سيطرة الحوثيين على مدينة المخل قريبة من باب المندب والمطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزر بالبحر الأحمر. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
2: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1
1: تصريحات.
3: صحيح المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.

0: صحراء من أجمل ما غنى الشيب خالد. نعود لرياضة وهدف والنقل المباشر مع بداية الأشواط الثانية في ملعب بطولة الرابطة المحترفة الأولى. التوقيت والنتيجة في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى مهدي عبيد.
1: مرسى
0: فاضل مهدي،
1: مرحبا بك لطفي، تحياتي ليك. انطلق الشوط الثاني هنا في ملعب عبد العزيز الشتيوي في المرسى منذ زوز دقائق، والتقدم للمستقبل هذه بالمرسى منذ الشوط الاول هدف مقابل صفر مع تغيير اول لكريستيان براكوني في هذا الشوط الثاني من جانب النجم الساحلي، خروج عزمي غومه ودخول الشاب انس قريره.
0: شكرا لك مهدي عبيد. نشوف انطلاقه الشوط الثاني في ملعب اولي الحوار بحمام سوسه. مكرم مرحبا.
2: مرحبا بك من جديد لطفي، في انتظار انطلاق الشوط الثاني في ملعب علي الاحوار، دخول لاعبي الامل الرياضي بحمام سوسه لارضيه الميدان، في انتظار دخول لاعبي الملعب التونسي، يعني لحظات تقريبا دقيقه ونص على اقصى تقدير، وينطلق الشوط الثاني في ملعب علي الاحوار. نذكر نهايه الشوط الاول بالتعادل 1-1 في اهداف جميله للامانه في هذه المباراه بين الامل الرياضي بحمام سوسه وضيف الملعب التونسي، كانت تتاحى عمر السماري في 38 وعدل فخر الدين بن يوسف بال 45
0: زائد 2 بانتظار
2: اهداف اكثر
0: في
2: الشوط الثاني ان شاء الله.
0: شكرا لك مكرم الهداجي الى ملعب مصطفى بن جنات بالمناستير. رفقي اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك لطفي. لحظات وينطلق شوط المباراه الثاني، نذكر اسبقيه اتحاد بنقردان على الاتحاد المناستيري 2-1، والتغييرات متواصله بالنسبة للزوز فرق. نشاهد في شيء مجبالي عثمان دياني على خط التماس في انتظار زوز تغييرات ما قبل بداية الفترة الثانية. كما ذكرنا الاتحاد الرياضي ببنقردان يتقدم على الاتحاد المنستيري 2-1.
0: شكرا لك رفقي بوسيت. بعد قليل سنعود لملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى، ونذكركم بتشكيلة النادي الافريقي في مواجهة جولي بال مالي في ملعب مامادو كوناتي في باماكو. هامة جدا المباراة بالنسبة للنادي الافريقي، هي مباراة العودة اليوم، في انتظار ان شاء الله اليوم التأكيد، تأكيد نتيجة الذهاب 1-0 ان شاء الله المرور للدور الثاني. مهيبة شامخ اذا في حراسة المرمى معه غيث الزعلوني وحسام بن علي، في محور الدفاع إسماعيل سيمبرا وعمار عبد الحق، في وسط الميدان سيدو خان ألان كانتي وأسامة شريمي، وفي الهجوم أيمن الحرزي وفيليب كينزومبي وصادق قديدة. زوز تغييرات في حسابات المدرب ماهر الكنزاري كما قلنا، مقارنة بمباراة الذهاب في ملعب حمد العقربي برادس. منذ البداية أسامة شريمي مكان معتز الدام، ومنذ البداية أيمن الحرزي مكان حمزة الخضراوي. حظ والتوفيق للنادي الافريقي في هذه المباراة. نرجع لك رفقي في بن جنات، تفضل.
3: في بن جنات تقريبا 20 ثانية منذ انطلاق شوط المباراة الثاني، دائما اسبقية اتحاد بنقردان على الاتحاد المنستيري 2-1.
0: شكرا لك رفقي بوستة. بداية الوصف والتعليق في الاشواط الثانية، نبدا معك مهدي عبيد في شتيو.
1: نعود لملعب عبد العزيز الشتيوي في المرسى، وفرصة خطيرة جدا لفريق النجم الرياضي الساحلي في منطقة الجزاء، سدد بطريقة فنية استعراضية نصف طائرة من المتميز أشرف بن ضياف، كرة على الطائر جميلة جدا، روض سدد والحارس أكثر امتياز حمزة بن شريفية يخرج كرة ركنية لفريق النجم الرياضي الساحلي، بداية قوية لفريق النجم من أجل تعديل النتيجة. كرة تسديدة اختير ياسر وياسين الشعباني، ياسين الشعباني ممتاز، ضيع الكرة الشعباني، سدد مرة أخرى بن شريفية، تسديدة رأسية وحارس المستقبل الرياضي بالمرسى يتصدى للكرة، يرجع الكرة ويربح المخالفة 1-0، تبقى نتيجة على حالها لفريق المستقبل الذي بالمرسى. الهدف نذكر من نور ماني منذ الدقيقة 23 في الشوط الأول، وتذكير بتشكيلة الفريقين، استغل ربما إصابة حمزة بن شريفية إن شاء الله لباس للتذكير بالتغييرات إلى حد الآن. قاعد نشوف في تغيير جديد من جانب المستقبل هذه بالمرسى،
0: ومهدي في اللحظة هذه، مهدي سامحني في اللحظة هذه تأخر انطلاق مباراة النادي الافريقي، في اللحظة هذه انطلقت مباراة النادي الافريقي وجولي بالمالي، نلعب في توقيت زوز دقائق 0-0 في الشوط الاول.
1: ممتاز ان شاء الله زينة،
0: ان شاء الله زينة،
1: ان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي، لترجي جرجيز والنادي الرياضي صفاقسي، وان شاء الله تفاجأنا بالاهداف وبصوتك تتدخل بطبيعة وتبشرنا ان شاء الله لطفي بنتيجة إيجابية بحول الله من مالي. بالنسبة لفريق النادي الإفريقي نذكر بعجالة لفريق المستقبل هذه بالمرسى الفريق المحلي، قلت ثم تغيير باش يحصل بعد قليل، لكن نتبع الهجمة لفريق نجم الساحلي على اليمين ريان عنان، عنان يحاول يتجاوز أسامة جبالي، تمريرة ما فماش تسلل، ياسين الشعباني وهو عبد الله العامري يوزع العامري قبل ما تخرج التسديدة من نجم رياضي الساحلي فوق العارضة، اختار القوة في القائمة الثانية رغم موقعه المناسب، سدد أشرف بن ضياف الكرة من أشرف بن ضياف باليسرى، كما قلت اختار التسديدة القوية على الدقة ربما فوق العارضة تخرج ضربة مرمى، يدخل في المستقبل هذه بالمرسى. عمر الترايدي مكان في رأس عيفية، مكان في رأس عيفية، عمر الترايدي هو التغيير الثاني من جانب المستقبل هذه بالمرسى بعد تغيير أول في الشوط الأول اضطراري للإصابة خروج الخلوي ودخول عبد القادر القاسمي، وبالتالي حمزة بن شريفية، أسامة جبالي، أمين كشيش، أسامة البحري، عزيزة الشاوش، فيليب أوجو، ريكي هانس، عبد القادر جاسمي في رأس عيفية، خرج خلى مكانه لعمر الترايدي، نور ماني وريان الحمروني. من جانب النجم الساحلي صبري بالحسن، أنس قريرة الشاب خذا مكان عزمي غومة، وجدي كشريدة، بوبكا ديارا، فيليب لونكونتان، عثمان دياكيتي، أمبروزو، عبد الله العامري، أشرف بن ضياف، ياسين الشعباني وريان عنان. إلى حد الآن وصلنا الدقيقة الثامنة هنا في ملعب عبد العزيز الشتيوي في المرسى، المستقبل رياضي بالمرسى لطفي يتقدم على النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر.
0: إلى ملعب ولي الأحوار بحمام سوسة.
2: وفي ملعب ولي الأحوار بحمام سوسة يلعب في توقيت 4 دقائق لعب تأخر نوعا ما انطلاق الشوط الثاني، هذه كرة خطيرة لصالح بدري بحمام سوسة داخل مناطق الجزاء ويضيع، يضيع محمد أمين جراي، ممتاز التدخل لحسين الرفاعي في محور الدفاع على الملعب التونسي، كانت كرة خطيرة أجل تسجيل الثاني للأمل، التواغل داخل مناطق الجزاء وفي آخر لحظة يعني في آخر ثانية في آخر دقيقة وفي آخر لحظة يقطع الكرة هذه حسين الرفاعي بطريقة ممتازة جدا وبطريقة أنيقة ويخلي الملعب يخلي التعادل هدف مقابل هدف. الكرة لصالح حسب الدخيلي، التوزيع باتجاه فخر الدين بن يوسف مع بركات الحميدي، بركات الحميد، بركات ممتاز يقطع له الكرة ريان فيكو في أول مباراة ليه مع الأمل الرياضي في حمام سوسة، ممتاز هذا اللاعب للأمانة في وسط ميدان الأمل الرياضي في حمام سوسة، لاعب حركي يربط جيدا بين منطقة الميدان وهجوم الأمل الرياضي في حمام سوسة. ترجع الكرة ضربة لماس صالح البقلاوة على الجهة اليسار في يعني من جهة المدارج المكشوفة لملعب وعليه الأحوار في حمام سوسة. الكرة في محور دفاع الملعب التونسي، إرادة تربالي ثنائية مع حسين الرفاعي، تبادل الكرة في محور الدفاع، التوزيع من رائد الدربالي باتجاه بركات الحميدي أو في اتجاه وائل الورغمي وتمشي كرة طويلة ضربة مرمى لصالح محمد أمين الحزي، ممتاز للأمانة محمد أمين الحزي كان أنقذ الأمل من كرة خطيرة مع بداية المباراة، كان وجه لوجه التصويب من فخر الدين بن يوسف ويفسخ هدف لصالح الملعب التونسي. الكرة طويلة تمشي ضربة تماس في خط وسط الميدان لصالح الملعب التونسي، ملعب التونسي والأمل نذكر يبحث على أول انتصار اليوم في الموسم الحالي، يعني كانت التعادلات والهزائم بالنسبة للزوز فرق في الجولات الثلاثة الماضية وفي انتظار تحقيق أول انتصار في هذا الموسم. الكرة في وسط الميدان في اتجاه يوسف السعفي وتمشي كرة ضربة أوائل الورغمي وتمشي ضربة تماس صالح الأمل الرياضي في حمام سوسة. الكرة ترجع في وسط الميدان أيوب شعبان وقبلها يوسف تلاعب من الملعب التونسي على أرضية الميدان ودخول المسعفين في توقيت بالضبط 6 دقائق 20 ثانية في ملعب وعلي الأحوار، دائما التعادل 1-1 بين الأمل والملعب التونسي.
0: شكرا لك مهدي مكرم. قبل ما نمشي الرفقي بوستة 7 دقائق لعب في باماكو، دائما التعادل 0-0 بين النادي الافريقي والجولي برمان.
3: تفضل الثالث ادريس المحيرسي يضيف الثالث لاتحاد بن قردان دقيقة 53 ينجح ادريس المحيرسي في اضافه الهدف الثالث، ياخذ كورته يعمل الترويض على حدود منطقه الجزاء، يسدد بقوه ارضيه تستقر في شباك احمد سليمان حارس مرمى الاتحاد المنستير ادريس المحيرسي اللي رفض الاحتفال، عنده تجربه سابقه مع الاتحاد المنستيري، يضيف الهدف الثالث. بدايه قويه لاتحاد بن قردان بدايه الشوط الثاني، ومشاكل الاتحاد المنستيري واضحه، مشاكل دفاعيه بالاساس. رابع هدف يقبل الاتحاد المنستيري في زوز مواجهات في ملعب بن جنات، كان قبل هدف ضد الملعب التونسي، ويقبل ثلاثة اهداف كامله اليوم في ملعب بن جنات امام الاتحاد الرياضي في بن قردان. نذكر انه رومان فالز الفرنسي مدرب الاتحاد المنستيري كان اقحم كل من شيما الجبالي وعثمان دياني مكان ميراس بن حسين وبهجات سيرابا الملغاشي. البدايه القويه من جانب الاتحاد الرياضي ببن قردان، نذكر كان قبل هدف اول منذ البدايه في قساسة عن طريق صالح البرهومي من جانب الاتحاد المنستيري، ولا الرد بثلاث اهداف لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان، والحصيله مرشحه للارتفاع الحقيقه بالاداء اللي نشوف فيه، باللعب المفتوح، بالمحاولات الهجوميه، بضغط الاتحاد المنستيري، بمرتدات اتحاد بن قردان. نتصور وانه ما زالت الاهداف. كره لصالح البرهومي، برهومي لياسين العمري يربح ضربه مخالف، يربح ضربه مخالفه ياسين العمري، تجي بين خط وسط الميدان وخط ال 18 في مناطق الاتحاد الرياضي ببن قردان. ثلاثة اهداف مقابل هدف للفريق الضيف الاتحاد بن قردان، خامس هدف يسجله اتحاد بن قردان خارج ميدانه، كان سجل زوز اهداف في ملعب باجا، واليوم يسجل ثلاثة اهداف في ملعب بن جنات. النجاعة حاضرة، قوة هجومية اتحادية إلى حد الآن بقيادة سفيان الحيدوسي، ضربة مخالفة ياسين العمري معه محمود غربال. كيف ستكون ردة فعل الاتحاد المنستيري بعد قبوله للهدف الثالث؟ تقريبا نفس السيناريو الفترة الأولى، بداية قوية، هدف أول للبرهوم ثقة سادسة من جانب الاتحاد المنستيري، وثقة سابعة الفترة الثانية الاتحاد بن قردان يسجل منذ البداية عن طريق ادريس المحيرسي. محمود غربال يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء بالراس بعصيدة، ياخذها فؤاد التيمومي، ايضا واحد من بين الملاعبيه اللي تقمصوا زي الفريقين، فؤاد التيمومي، ادريس المحيرسي، زوز ملاعبيه سبق لهم تقمص زي الاتحاد المنستيري. وعدنان اليعقوبي الموجود مع الاتحاد المنستيري خاض تجربه في نطاق الاعاره مع اتحاد بن قردان الموسم قبل الفارت، مع وجود انس بعطي من الاتحاد المنستيري في بنك بدلاء اتحاد بن قردان. نلعب تقريبا في الدقيقة 56 في المباراة الأسبقية لاتحاد بن قردان، مهدي أمام الاتحاد المنستيري. قبل هذا نسيم شاشية وجها لوجه، شاشية موجود في موقع التسلل مع عودة الدفاع. 56 دقيقة لاعب في المباراة، اتحاد بن قردان يتقدم على الاتحاد المنستيري ثلاثة أهداف مقابل هدف.
0: وأنا معاكم مكلف بالتوقيت والنتيجة بالنسبة للنادي الإفريقي وجولي بالمالك. قبل ما نمشيو المهدي، 12 دقيقة لعب في الشوط الأول، دائما التعادل 0-0. نواصلوا معك مهدي عبيد.
1: شكرا لك لطفي، تحية لك رفقي مكرم. العودة من جديد لملعب عبد العزيز الشتيوي عفوا في المرسى. التقدم كالعادة للمستقبل رياضي بالمرسى على حساب النجم الرياضي الساحلي، واحد بلاش في 60 دقيقة لعب في المباراة، 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني في المباراة. بطبيعة رقم 103 بين الفريقين، أفضلية قبل انطلاق المباراة للنجم الساحلي على مستوى المواجهات التاريخية ب 52 فوز مقابل 14 انتصار لمستقبل المرسى و 36 تعادل. الكرة تخرج للمستقبل رياضي بالمرسى في الهجوم في مناطق النجم الرياضي الساحلي، أسامة جبالي يستعد للتماس. أسامة جبالي الكرة طويلة في اتجاه نورماني، نشيط جدا في خط هجوم المستقبل الرياضي.

0: دياكي تيلي بدوره يخسر كرة للمستقبل الرياضي بالمرسى في محور الدفاع. أسامة البحري كرة على اليمين لعزيز الشاوش، طويلة من عزيز الشاوش، لمسة واحدة المستقبل الرياضي بالمرسى، وترجع من الدفاع مرة أخرى من جديد التونسي الفرنسي فيليب لونكونتان، كان موجود في المنتخب الأولمبي في إحدى التربصات قبل انطلاق دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. كرة ريان الحمروني ترجع من دفاع النجم الساحلي مرة أولى مرة ثانية، متفطن دفاع النجم الساحلي، الكرة من جديد للجنوية، وأسبق فيليب لونكونتان في حوار ثنائي مع لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى في اللقطة الماضية. كان التدخل من فيليب لونكونتان، وكما حكيت قبيلة التدخل كان على فيليب أوجوا النيجيري.
1: والهدف الثاني، الهدف الثاني للاتحاد المنستيري في الدقيقة 60، رائد بوشنيبة ينجح في إضافة الثاني، كرة راجعة من الدفاع قريب من خط 550 بلمسة بالساق اليسار، رائد بوشنيبة يضيف الثاني للاتحاد المنسيري ويدون ثاني اهدافه في البطوله. مباراه مفتوحه، مباراه مثيره،
2: وبرشا
1: مباراه الاهداف،
2: برشا اهداف
1: وايضا الاهداف حاضره في باماكو. لطفي 1-1 الى حد الان بين جولي بالمالي والنادي الافريقي. تفضل لطفي.
2: واضح رفقي بو 6-5 اهداف في ملعب مصر بالجنات بالمنستير، وواحد واحد بين نادي الافريقي وجولي بالمالي. نكمل معك مهدي عبيد ثم نمشيو لمكرم الهداش.
0: شكرا لك. حكيت قبيلة منذ قليل عن المنتخب الأولمبي ومدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان، حاضر هنا في مدرجات ملعب عبد العزيز الشتيوي في المرسى. كانت لنا درتشة منذ قليل بين الشوطين مع بوجلبان. هذه كرة للمستقبل هذه بالمرسى، الترويض نورماني في منطقة الجزاء أطنب في الاحتفاظ بالكرة، خسر كورته ويمشي عكس الهجمة لفريق النجم الرياضي الساحلي. ارتفعنا سق المباراة، تتقسم الإيفواري ريكي هانس المستقبل الرياضي بالمرسى، المستقبل يحاول تسجيل الهدف الثاني، بينما النجم الساحلي دون فرص خطيرة جدا باستثناء فرصة أو اثنين مع انطلاقة هذا الشوط من أشرف بن ضيف خاصة وياسين الشعباني. النجم يريد اكيد تعديل النتيجه، قلت تحدثنا منذ قليل شويه مع المدرب انيس بوجلبان اللي قاعد يتبع في اللاعبين المنتخب الاولمبي. بطبيعه منتخبنا الوطني قاعد يستعد الاولمبي طبعا لتصفيات المؤهله لكاس افريقيا تحت 23 سنه اللي بدورها مؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه لوس انجلوس 2028. عنده مجموعه من اللاعبين يتبع فيهم في كلا الفريقين في توقيت لحد الان 20 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني. قبل ما نعطي الكلمة طبعا لطفي لمكرم، أيضا إشارة أخرى أنه عبد السلام بوحوش المدير الرياضي لشبيبة العمران حاضر لهنا هكاك يقول لي لمتابعة المباراة والمنافسين. كرة اختيرة تسديدة من ياسين الشعباني في دين الحارس حارس المستقبل هذه بالمرسى. 20 دقيقة لعب، واحد بلاش للمستقبل هذه بالمرسى على حساب النجم الرياضي الساحلي مكرم.
3: يعطيك الصحة مهدي. نلعب في توقيت 16 دقيقة لعب كذا الشوط الثاني بين الأمل الرياضي بحمام سوسة ضيف الملعب التونسي. دائما التعادل، هدف مقابل هدف، هذه كرة ثابتة خطيرة مواجهة لحارس الأمل محمد أمين الحجي، بركات الحميدي، التصويب تضرب في حائط الدفاع ثم ترجع مدون داي، التوزيع والتصويب، خطيرة الكرة، خطيرة الكرة من ريان أو من بوبكر ديوف، التصويبة وتضرب في ساق جعفر موسى وتمشي يخرجها ضربة تماس لصالح الملعب التونسي. باش ترجع الكرة بضربة تماس عزيز الساحي، عزيز الساحي في مناطق الأمل الرياضي بحمام سوسة، يلعب تيجي بركات الحميد، بركات معاه لاعب الأمل الرياضي بحمام سوسة مصعب ساسي، ويربح ضربة مخالفة مصعب ساسي في دفاع الامل الرياضي بحمام سوسه. صعب بسرعه بنور البيج حتى الهجوم، مصعب ساسي، مصعب ساسي، التوزيع في اتجاه طيب بن زيتون، اول مباراه ليه بعد تعاوده من الهلال السوداني، كان قريب من العوده للنادي الرياضي البزرتي لكن يوقع لصالح الامل الرياضي بحمام سوسه. هذا المهاجم اكيد الهداف اللي كان مدافع هو طيب بن زيتون، اكيد هداف النادي البزرتي في الموسم قبل الماضي، يعود للبطولة التونسية ولأجواء الكرة التونسية من بوابة الأمل الرياضي بحمام سوس. الكرة نور البيج، نور البيج بالرواق، التوزيع بالرأس، و وممتاز يقطع الكره رائد الدربان.

0: حتى الهجوم للملعب التونس. المرور من ابو بكر كاميرا في اتجاه وابو بكر ديوب، التوزيع في اتجاه خطيره للكوره، وجه لوجه والهدف الثاني. الهدف الثاني للملعب التونسي. أبدون داي في توقيت 18 دقيقه لعب من هذا الشوط الثاني يعطي الاسبقيه للملعب التونسي. فراغ في دفاع الامل الرياضي بحمام سوسه، يعني لقطه كانت تقريبا 47 متر على حارس الامل، يقطع الكره يهز يهز راسه يمشي يعني وجه لوجه، يقطع المسافه هذه كل وحده من غير وجود حتى مدافع من الامل الرياضي بحمام سوسه، ويصوب الكره بكل اريحيه على يسار محمد امين الحاجي، ويعطي الاسبقيه للبغلاوه
1: هدف التعادل. هدف التعادل. احمد بوعسيده، احمد بوعسيده يعادل النتيجه دقيقه 63، 3-3 بين الاتحادين، بين الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان. اي مباراه مثيره، مباراه الاهداف، مباراه يتالق فيها احمد بوعسيده بعد اسيست لصالح البرغومي في الهدف الاول، يتمكن بعد كره ثابته وكره راجعه من دفاع اتحاد بن قردان بلمسه على مستوى خط ال 550، يحط الكره في شباك لاسعد الهمامي. 3-3 بين الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان.
0: والاسبقيه تاتي في ملعب وليد الحوار عن طريق البديل وكوتشينج لمدرب الملعب التونسي توزي مريكو بدخول منذ قليل، يعني تقريبا منذ 60 او 3 يدخل امادون داي مكان فخر الدين بن يوسف، ويعطي الاسبقيه للملعب التونسي. كره لصالح الملعب التونسي لعاطف الدخيلي، ترجع الكره اكيد في ايدين حارس الملعب التونسي عاطف الدخيلي. قلت تغيير ممتاز من المدرب البرتغالي للملعب التونسي، يعطي الفاعلية، يعطي الحركية لخط الهجوم، ويأتي الهدف تقريبا بعد 3-4 دقائق منذ دخوله. نحكي عليها أو عنده الكرة أمادون داي، المرور الخطيرة داخل مناطق الجزاء. ممتاز محمد أمين الحسكي، ممتاز محمد أمين الحسكي أمام بوبكر كاميرا البديل كذلك في هذا الشوط الثاني اللي خذا مكان فادي العابد، يتسرب ويمر من الجهة اليمنى للهجوم، يقطع الكرة بالعرض تقريبا على الخط النهائي للميدان، يراوغ ثم يصوب في زاوية مسكرة وتألق لمحمد أمير الحسكي في توقيت 20 دقيقة 13 ثانية. التقادم من الملعب التونسي 2-1 على حساب مضيفه الأمل الرياضي في حمام.
2: توقيت ونتيجة مهدي عبيد في ملعب أشتيوي بالمرسى.
3: في توقيت 25 دقيقة في هذا الشوط الثاني، مستقبل مرسى 1 نجم الساحلي 0.
2: قبل ما نمشوا لمهرجان الاهداف، المنسير عندك 6 اهداف رفقي و6، ممكن الاعداد نتاع الاهداف ممكن تزيد في هذه المباراه، مباراه مفتوحه. نعطيكم التوقيت والنتيجه في باماكو 27 دقيقه لحد الان، والتعادل 1-1 بين جولي برمالي والنادي الافريقي. البدايه ماليه عن طريق عباس كوياتي في دقيقه 17، ثم عدل للنادي الافريقي الصادق قديده في دقيقه 19، وتحت امطار غزيره في باماكو هذه المباراة. إن شاء الله بالحظ والتوفيق للنادي الإفريقي، ومشكور جدا خليل بالحاج علي اللي يتفاعل معنا بخصوص هذه المباراة. مشكور خليل، نرجع لك رفقي بوستة.
1: العودة في توقيت 67 دقيقة لعب، مباراة الأهداف، مباراة متعادل فيها الاتحاد المنستيري مع اتحاد بن قردان 3-3. سيناريو الحقيقة مثير جدا في مباراة اليوم، بعد ما كان متأخر اتحاد بن قردان هدف دون مقابل يرجع يعدل ويتقدم 3 أهداف مقابل هدف، والاتحاد المنستيري لا يرمي المنديل يرجع في النتيجة 3-3 إلى حد الآن. كرة ترجع بضربة مخالفة للاتحاد المنستيري مع تشجيعات كبيرة في المدرجات، أيضا استفاقة جمهور الاتحاد المنستيري في مدرجات ملعب بن جنات. كرة في محور الدفاع الى الريان عزوز من جانب الاتحاد المنستيري، يقرب من خط التماس ولكن يرجع يعطي التمرير ليوسف بنجا، بنجا الى شيما الجبالي، شيما الجبالي بنجا كانت من عثمان دياني على اليمين غربال، شايم الجبالي، هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء، تسديدة ياسين العامري، تسديدة والدفاع حاضر، هذه خطيرة، تسديدة لأسعد الهمامي، يتألق لأسعد الهمامي، كان يوسف الحرش في التسديد، ولأسعد الهمامي يتألق، وتغيير آخر للفرنسي رومان فالز، دخول سامي بعلي المهاجم الجزائري سيكون مكان ياسين العمري، تغيير آخر يقوم به الفرنسي رومان فالز المدرب مدرب الاتحاد المنستيري. حقيقة مباراة مثيرة جدا، وأكيد الحاضر في المدرجات تتمتع بمهرجان من الأهداف، 3-3 للي يسمع فينا واللي يتابع في الإذاعة الوطنية ويتابع في رياضة وأهداف، 3-3 بين الاتحادين، بين الاتحاد المنستيري واتحاد بنقردان، تقريبا في 70 ثقة لاعب في المباراة، وقلت الحصيلة مرشحة للارتفاع نتاع الأهداف، لأنه الحقيقة اللعب هجومي، المساحات موجودة، الضغط موجود سواء من جانب الاتحاد المنستيري أو من جانب الاتحاد الرياضي ببنقردان. كرة لأحمد بوعسيدة اللي تم تأهيله في وقت متأخر البارح، يلعب أول مباراة ويسجل أول هدف ليه، هذه كرة لصالح الاتحاد، اختيرة يتسدى الدفاع، لأنه الحقيقة كرة كانت في اتجاه أحمد بوعسيدة، يتألق دفاع الاتحاد الرياضي ببنقردان، يمنع المهاجم أحمد بوعسيدة من إضافة الهدف الرابع في توقيت 70 ثقة لعب، 3-3 هنا في ملعب بن جنات المنستير بين الاتحاد المنستيري واتحاد بنقردان.
2: شكرا لك رفقي ابو ستة. ما زال التعادل يخيم على مباراة الجولي برمالي والنادي الافريقي، وصلنا ل 32 ثقة لعب في الشوط الاول. نرجع معك مهدي عبيد في ملعب المرسى.
3: شكرا لك لطفي. 29 ثقة لعب في هذا الشوط الثاني، التقدم كالعادة المستقبل الرياضي بالمرسى على حساب النجم الرياضي الساحلي بهدف مقابل صفر، يتوقف اللعب لإصابة لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى في اللقطة الماضية عمر الترايدي. عمر الترايدي ملقى على أرضية الميدان، يقوم سلامات، سيستأنف اللعب في اللحظات هذه بإشارة طبعا من الحكم باسم بالعيد. نذكر أنه النجم الرياضي الساحلي منذ قليل قام بثلاثة تغييرات إضافية، وصل للتغيير الرابع، بوسلامة محمد الهادي بوسلامة ياخو مكان ريان عنان، أيضا ريان قارة ياخو مكان عبد الله العمري، تغيير آخر أسامة عبيد يدخل وسط الميدان مكان شكون، ماهوش مكان متوسط ميدان لكن مكان المدافع السينيغالي بوباكار ديارا، وبالتالي يرجع النيجيري أومبروزو إلى محور الدفاع. هكا يكون لون كونتان ولاعب النيجيري في محور الدفاع، نعرفوه حتى مع ترجي الرياضي الجرجيسي أومبروزو أوشيكبو لعب أيضا في محور الدفاع. كورة ريان الحمروني، خطيرة من لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى عمر الترايدي، سدد بالرأس والكورة تخرج. كانت المحاولة من عمر الترايدي، كان شق على المدافعين في القائم الأول، حاول يقتنص الكرة بالرأس، محاولة جديدة المستقبل الرياضي بالمرسى، وضربة مرمى للنجم الساحلي بسرعة. صبري بالحسن والحكم باسم بالعيد يقولوا انتظر قليلا، لا يلعب، ما فهم حد شيء، حتى صبري يستغرب، ربما كانت فهم إشارة من الفار أو شيء من هذا القبيل. كرة طويلة من محور الدفاع من فيليب لون كونتان يرجعها البحري من مستقبل الرياضي بالمرسى، نجم الرياضي الساحلي في الهجوم، يسقط لاعب النجم محمد الهادي بوسلامة في اللقطة الماضية، وريان قارة بين زوز ملاعبيه يخسر كورته. عمر الترايدي عكس الهجمة للنجم الساحلي بوسلامة، ومتفطن محمد أمين كشيش. الكرة الثانية في وسط الميدان، الإيفواري ريكي هاينز إلى فيليب أوجوا النيجيري، يخسر كورته، عمر الترايدي ياخذها، والمخالفة بقرار من الحكم باسم بالعيد، المخالفة للنجم الساحلي رغم تعرض النيجيري فيليب أوجوا للإصابة، ملقى على أرضية الميدان، يستمر اللعب، كرة للنجم الرياضي الساحلي من أومبروزو من محور الدفاع على اليسار، ما فهموش بعضهم، زوز ملعبية من النجم الساحلي أنس قريرة وأومبروزو، كورته كانت طويلة اذا يتوقف اللعب لطفي هنا من جديد في ملعب عبد العزيز الشتيوي في المرسى. نربح الوقت نمشيو لملعب اخر. 32 دقيقه لعب نذكر في هذا الشوط الثاني، 1 مستقبل مرسى، 0 النجم الساحلي.
2: شكرا لك مهدي عبيدو. لحد الان تعادل ما زال في مباراه الجولي بن مالي والنادي الافريقي 1-1. كما قلنا البدايه كانت ماليه عن طريق عباس كوياتي في دقيقه 17، ثم عدل للنادي الافريقي عن طريق الصادق قديده في دقيقه 19، ومنذ قليل كاد انه يضيف الهدف الثاني للنادي الافريقي صادق قديده لولا تدخل الحارس سليمان كوليبالي. وصلنا لدقيقه 35 من الشوط الاول. نرجع معك مكرم الهداجي في ملعب حمام سوس.
0: يعطيكم الصحة. نلعب في توقيت 28 دقيقة لعب في ملعب علي الحوار بحمام سوسة. دائما تقدم للضيوف الملعب التونسي على حساب الأمل الرياضي بحمام سوسة، هدفين مقابل هدف. الكورة لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة، محاولة المرور أيوب الشعبان، التوزيع داخل منطقة الجزاء، يضرب بالراس رائد الدربالي، خرج الكورة، باقي الكورة لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة. نور البيش يقول ما فما شيء، الحكم دور البيش، عمر السماري على الجهة اليوم للهجوم، التوزيع بالرأس، خطيرة الكرة ضعيفة ضعيفة، تمشي الكرة في يدين حارس الملعب التونسي عاطف الدخيني. كانت رأسية المدافع قلب الدفاع جعفر موسى ليطلع يساند خط الهجوم. الكرة صالح الملعب التونسي عند بوفكر كاميرا في وسط الميدان. الكرة لصالح البقلاوة أو أبو بكر ديوب، التوزيع في اتجاه قلب الهجوم أمادون داي، لكن أسبق منه ريان فيجو لاعب الأمل الرياضي بحمام سوسة. الكرة لصالح الأمل، ريان شعبان، ريان شعبان أو أيوب شعبان، المرور والتسرب من الجهة اليسرى، علي بن حسين، علي بن حسين معاه أبو طيب بن زيتون، وتمشي الكرة ضربة تماس لصالح الأمل الرياضي في حمام سوسة، تتنفذ بسرعة. الكرة لصالح ريان فيك، يلعب كرة قصيرة من الجهة اليسرى لهجوم الأمل الرياضي في حمام سوسة. ممتازة الكرة، أيوب شعبان معاه لعب الملعب التونسي وائل الورغمي، تقطع الكرة في وسط الميدان وعكس الهجوم لصالح الملعب التونسي. مامس يوني، التوزيع في الجهة اليسرى في اتجاه عزيز الساية. الكرة عند الملعب التونسي، حاولت المرور، الكرة عند البقلاوة من جديد، يوسف السعفي، خطيرة الكرة، خطيرة، كاد يكون الهدف الثاني، كاد يكون الهدف الثالث لصالح الملعب التونسي. وبكر كاميرا وجه لوجه مع محمد أمين الحزكي، والتألق من جديد بحارس الأمانة الرياضي بحمام سوسة. بطل اللقاء إلى حدود هذه اللحظة للأمانة، أنقذ عديد الكرات محمد أمين الحزكي في مرمى الأمل الرياضي في حمام سوسة. يعني كان وجه لوجه، كرة معناتها الشباك محلولة أمام أبو بكر كاميرا يصوب، ومحمد أمين الحزكي يمشي في المكان الصحيح ويخرج الكرة ضربة ركنية، الركنية لصالح الملعب التونسي. يوسف السعفي، يوسف السعفي على يسار محمد أمين الحزكي، التوزيع داخل منطقة الجزاء، ممتاز جعفر موسى بالراس، يخرج الكرة عكس الهجوم لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة، ويرتكب الخطأ أكيد علي بن حسين لاعب الأمل الرياضي بحمام سوسة، يرتكب عليه الخطأ لاعب الملعب التونسي عزيز الساعي، لعب الكرة بسرعة باتجاه عمر السماري، وقطع الكرة من وائل الورغمي، ويقول الحكم تسلل لصالح دفاع الملعب التونسي اللي للأمانة يعني تبدل وجه البقلاوة بعد التغييرات بالنسبة للمدرب ماريكو. أصبح الملعب التونسي شرس في خط الهجوم، إلقاء الأوتوماتيزم نتاعه، وأصبح معناتها يلعب الهجوم أكثر من الشوط الأول الملعب التونسي، خاصة نذكر بالتغييرات مع دخول أمادون داي مكان فخر الدين بن يوسف، كذلك محمد أمين الخميسي مكان بركات الحميدي، خروج فادي العابدي ودخول بكر كاميرا، وخروج حسين الرفاعي ودخول اسكندر الصغير. من جانب الامل طيب بن زيتون كان اخذ مكان اوبيرين مارتا، وعلي بن حسين ياخذ مكان محمد امين جراي، ومالك بعايو يخرج ويخلي مكانه في محمد امين الجزيري
2: في توقيت
0: 32 دقيقه لعب. دامر تقدم للضيوف البقلاوه على حساب الامل الرياضي بحمام سوسه، هدفين مقابل واحد.
2: شكرا لك مكرم الهداجي من ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة. قبل ما نمشي لمهدي عبيد نرجع له دقيقة ونص نعطيكم التوقيت والنتيجة. في مالي 38 دقيقة لعب في الشوط الأول، ما زال التعادل 1-1 بين جولي بالمالي والنادي الإفريقي. البداية كانت مالية عن طريق عباس كوياتي في دقيقة 17، ثم عدل النادي الإفريقي عن طريق صادق قديدة في دقيقة 19. نرجع لك مهدي في الشتيوي.
3: شكرا لك لطفي. 37 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، كرة مخطئة من بوسلامة، لاعب النجم الريدي الساحلي كان النجم في الهجوم، خسر كورته محمد الهادي بوسلامة، يعكس الهجمة مرة أخرى. المستقبل الريدي بالمرسى على الجهة اليسرى، ريان الحمروني يحاول يتجاوز لونكونتان، يفوت لونكونتان، لكن أمبروزو يتصدى للكرة. ممتازة تغطية دفاعية كانت من لاعب النيجيري لفريق النجم الريدي الساحلي. النجم في الهجوم ياسين الشعباني، ياسين الشعباني، شعباني يحط الكرة مع أسامة عبيد، يدخل منطقة الجزاء، أشرف بن ضياف يسدد، اختير ياسر الكرة، ممتازة جدا التسديدة باليمنى في الزاوية البعيدة على الحارس خارج المرمى، وتبدو ركنية لا ضربة مرمى، كانت الكرة قريبة برشا من مرمى حارس المستقبل الرياضي بالمرسى لطفي حمزة بن شريفية في توقيت إلى حد الآن 38 دقيقة لعب. التقدم لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى على حساب النجم الرياضي الساحلي بنتيجة هدف مقابل صفر.
2: وللتحق بين الآن 40 دقيقة لعب في مالي، تعادل 1-1 بين جولي بالمالي والنادي الإفريقي. نواصلوا معك رفقي بوستة في المونستير.
1: في ملعب بن جنات نلعب في 79 ثقة لعب 3-3 بين الاتحاد المنستيري والاتحاد الرياضي ببن قردان. كورة لصالح الاتحاد من شيمة الجبالي، لمسة من يوسف الحرشي، عاود يمر لشيمة الجبالي، يختار يوسف بنقا، غادر منذ قليل أحمد بعصيدة من جانب الاتحاد المنستيري، والبديل إبراهيم قادياقا مهاجم مكان مهاجم. في أول مباراة أحمد بعصيدة بعد تأهيله يسجل أول هدف ليه قادم من الترجي الرياضي بعد تجربة مع النجم الرياضي بالمتلوي وأيضا مستقبل سليمان. أحمد بعصيدة غادر البديل قاد يقع في انتظار تغيير آخر بدخول عدنان يعقوبي بعد قليل. قبل هذا تنفيذ ضربة مخالفة جي بين خط وسط الميدان وخط ال 18 في مناطق الاتحاد الرياضي ببن قردان في 80 دقيقة لعب. مازال الوقت، ربما الحصيلة ترتفع من الأهداف، إلى حد الآن 6 أهداف يتقسمها زوز فرق. ينفذ محمود غربال ولكن أسامة بن إسحاق يطلب إجراء تغيير قبل. يغادر صالح البرهومي، صالح البرهومي ساحب هدف الفترة الأولى، هدف الأسبقية للاتحاد المنستيري في رصيد زوز أهداف بعد هدف ضد الملعب التونسي أيضا في ملعب بن جنات. تتنفذ بسرعة ضربة المخالفة بين ريان عزوز، غربال، محمود غربال يرفع الكرة دون صعوبة سهلة عند الأسعد الهمامي، يرجع الكرة تفوت خط وسط الميدان في اتجاه بخوش الجزائري، قابلوا ريان عزوز إلى عثمان دياني. عثمان دياني أول لمس للكرة من عدنان اليعقوبي، تدخل لامين توري عنيف، تدخل لامين توري، ويتدخل أسامة بن إسحاق ليشهر البطاقة الصفراء في وجه لامين توري اللاعب الاتحاد الرياضي ببن قردان. انذار مع طلب بنك بدلاء الاتحاد المنستيري ربما أنه يتغير اللون من الأصفر إلى الأحمر وبالتالي إقصاء لامين توري، ولكن الورقة الصفراء يشهرها الحكم أسامة بن إسحاق في وجه لامين توري اللي كان بديل الفترة الثانية. ضربة مخالفة لصالح الاتحاد المنستيري قريبة من خط التماس مقابل المدرجات الرئيسية لملعب بن جنات. ضربة مخالفة يقرب بوشنيبة ليوسف الحرش، أيضا بوشنيبة في رصيد زوز أهداف إلى حد الآن في البطولة. كرة ريان عزوز، ريان عزوز يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء باهية لبوعلية الجزائري داخل منطقة الجزاء، ولكن فؤاد التيمومي متفطن بامتياز أمن التغطية الدفاعية والهجمة السريعة، تحول هجومي لأبناء سفيان الحدوسي، بسرعة الكرة لصالح الاتحاد، من منطقة وسط الميدان، محاولة الاختراق والمرور ولكن العودة للدفاع، لمسة دون عنوان إلى الحارس أحمد سليمان، يأخذ كورته دون صعوبة، والهجمة الآن لصالح الاتحاد المنستيري. ريان عزوز، ريان يغير على اليسار ليوسف الحرش إلى ريان عزوز، ريان عزوز يعاود يمرر ليوسف الحرش، يوسف الحرش يطلب عدنان اليعقوبي إلى شيم الجبالي، جبالي إلى عثمان دياني، عثمان دياني، دياني لمسة على اليمين إلى مبينغا، بينغا عنده الكرة يعاود يمرر لعثمان دياني، رائد بوشنيبة يدور بالكرة يبحث عن حلول، اش يعمل رائد بوشنيبة؟ التمرير محمود غربال، يرجع بينغا دائما الاستحواذ والامتلاك للاتحاد المنستيري، هجمة اتحادية، هذه كرة لقاديا قاو، يتدخل دفاع اتحاد بنقردان في 83 ثقة لعب 3-3 بين الاتحاد المنستيري واتحاد بنقردان.
2: وفي مالي وصلنا لدقيقة 44 في الشوط الأول، والتعادل 1-1 بين النادي الإفريقي وجولي بال مالي. البداية كانت مالية عن طريق عباس كوياتي في دقيقة 17، ثم عدل للنادي الإفريقي في دقيقة 19. إن شاء الله بالحظ والتوفيق للنادي الإفريقي في هذه المباراة. ذكروني الأولاد بالتوقيت والنتيجة في المرسى. مهدي عبيد،
3: 43 دقيقة لعب في الشوط الثاني، المستقبل الرياضي بالمرسى يتقدم على نجم الساحلي 1-0.
2: مكرم الهداجي في حمام سوسة،
0: 38 دقيقة لعب في بوعلي الحوار بحمام سوسة، تقدم للملعب التونسي على حساب الأمل الرياضي بحمام سوسة بهدفين مقابل واحد.
2: نرجع لك رفقي بستة، التوقيت والنتيجة في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
1: 84 دقيقة لعب 3-3 بين الاتحاد المنستيري واتحاد بنقردان.
2: 45 دقيقة لعب في باماكو 1-1 بين جولي بالمالي والصادق والصادق قديدة، اي نعم هو صاحب هدف التعادل والنادي الافريقي. نرجع معك مهدي عبيد في المرسى، تفضل.
3: شكرا لك لطفي. في الدقيقة 89 تقريبا نلعب في 43 دقيقة لعب، 44 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، مستقبل مرسى 1 النجم الساحلي 0. النجم الساحلي كان قام بتغيير الخامس منذ قليل، المدرب الفرنسي براكوني أقحم المهاجم الشاب أيوب فجاري اللي كنا اكتشفناه بالهدف ضد نجم رياضي بالمتلوي، وانتصار النجم وقت 2-1 ياخو مكان ياسين الشعباني في خط هجوم النجم رياضي الساحلي. الكرة ستعود للمستقبل الرياضي بالمرسى، موجود أسامة جبالي للتداوي للإسعافات خارج أرضية الميدان، كانت تعرض الإصابة منذ قليل، سيعود بعد لحظات. كرة طويلة مترايدي، أيضا المستقبل الرياضي بالمرسى، كان خرج المدرب عماد بن يونس، نورماني المهاجم صاحب الهدف الوحيد لحد الآن في المباراة، وأقحم عزيزة ترايدي، يمشي للكرة عزيزة ترايدي، مش يلعب تماس في مناطق النجم الرياضي الساحلي. المستقبل الرياضي بالمرسى في الهجوم، مباراة كبيرة لمستقبل المرسى، العب بتوازن بين الدفاع والهجوم خاصة في الشوط الأول، كان صنع برشا فرص. هذه كورة فيليبا جواي يسدد كورة بعيدة، فكرتها طيبة عالطاير دون ترويف، سدد لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى، وضربة مرمى صبري بالحسن، يلعب الكورة إلى أمبروزو النيجيري في وسط الميدان، كورة لأسامة عبيد، أسامة عبيد يحاول يفتح الثغرة، يلعب مع جارة، ريان إلى أسامة عبيد من جديد، يتقدم المدافع النيجيري أو دياكيتي، عثمان دياكيتي السنغالي، يخسر كورتو لونكونتا، ممتاز في الصلابة الدفاعية لكن الحقيقة برشا ديشي على مستوى التمريرات والكرات، وهذا ريناه حتى في الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي وقت اللي هو مرر وبين ظفرين ورط شوية صبري بالحسن في الهدف هذاك. سبعة دقائق وقت ضائع في هذا الشوط الثاني هنا في ملعب عبد العزيز الشتيوي في المرسى، المستقبل الرياضي بالمرسى مازال متقدم على نجم الساحلي 1-0. سبعة دقائق وقت ضائع، فيليب لونكونتان يساند الهجوم تماما، ما نعرفش هل هي توصيات من المدرب ام اجتهاد من اللاعب، لانه ترك تماما الخط الخلفي يلعب وكأنه جناح ايمن، واصابة لريان الحمروني لاعب المستقبل الرياضي بالمرسى. ريان الحمروني يتعرض للإصابة ويقوم فقط، هي مخالفات الإرهاق، جهد كبير قام به ريان الحمروني. الكرة لفريق نجم الساحلي، كاد يخطئ أيضا عثمان دياكيتي في تمرير الكرة، أمبروزو يقدم بكورتو بحذاء محمد الهادي بوسلامة حاول يتقدم في خط هجوم النجم الرياضي الساحلي، عجز على إيجاد الحلول الهجومية كريستيان براكوني في هذه المباراة، رغم أنه النجم النادي الساحلي كما قلنا سجل 4 أهداف في 3 مباريات سابقة. كرة لفريق النجم بالرأس، المدافع المهاجم لونكونتان يحاول يمهد لأيوب الفجيري ويربح تماس النجم النادي الساحلي. فيليب لونكونتان واضح أنها توصيات المدرب لأنه طويل القامة، يلعب هو التماس، يعمل كل شيء لونكونتان. الكرة للنجم الساحلي، تعود الكرة الثانية، محمد هادي بوسلامة يحاول يفتح الثغرة مرة أخرى لونكونتان على الجهة اليمين ويراوغ زاد، لكن ريان الحمروني يخرج كرة تماس لفريق النجم الرياضي الساحلي. عثمان دياكيتي في توقيت 45 دقيقة زائد 2 تبع فقط الهجمة لفريق النجم الرياضي الساحلي. كرة على اليسار، متواصل الهجوم، البحث عن أيوب الفجاري المهاجم الشاب اللي دخل منذ قليل في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي. تخرج الكرة لطفي ضربة مرمى لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى في توقيت 45 دقيقة أو 90 دقيقة زائد 3 في المباراة. المستقبل الرياضي بالمرسى يتقدم على حساب النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل 0. ونذكر الحكم باسم بالعيد لطفي أضاف 7 دقائق وقت ضاع.
2: شكرا لك مهدي عبيد. نذكر 5 دقائق وقت اضافي في الشوط الاول في مالي بين جولي برمالي والنادي الافريقي، ما زالت الدقيقه الاخيره في الوقت الاضافي والتعادل 1-1 بين جولي برمالي والنادي الافريقي. اعطيني التوقيت والنتيجه رفقي بوستة في ملعب المنستير.
1: 90 دقيقه تقريبا لطفي، ننتظر كم سيضيف اسامه بن اسحاق. وقت ضائع، دائما التعادل 3-3 بين الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان.
2: توقيت والنتيجة مكرم الهداجي في ملعب حمام سوسة.
0: 44 دقيقة لعب في ملعب وعلي الأحوار، دائما نتقدم الملعب التونسي على حساب الأمل الرياضي بحمام سوسة بهدفين مقابل واحد في انتظار الإعلان عن الوقت البديل من الحكم الرابع سفيان الورتاني.
2: نواصلوا معك دقيقتين مكرم الهداجي ثم نمشيوا إلى رفقي بوسط.
0: شكرا، يعطيك الصحة لطفي. إذن اللحظات الأخيرة في الوقت الأصلي لمباراة الأمل الرياضي بحمام سوسة الملعب التونسي. يتقدم الآن إلى الضيوف الملعب التونسي اللي عمل ريمونتادا بقراءة فنية ممتازة للأمانة للمدرب البرتغالي توزي ماريكو اللي بدل المراكز تقريبا لعدد مع تكبير من الملعبية، وأصبح الملعب التونسي يوجع أكثر بالكرة القدام في خط الهجوم مع تنظيم دفاعي متميز، خاصة بعد دخول بكر كاميرا وكذلك أمادون داي. الكرة في محور الدفاع، نور البيج، نور البيج محور الدفاع على مدى الرياضي بحمام سوس. التوزيع داخل منطقة الجزاء، طيب بن زيتون يدخل معاه لاعب الملعب التونسي والغمي عكس الوجود لصالح الملعب التونسي يوسف السعف.
1: أمادون داي 5 دقائق وقت ضاع في بن جنات، 5 دقائق تفضل مكرم.
2: واضح رفق،
0: يعطيك الصحة رفقي. ترجع الكرة عمر السماري لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة. عمر السماري بدل الكرة من الجهة اليمين والجهة اليسار في اتجاه ريان فيك، وتوزيع وترجع من محور الدفاع الملعب التونسي من رعد الدرفيل. باقي الكرة لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة، وأربع دقائق وقت بديل يرفعها الحكم الرابع سفيان الورتاني. بعد دخولنا في الدقيقة الأولى، نور الباشي التوزيع خطيرة، الكرة للأمل الرياضي بحمام سوسة وطويلة على رؤوس الملعبية بتاع الأمل داخل منطقة الجزاء، وطويلة على رأس عمر السميري اللي يحاول التقاط الكرة هذه بالرأس، ويسقط مدافع الملعب التونسي على أرضية الميدان ويقوم لباس لاعب الملعب التونسي بوبكر كاميرا. الضغط في هذه اللحظات الأخيرة للأمل الرياضي بحمام سوسة في محاولة لتعديل الكفة وتعديل النتيجة بعد ما كان الأمل متقدم بالنتيجة بهدف عمر السميري. العودة وريمونتادا للملعب التونسي، الكرة في وسط الميدان في اتجاه خط الهجوم في اتجاه مادون داي، وأسبق منه نور البيج يعطي الكرة لحارس مرمى محمد أمين الحزكي بالرأس، يعاود يعطيها له باليد وتمشي الكرة طويلة عليه، تخرج ضربة تماس لصالح الملعب التونسي في خط وسط الميدان في توقيت 45 زائد 2. دائما التقدم للبقلاوة الملعب التونسي على حساب مضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة بهدفين مقابل هدف.
2: شكرا لك مكرم الهداجي. وفي هذه اللحظات انتهاء الشوط الأول في باماكو بالتعادل 1-1.
0: ضربة جزاء للملعب التونسي.
2: تفضل.
0: تدخل قاتل يعني لغازي عبد الرزاق يرجع كرة غاصة لمحمد أمين الحاجي ويخلط مهاجم الملعب التونسي على ما يبدو يوسف أو لاعب الملعب التونسي على ما يبدو يوسف الزعفي يتدخل عليه غازي عبد الرزاق بعد ما عمل غلطة كبيرة في محور الدفاع يتدخل عليه قبل ما توصل الكرة في اليد بتاع محمد أمين الحاجي والحكم خالد كويدر يصفر ضربة جزاء لصالح الملعب التونسي غلطة فادحة من لاعب خبرة للأمانة
2: تنفيذ في الحين مكرم
0: كلفته ضربة جزاء نعطيك الخط في انتظار التنفيذ
2: في انتظار التنفيذ
0: على ما يبدو يوسف السعفي هو اللي بيشينا
2: واضح مكرم الهداجي يعطيني التوقيت مهدي عبيد في شتيوي والنتيجة
3: لحظات وتنتهي المباراة يستعد باسم بالعيد
2: نواصل معك
3: المباراة
2: نواصلوا معك
3: 90 دقيقة زائد 7 شكرا لك لطفي اللحظات الأخيرة كما قلت الحكم كان أضاف 7 دقائق تقريبا أو شكنا على النهاية بالضبط توا 7 دقائق وفاو النجم الساحلي في الهجوم مع عثمان دياكيتي يلعب على اليمين لمسة واحدة من كشريت بوسلام يحاول يراوغ بوسلامة لكن يخير الكرة الطويلة مع الشاب فجاري وما زالت المباراة لبعض اللحظات كما قلت نهاية المقابلة رسميا لطفي نهاية المقابلة أول فوز المستقبل الرياضي بالمرسى على حساب النجم الرياضي الساحلي يعني أول فوز في هذا الموسم إذن كان على حساب الإتوال واحد بلاش الهدف سجله نور ماني دقيقة 23 كل الشكر لخونا وزميلنا علي البلطي على كل مجهودات تقنية أيضا عمرو بالشيخ هنا في تنقلنا للمرسى نعود بعد قليل إن شاء الله في التصريحة
2: يعطيك الصحة مهدي عبيد تفضل مكرم تفضل
0: والعودة لغرفة الفار لطفي من الحكم خالد كويدر اكيد في غرفة الفار درسف الجنواتي وبلوريات اكيد تم ربما تم التنسيق ويرجع خالد كويدر لمشاهدة اللقطة في شاشة الفار
2: باهي مكرم في انتظار في انتظار في انتظار التفاصيل نستسمحوا زملائنا من قسم الاخبار يعني ممكن دقيقتين مش ناخذوا من عندكم باش نكملوا كل النتائج وكل المقابلات يعطيكم الصحة ناس الكل يلا رفقي بو ستة توقيت ونتيجة
1: في ملعب بن جنات المناسير نلعب في 90+5 تقريبا حكم أضاف 5 دقائق ولكن مش يحتسب بعض الوقت باعتبار توقف اللعب في أكثر من مناسب
2: واضح رفقي بو ستة ونذكر أنه الشوط الأول في باماكو انتهى بالتعادل 1-1 بين جولي برماري واللي نادي الإفريقي عباس كوياتي كان لجولي برماري سجل أولى أهداف المباراة في الدقيقة 17 وعدل للي نادي الإفريقي صادق قديدة في الدقيقة 19 لحد الآن نتيجة طيبة بالنسبة للي نادي الإفريقي تفضل مكرم تفضل
0: ويؤكد ضربة الجزاء خالد كويدر نصفي بعد عودته لغرفة الفار يؤكد ضربة الجزاء لصالح الملعب التونسي العملية يعني للأمانة كانت ظاهرة يعني الخطأ كان ظاهر ارتكبه أكيد غازي عبد الرزاق في دفاع الأمال الرياضي بحمام سوسة ويوسف السعفي هو اللي باش ينفذ ضربة الجزاء
2: ونذكر دائما مستمعينا الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في وقت استثنائي نشرة السادسة ستكون بعد نهاية المقابلة تفضل مكرم
0: شكرا اذا يوسف السعفي هو اللي باش ينفذ ضربة الجزاء للملعب التونسي في اللحظات الأخيرة للوقت البديل اللي كان قدر الحكم خالد كويدر بخمسة دقائق تقريبا بلغنا نهاية الوقت البديل ونهاية الخمسة دقائق وضربة جزاء للملعب التونسي هل سيثلث النتيجة البقلاوة أم ستنتهي المباراة بانتصار الملعب التونسي 2-1 يوسف السعفي يعطيه خالد كويدر إشارة للتنفيذ يهز راسه يوسف السعفي والهدف الثالث الهدف الثالث للملعب التونسي ممتازة طريقة التنفيذ يعني خط كرة في وسط المرمى لا في اليمين لا في اليسار ومحمد أمين الحزقي يمشي على الجهة اليسرى ويسجل الهدف الثالث يوسف السعفي في 45+6 لطفي يعطي الثلاثية للملعب التونسي وثلاث نقاط ويؤكد على الثلاث نقاط وأول انتصار في هذا الموسم لصالح الملعب التونسي من ملعب وعلي الحوار أمام الأمل الرياضي في حمام سوس أكيد بانتظار استئناف العام ممتاز الملعب التونسي
2: ناخذوا لحظات في المنستير مكرم ناخذوا لحظات تفضل رفقي تفضل
1: ما فماش لحظات باعتبار نهاية المباراة لطفي 3-3 بين الاتحاد المنستيري واتحاد بنقردان او كست اهداف علق عليهم رفقي بو ستة وبعد
2: للتاريخ للتاريخ ممكن اعرف نتيجة علقت عليها رفقي
1: يمكن هاي تو نرجعوا زميلنا عماد الكيلاني.
2: اي تو عماد الكيلاني يعطينا غدوه ان شاء الله. واضح يعطيك الصحه.
1: شكرا كبير حمدي النقبي ومعطي الشمام اللي امن تنقلنا الى مدينه المنسير.
2: يعطيك الصحه رفقي بوسته. نكملوا معاك مكرم الهداجي ونذكر بعد شويه ان شاء الله في وقت استثنائي نشره السادسه ومشكورين جدا زملائنا في قسم الاخبار. تفضل مكرم.
0: وتجي لطفي مع صافرة خالد جويدر نهاية المباراة بانتصار الملعب التونسي على حساب الأمل الرياضي بحمام سوسة 3-1. أكيد البداية كانت لعمر السميري في 38 عدد فخر الدين يوسف 45-2 أضاف الثاني في الشوط الثاني 18 أمادون داي وفي 45-6 من هذا الشوط الثاني أو 90-6 يوسف السعفي يعطي الثلاثية الملعب التونسي. شكرا للزملاء من إذاعة المنستير التقنيين اللي كانوا حاضرين معنا في ملعب ولي الحوار. يعطيكم الصحة. إن شاء الله نلتقي بعد قليل مع التصريحات المباشرة.
2: يعطيك الصحة مكرم الهداجي. إذن فوز للمستقبل الرياضي بالمرسى هدف مقابل صفر على النجم الرياضي الساحلي. فوز الملعب التونسي على أمل حمام سوسة 3-1 والتعادل 3-3 بين الاتحاد الرياضي المنستيري وفريق اتحاد بن قردان. ونذكر في مالي نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين جوليبا المالي والنادي الإفريقي. متابعة طيبة الجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية كبيرة لمخرج الحصة حمزة لصفار وكذلك في التنسيق فاطمة عبار. إلى اللقاء.
4: الدكتور حكيم.
5: مازلنا نتكلم عن الروضات. بلغنا أخيرا اللي بعد الفطور فما شكون في بعض الروضات اللي يعطيه شروبه وبسكوي. هذا مش معقول. الوليد مش ضيف باش نقدمه له كاس شروبه بعد الفطور. في الروضة يلزم الغلة وإلا السفنارة وإلا غيرها من الخضر النافعة.
4: الدكتور حكيم.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
7: الاذاعه الوطنيه. الاذاعه الوطنيه متعه الاستماع. متعه الاستماع.
8: اذاعه الجمهوريه التونسيه. نشره الاخبار.
9: تحية طيبة. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعلن خطة عمل لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا وتشجيعها على الاستثمار. التكوين في المهن السياحية، ترفيع في طاقة الاستيعاب وإحداث اختصاصات جديدة تتلائم مع سوق الشغل. احتدام المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية وتزايد المخاوف الإقليمية والدولية بشأن تأثيرات الحرب على مضيق باب المندب الاستراتيجي. استعرض رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري على هامش فعاليات المؤتمر الثاني للمجلس خارطة عمل المجلس خلال السنوات الخمس القادمة التي تهدف أساساً إلى توسيع حضور المؤسسات التونسية في القارة الإفريقية وتشجيعها على الاستثمار واكتشاف أسواق جديدة.
10: رؤية مجلس عمل التونسي الإفريقي لخمس سنوات القادمة واللي مش تركز اللي عملناه في مرافقة المؤسسات في دخول الأسواق الإفريقية، اكتشاف أسواق جديدة، تطوير صادرات المؤسسات التونسية نحو هذه الأسواق الواعدة. في 2026 حاضر المجمع من أرقى الشركات التونسية في مجال التكنولوجيا، إن شاء الله من هنا آخر 26 تعك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة التكوين. 2027 دو كونسورتيوم أخرين في مجال الصحة السياحة والخدمات. 2028 في مجال الصناعة. 2029 إحداث من بنك دفع اللي هي مش تعاون وشركات التونسية في إيجاد التمويلات لاستثماراتهم وانتصابهم في القارة الإفريقية. 2030 مش نحط ما يسمى TABC Holding، مش يقع إدخاله في السوق المالية التونسية وفي السوق المالية نتاع ليموا في أبيجان، ومش تكون قاطرة فعلية لتوسيع تدخل المؤسسات التونسية في القارة الإفريقية وتشجيعهم على الاستثمار ومرافقتهم في المشاريع الكبرى.
9: دعا الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم، خاصة في ظل التغيرات المناخية. عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى في اتحاد الفلاحة حمادي بوبكري:
11: استبشار بموسم طيب إن شاء الله يكون موسم فلاحي واعد. الأمطار كانت بشرة خير للفلاحين دائما وأبدا. الأمطار تبقى من أوكد الحاجات اللي تنجح المواسم الفلاحية سواء زراعة كبرى أو الأشجار النصر، وخاصة موسم زيتين اللي نحن توا على الأبواب، كذلك موسم زراعة كبرى. وخيان الفلاح بقاو يستنوا على أساس باش يبدوا يحرثوا، تو بعد الأمطار إن شاء الله خيان الفلاح ينكبوا على خدمة الأرض نتاعهم. أمام التغير المناخ ربما حسب المؤشرات باش يكون خريف قوي، ماذا بين تفعيل دور صندوق الجوائح الطبيعية يكون على بكر السنة، وتسهيل حتى عملية الانخراط في الصندوق هذايا، وباش يحمي خيان الفلاحة ويحمي القطاع الفلاحي.
9: يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا بالوسط، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة، لتشمل هذه الليلة الجنوب الغربي مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب. عن المعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد:
12: يتميز الوضع الجوي لهذه الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة، خاصة بمناطق الشمال ومحليا الوسط وجنوب الشرق، وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية خاصة في بداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا لبقية المناطق. بالنسبة للبحر يكون شديد الاضطراب خاصة بخليج جابس ومضطرب بقية السواحل، وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بخليج جابس. بالنسبة للحرارة اليوم في الليل بتتراوح بين 17 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 23 و 28 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للغدوة الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار متفرقة خاصة بمناطق الساحلية للشمال والوسط، وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بمناطق الجنوب الشرقي، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع تساقط محلي للبرد.
9: تستقطب مراكز التكوين المهني خلال السنة التكوينية الجديدة حوالي 6000 شاب من الحاصلين على شهادة البكالوريا الراغبين في الاندماج سريعا في سوق الشغل. نعمة سولي:
13: اعتبر وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود التحاق نحو 6000 من الحاصلين على شهادة البكالوريا بمنظومة التكوين المهني خلال السنة التكوينية الجديدة دليلا على تغير نظرة الأولياء والتلاميذ إلى التكوين المهني.
14: فتحنا حوالي 26000 موطن تكوين، ورقم آخر ماذا بينا نركز عليه اللي هو ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني تغيرت الحقيقة، أصبح خيار.
13: من جهته أكد المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي محمد بشير الهشري أن التكوين المهني مسار من المسارات التعليمية التي يمكن للمتعلم أن يواصل فيها تكوينه الدراسي لتحقيق أهدافه.
15: يعتبر التكوين المهني مسار من المسارات التي يمكن للمتعلم أن يواصل فيها التكوين بتاعه الشخصي. تلميذ في المؤسسة التربوية يحمل مشروع يحب بعد 10 بعد 15 سنة يروح في مجال من المجالات. بالطبع هناك معناتها المسارات الجامعيه اللي تسمح للمتعلمين باش يحققوا الاهداف نتاعهم، لكن ايضا التكوين المهني ينجم يكون فرصه للمتعلمين اللي يحبوا يحققوا الاهداف نتاعهم على المدى القريب او على المدى المتوسط. واحنا نشهد حاليا بدايه تطور في الوعي لدى العائلات وحتى لدى المتعلمين فيما يتعلق بالفرص التي يتيحها التكوين المهني. التكوين المهني عمره ما كان معناتها عجله خامسة. فما برشا أشخاص يعتبروا أنه التكوين المهني هو ملاذ أو فرصة لمن لم ينجح في المسار الدراسي، هذا مش صحيح.
13: وتنطلق السنة التكوينية الجديدة في 17 من سبتمبر الجاري بحوالي 25830 متكونا ب136 مركزا موزعا على كامل تراب الجمهورية.
9: وتشهد السنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6%، بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهن. وزارة السياحة أفادت في بلاغ لها بأنه تم كذلك تطوير العرض التكويني وملائمته مع حاجيات سوق الشغل من خلال إحداث اختصاصات جديدة بالتنسيق مع المهنيين، ليبلغ بذلك عدد الاختصاصات 23 اختصاصا. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها بداية من اليوم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة لتتواصل إلى 26 من سبتمبر الجاري، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان. مديرة دار الثقافة ابن رشيق هالة حدد:
16: التظاهرة هي تندرج ضمن توجهات وزارة شؤون ثقافية في مواجهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر واستهداف الفئات الهشة في المجتمع. حبينا من خلالها نأكدوا على دور الفنون في العلاج. إن شاء الله افتتاح معرض فنون تشكيلية لمتعافين من الإدمان في دار ثقافة ابن رشيق نهار 6-19 سبتمبر في معرض مسرحي لمستفيدات مستشفى الرازي. نهار الأحد نشوفوا من إدمان على الدخان، من أشد أنواع الإدمان. دونك هذيك علاش جمعية تونسية لمكافحة سرطان الرئة باش تقدمنا إن شاء الله ورشات تطبيقية لكيفاش نجمو نقلوا على التدخين عن طريق الطرق العصرية كما الوخز بالإبر. باش يكون فما طومبولا إن شاء الله في النهار هذا نهار السبت 26 سبتمبر يوم الختام باش نعرضوا فيلم ماتشولا في دار ثقافة ابن رشيق على الإدمان من منظور السينما. باش يكون إن شاء الله في الختام فما فورم العلاج بالفن لأول مرة في دور الثقافة في تونس. إن شاء الله باش يكونوا فيه أخصائيين ثم أطباء ثم فنانين.
8: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
9: أكدت مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على مدينة المخا القريبة من باب المندب والمطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرة يحنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر، كما احتدت المعارك في مدن مأرب والبيضاء والضالع بين الحوثيين والقوات الحكومية التي قصفت تجمعاتهم شمال تعز. وفتحت الحرب في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية جبهة صراع خطيرة أخرى في المنطقة، ضاعفت المخاوف الإقليمية والدولية بشأن تأثيرات الحرب على باب المندب الاستراتيجي. قراءة في أبعاد هذا الصراع في التقرير التالي لناجي بن جنات.
17: الاقتتال في اليمن صورة من الأزمات العاتية التي تعصف بالشرق الأوسط والخليج، بعضها ذاتي في حدوده الجغرافية الداخلية وبعضها الآخر انعكاس لصراع المصالح والحسابات الخارجية التي راكمت نفسها على امتداد عقود طويلة وظلت باستمرار مصدر حروب لا تهدأ على الكثير من الجبهات. ومما يفاقم الأوضاع في المنطقة ارتباط صراعاتها بالممرات البحرية الاستراتيجية وأهمها مضيق هرمز وباب المندب الذي أصبح محور صراع خطير في اليمن ومبعث المزيد من المخاوف الدولية في أبعادها الاقتصادية الشاملة. كيف نقرأ إذن دلالات الحرب الراهنة في اليمن في مكانها وتوقيتها؟ أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي يرى أن الحرب في اليمن ليست مجرد صدفة.
18: هناك عوامل خارجية، باب المندب لا يقل قيمة عن مضيق هرمز. ما يحصل اليوم ليس وليد صدفة، هو مخطط له. من المستفيد الوحيد مما يحصل بين يمني ويمني هو الكيان الصهيوني. ما يحصل خطر كبير جدا على الدول المجاورة وعلى المنطقة العربية بأكملها.
17: على الجبهة اليمنية حرب أخرى تضاف إلى مشهد الأزمات والصراعات في المنطقة، حيث لا تلوح بوادر الحلول قريبة أو وشيكة، لأن طبيعة التناقضات بين أطراف الصراع تزداد حدة وتعارضا مع خيارات التهدئة والتسوية، ناهيك التدخلات الأجنبية التي من فكت تغذي الأزمات وتضع المنطقة في هوة المجهول.
9: أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، مرجحا انخفاضا في أسعار النفط بعد انتهاء الحرب. وعلى صعيد أزمة مضيق هرمز، أعلن مسؤول إيراني اليوم أن الاجتماع المقرر عقده يوم الاثنين المقبل بين إيران ودول الخليج سيشكل فرصة لمناقشة عدد من القضايا بينها مضيق هرمز، لكنه استبعد أن يسفر عن توقيع اتفاق بشأن الممر المائي الاستراتيجي. نقطة الختام لهذه النشرة قدمتها من الإذاعة الوطنية سعاد الصديقي، وهذا تذكير بعناوينها: مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعلن خطة عمل لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا وتشجيعها على الاستثمار. التكوين في المهن السياحية، الترفيع في طاقة الاستيعاب وإحداث اختصاصات جديدة تتلائم مع سوق الشغل. احتدام المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية وتزايد المخاوف الإقليمية والدولية بشأن تأثيرات الحرب على مضيق باب المندب الاستراتيجي. إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: فما جديد في يوم سعيد؟ أيا ميل أعطيني وذنك النهار على صباحه والصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الأغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: وكان بقصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة من 6 لـ9 نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكون معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحلو المساء. مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: ويحلو المساء لهذا اليوم السبت، موعد جديد 12 سبتمبر 2026. حمزة الصفار يهندس تقنين هذا اللقاء، فاطمة عبار في كل مهم التنسيق لفقرات موعد مباشر، طريق سلامة ناس كل إن شاء الله يا ربي ثنية زينة وإن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. أمسية فنية بامتياز تعودت عليها طيلة البرمجة الصيفية، فيها نرجع بالذكريات لسهرات وحفلات المهرجانات في تونس. السادسة مساء وعشرين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نستهل هذه الأمسية بحفل من حفلات الفنان صابر باعي.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ليك الطاعة يا خالجي. 7 غير 4 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. لقناة تواصل في ويحلو المساحة 8 متاع الليل، برشا اختيارات شرف انتظاركم في هذا اللقاء الختامي للشبكة الصيفية. نذكر أنه إن شاء الله يوم الاثنين 14 سبتمبر تكون انطلاقة الشبكة الإذاعية الجديدة ببرامج متنوعة وبرشا مفاجآت إن شاء الله باش تكون في هذه الشبكة الإذاعية اللي أيضا توصلنا لشهر رمضان بإذن الله. للي يحتفلوا بالعيد الميلاد السعيد نقولوا إن شاء الله كل عام حيين بخير. عادل فضلون قد عمل 20 سنة اليوم ظهر لي، قولوا كل عام تحي بخير يا عدولة، إن شاء الله سنين دايما إن شاء الله بالصحة والعافية ليك ولكل العائلة عادل فضلون وكل من يحتفل بعيد ميلاده، قولوا له كل سنة وأنت طيب.

عيد ميلاد سعيد عادل فضلون وكل فاطمة بارقتك، عيد ميلاد سعيد يا عادل وأيضا حمزة صفار وكامل الفريق. هو على ذكر عيد الميلاد عشت من الوحي اللحظة فاطمة وحمزة، يعني الإنسان كي يحتفل بعيد ميلاده هو حدث سعيد أكيد، أنه يوم اللي يعني توجد فيه في الدنيا هذه، ولكن برشا ناس يقرأوا قراءة أخرى يقول لك العام اللي تعدى ديجا ذاك عام مشى على روحه يعني. لكن هي تقعد حدث سعيد أكيد يعني في حياتنا، لأنه كل واحد عنده ذكرى خاصة، وفما برشا ناس بالنسبة لهم عيد الميلاد يعني حاجة ما فماش نقاش، يعني عيد ميلاده يتغشش كي حمزة ما يهزش تليفونه ويقول له إن شاء الله كل عام تحي بخير. تصير انت ولا هو تو الانترنت ولا تتذكر الناس أنه اللي يجيك في النوتيفيكاسيون تقول لك راهو اليوم عيد ميلاد إكس وإيغريك. يا ويلك ما تقولش عيد ميلاد سعيد هكا ولا سي حمزة. نذكر انه لقاءنا يتواصل 8 من التعليل طريق السلامة، ان شاء الله يا ربي الطقس يكون ملائم للبرشا ناس يعني باش يكملوا قضياتهم، خاصة العودة المدرسية على الأبواب، وبالمناسبة للناس اللي يحضروا في روحهم العودة المدرسية قولوا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا. ونصيحة نقولوها لبعضنا، هي القراية حاجة مهمة في حياتنا ما فماش نقاش، يعني أن ولدك يكون من الناجحين يكون مركز في قرايته مركز في مستقبله، ولكن أيضا الضغط الزايد له، يعني فما برشا ناس يحس أنه كي يعمل الضغط على ولده ولا بنته أنه بشي يشجعه بشي يكمل يقرب لكده، لا ساعات يصير العكس، يعني ذاك علاش أنك ولدك ولا بنتك تخليه يقرأ براحته. صحيح المتابعة مهمة جدا والمراقبة مهمة جدا، وخاصة وهذه نقولوها لبعضنا، الجوال ماذا بينا ما يكونش في كل الأوقات في دين أولادنا، لأنه يضيع يعني يضيع القراية حبيته ولا كرهته. احنا هنا كبار ساعات تشد البورتابل باش تشوف حاجة وتغطس في الانترنت تنسى روحك يعني لوقت طويل ساعات، هذاك علاش وليداتنا يكونوا باعتدال، يعني ما نقولوش يتحرموا من انهم يستعملوا التليفون او الانترنت، ولكن لغايات على الاقل تربوية مهمة تتعاونهم وتفيدهم في قرايتهم. وربي نجح الجميع. اسمه جورج وصوف من سوريا في حفل قرطاج 2007، خسرت كل الناس علشانه، وبعدها يقول ناري ولهفت قلبي ليلي وسهر وحبي سلف وديم.

بكرة حتعرف. بس بصراحة يبرد كل فاضي.

0: ومعنا يبدا النهار من الاثنين للجمعة.
1: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
2: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري.
0: والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
1: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
0: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس.
2: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
0: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام.
1: استشارات قانونية.
0: أصحاب الهمم.
1: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
0: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف.
2: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
1: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
0: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
2: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
1: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
2: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
1: أما بعد نهار الثلاثة
0: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
1: والجمعة أيام لا تنسى.
0: الإذاعة الوطنية
1: معنا بدايت الحكاية.
0: معنا بدايت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام تحية طيبة. ارتفاع حجم الصادرات التونسية بنسبة 8% مقابل ارتفاع حجم الواردات بنسبة 11.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وتراجع تغطية نسبة الواردات بالصادرات إلى 71.4% مقابل 73.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي وفق ما كشف عنه اليوم المعهد الوطني للإحصاء. الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين في مهن السياحة من 1776 إلى 2070 متكوناً، أي بزيادة قدرها 16.6%، وإحداث اختصاصات جديدة بالتنسيق مع المهنيين ليبلغ عدد الاختصاصات 23 اختصاصاً وفق ما جاء في بلاغ لوزارة السياحة. الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعداداً للموسم الفلاحي القادم، خاصة في ظل التغيرات المناخية. في العالم، سيطرة الحوثيين على مدينة المخا القريبة من باب المندب والمطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر وفق مصادر حكومية يمنية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، مرجحا انخفاضا في أسعار النفط عقب انتهاء الحرب. مسؤول إيراني يعلن أن الاجتماع المقرر عقده الاثنين المقبل في سلطنة عمان بين إيران ودول الخليج سيشكل فرصة لمناقشة عدد من القضايا بينها مضيق هرمز، لكنه استبعد أن يسفر عن توقيع اتفاق بشأن الممر المائي الاستراتيجي. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: يحلو المساء، 27 دقيقة جاب رجلي للمداين زحمة، وقبلها كان سلمت بالصدفة زوز أغاني من كلمات الشاعر المميز جليدي العويني، ألحان وغناء عدنان شواش. إن شاء الله ممتع بالصحة عدنان، إن شاء الله يكون في أحسن الأحوال لأنه مر في الفترة الأخيرة بأزمة صحية. إن شاء الله لباس يا عدنان. حتى الثمانية مازال لقانا متواصل معكم في ويحلو المساء. أذكركم بمواعيدي القادمة معكم إن شاء الله في الشبكة الإذاعية اللي تنطلق نهار 14 سبتمبر يوم الاثنين القادم. موعدي الأول بشكون معكم يوم العودة المدرسية 15 سبتمبر في ويحلو المساء من 7 لـ8. ويحلو المساء في الشبكة الإذاعية الجديدة ساعة فقط من 7 لـ8، كل نهار 3 نتقابلوا مع بعضنا بإذن الله. ثم نتقابلوا إن شاء الله نهار الجمعة في رحمة للعالمين من ماضي 9 للـ4 مع الدكتور محمود جبلة. ويعود الموعد الأسبوعي في العتيق كل نهار سبت من نص نهار بإذن الله الماضي 2. صوتها من أجمل الأصوات الحالية موجودة في الساحة الفنية العربية وفي مصر بتحديد، أمل ماهر، تسمعها في رائعة من الألحان الموسيقى الكبير بلي حمدي وغناء أمل ماهر. وطبعا الأغنية بصوت كانت سمعناها واستمتعنا بها الراحلة الكبيرة أم كلثوم، ألف ليلة وليلة.

الله الله الله الله الله. أمل ماهر زي الليلة في يوم وليلة. اللقاء تواصل حتى ثمانية بتعليم. شو نواصل مع الطرب ومع الأغاني اللي نختاروها من الحفلات ومن السهرات. هذا حفل قرطاج, حفل تونس يعني, بتونس بيك 91 وردة طبعا صالح شنوبي. حبيت نشكر محمد الغول وأيضا كامل الفريق اللي رفقكم, فاطمة عبار وحمزة الصفار, كامل الفريق. يقول لكم إن شاء الله تواصلوا سهرة طيبة مع برامج الإذاعة الوطنية التونسية. نتقابل يوم الثلاثاء بإذن الله 15 سبتمبر إن شاء الله في موعد جديد من شبكة إذاعية جديدة إن شاء الله, ويحلو المساء من 7 العشية لـ8 بتاع الليل نهار الجمعة رحمة العالمين من مساطين للأربعة, ونهار السبت إن شاء الله في العتيق من نص النهار مساطين. صباح الخير.

لسه لسه انا عارفاكم لازم تحفظوا الغنوة عشان تحبوها، هحفظها لكم.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم. تتسم حالة الطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال ومحليا الوسط، مع خلايا رعدية بالمناطق الغربية لتشمل لاحقا وتدريجيا الجنوب الشرقي، وتساقط محلي للبرد وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يطلق برنامجه للفترة 25 و2030 و2000 لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا، ورئيس المجلس أنيس الجزيري يضيف بأن برنامج الخمس سنوات المقبلة يهدف إلى هيكلة المشاريع وتجميع الخبرات والبحث عن التمويلات وإرساء شراكات بين المؤسسات التونسية والإفريقية والدولية. الديوان الوطني للصناعات التقليدية ينظم الدورة 15 للمعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية من 18 إلى 27 من ديسمبر بقصر المعارض بالكرم. في العالم، استشهاد فلسطينية وجنينها اليوم متأثرين بإصابة برصاص قوات الاحتلال جنوبية قطاع غزة، ومدفعية الاحتلال الصهيوني تقصف بشكل مكثف شرقي مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال الصهيوني تجدد استهداف محيط مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي في سوريا بقذائف المدفعية. والجيش اليمني يعلن استهداف مواقع وتجمعات وآليات ومنصات صواريخ ومنظومة اتصالات للحوثيين في محافظة البيضاء بأكثر من 20 غارة جوية. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بداية الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
2: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
1: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
2: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام،
2: استشارات قانونية،
1: أصحاب الهمم،
2: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
2: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
2: يوميا برامج من 8 للتسعة وأخرى من 11 نص الليل.
1: من 9 لل 11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
2: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج القمر، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
2: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
2: معنا بداية الحكاية.
1: معنا بداية الحكاية.

تعرضنا في الحصة الماضية إلى مقام الجاركة أو جهاركة كما ينطق به أهل المشرق، ولا الجركة كما ينطق في بعض بلدان المغرب العربي. وهذا المقام قلنا يرتكز على الدرجة الرابعة، الجاركة هي الصوت الرابع باللغة الفارسية. وقلنا أن العقد الأول من هذا المقام هو عبارة عن المقام الكبير الغربي. إنما ليعطى طعم الجهاركة الشرقية لابد بأن نضع تحت المقر، هذا المقر ننزل إلى بعقد من مقام الرست، وإلا بالبياتي، ونرجع للمقر متاع جاركة. حيث إذا جعلنا العقدين تحت المقر أو أحد هذين العقدين تحت المقر، كنا أبرزنا الجاركة بأتم معناها الشرقي. نسمع شوية منها.

إذا أزلنا هالخاصية هذه متاع النزول بالرصد، قالوا برشا ناس يقولوا جهركا، إنما في الواقع هو تطبق عليه قواعد المقام الكبير الغربي أكثر مما تطبق عليه قواعد الجهركا، أو تطبق عليه قواعد مزموم اللي باش نشوفوها توا في المغرب العربي الكبير والأندلس، إنما يبعد عن الجهركا. وقد تناول الكثير من الملحنين قطعا في هذا النوع من الجهركا اللي هو مغرب شوية، ممكن أن نسميه مهور، ممكن أن نسميه عجم على درجة الجهركا، إنما يبعد شوية على الجهركا. باش نسمع من هذا القبيل أغنية للأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب، الأمحليلة، نسمعها.

هذا الأستاذ محمد عبد الوهاب في نوع قريب من الجهارك. كنا في شبابنا وفي العهد الأول بالأناشيد الشبابية والأناشيد الوطنية كثيرا ما نستعمل هذا النوع من الجهاركة. ما نقولش جهاركة لأن ما فيش شك نزلة متاع الرصد اللي تحدثت عليها في أول الحصة. كنا في الشبيبة الدستورية سنة 41 و42 وأنا ذاك لحن مجموعة من الأناشيد، منها نشيد للأستاذ المرحوم سعيد أبو بكر: هيا للميدان يا جيل الشباب، نسعى لإسعاد هذا الوطن، نمشي للعلياء في نهج الصواب، في ظلام الليل أو في العلني.

مشي طويل، بادروا سارعوا، أخدموا الأوطان البديعة، اعملوا واجعلوا راية الإسلام رفيعة، وليعش جيل الشباب. ونعرف أن الكفاح في تونس ارتبط بالإسلام، حتى أن محمد الصغير يقول كانك مسلم غيور تدخل في حزب الدستور. وكل البلاد العربية النزعة الدينية هي اللي تدفع. النشيد الثاني كان للأستاذ أحمد خير الدين، وفي نفس المقام.

نفس المقام. في سنة 57 أنا كنت مسؤول في وزارة التربية، صديقي المرحوم الأستاذ أمين الشابي وزير أو كاتب دولة وقتها أقول التربية القومية، اطلب مني، يمكن جات رسالة من الأمم المتحدة كيفاش نحتفل بيوم الأمم المتحدة. قلت نعمل نشيد ونوزعوه على المدارس ويتغنوا به في المدارس، ونزع موسيقى على الموسيقى النحاسية في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي ذلك اليوم يخرجوا يعزفوا ويغنيوه الناس كل. فكان نشيدان، نشيد للأمم المتحدة ونشيد لحقوق الإنسان، وقتها كانوا يقولوا حقوق الرجل وباعتبار الجنس، رغم مش معناها رجال ونساء. الأمم المتحدة غايتنا نشر السلام، أمالنا أهدافنا العدل ما بين الأنام. هذا الأستاذ أحمد خير الدين، بينما ألف سي مصطفى خريف الله يرحمه أيضا سلام لمن بشروا بالأمل ونادوا لتحيا حقوق الرجل. والأول هو بتاع الأمم المتحدة كان في مقام الشبيه بالجهاركة.

هذا المذهب لم يتغير. وفي الثمانينات، في بداية الثمانينات، وعندنا مجموعة أناشيد عديدة، طلبت أخ الأستاذ محي الدين خريف باش يعملنا نشيد للأطفال باش نرادعوا ما هو موجود متداول يوميا، لأن يوميا الناس كلها تعرف الأشهر الفرنجية والأشهر العربية، حتى حد ما يعرفها. فإذا عملنا نشيد فيه الأشهر العربية يوليوا الناس يحفظوه ويدركوا. توا ساعة ساعة تلقى واحد كبير بو العائلة في الدار تقول له هذا ايش اسمه الشهر اللي فات بالعربي، ما يعرفوش. عاد عمل عام أتى بالخير يكبر فيه عمري، محرم الحرام قدسه الإسلام، وصفر الخير الذي تزهو به الأيام. أما ربيع الأول فعندنا المبجل، فيه أتى الرسول وعمنا السلام. أعطيكم فكرة في التلحين.

شورى وربيع العاشورة والمولد وربيع المولد. جمادة الأولى نعرفش علاش يسميوه أمنا عايشة الأولى، وجمادة الثانية أمنا عايشة الثانية. رجب وشعبان ورمضان هذا كما فيهم مشكلة، هذا كيتسموا بأسماء. شوال يسميوه بالعيد الصغير خطر فيه عيد الفطر. ذو القعدة بين العياد، هذا جاء فارغ ما في أحد شيء جاء بين العياد. وذو الحجة هو العيد الكبير. ملا اللي يحبوا يفكروا العزايز اللي ما زالوا يعرفوا الأشياء هذا، قلنا عاشورة وربيب العاشورة والمولد وربيب المولد، ومن عيشة الأولى ومن عيشة الثانية، ورجب وشعبان ورمضان، والعيد الصغير وبين الأعياد والعيد الكبير. مقام جهارك بهذا النوع نلقوه في كثير من الأغاني الشعبية العربية في كثير من البلدان. نستمع إلى الأغنية الموالية من العراق.

لها أشكو القتيل، لها رأيتها

قلت أن الوجه يعلمك، وقلت للنفس أي الظرف يؤلمك.

عشان ميه سجيلي جد.

طفولة فرجيني قد لها حلوة رويني على طول فرجيني قالت لي روح يا مسكين قالت لي روح يا مسكين.

الدل هيا حلوة رويني عطشان مية سجيني جد الهيا.

طفولك فرجيني قد لها حلوة رويني على طولك فرجيني قالت لي روح يا مدني قالت لي روح يا مدني.

عطشان ميه سجيني جد الهوى.

قد لها حلوة رويني على طول تفرجيني، قد لها حلوة رويني على طول تفرجيني. قالت لي روح يا مدني، قالت لي روح يا مدني.

زلنا نتحدث عن الجهاركة وما اتصل بها من مقامات، وكيف وقع الخروج عن العقد الذي من الضروري أن يوضع تحت المقر. اللي هو من الرصد أو من البياتي، ولو لم يكن كذلك لما كان جهاركة. وهذا علاش نلقاوه توا في الموشح اللي لحنته وغناته عليا في الحصص الماضية، وغناه صباح فخري سجله باسم عن لآل. شوفوا كيفاش ننزل بهذا النوع من الرصد أو البياتي.

0: أدري.
1: قلنا فيه وقع الخروج عن ذلك في كثير من القطاع، وسمعنا منها البعض. في الخمسينات اتفقت أنا وصديقي المرحوم الأستاذ أحمد خير الدين، قلت له يا فلان نعمل نشيد لشباب المغرب العربي، أنتم رمز العلاء يا شباب المغربي، أنشدوا بين الملا باللسان العربي، أنتم فخر الشباب. يقولهما إننا فخر الشباب، لا نبالي بالصعاب، لا ولا نخشى العذاب، هكذا الحر الأبي يا شباب العربي.

سجل في الإذاعة وسجلته علي. لقينا في تونس بشرف. البشرف هو قطعة موسيقية تجعل مقدمة للحفلة الغنائية، قطعة معزوفة بدون إيقاع. هذا البشرف في تونس خلطنا لقيناه يسميوه البشرف الجريجي. هذا البشرف الجريجي، جيب البشرف الجريجي. هزيت البشرف الجريجي وفي مشيتي لليونان وتقابلت مع الأستاذ كراس اللي هو عميد الموسيقيين في أثينا، وحضروا معاه مجموعة من الشيوخ وسمعتهم البشرف هذا وقلت لهم ما عندكمش هذا البشرف؟ قالوا لا ما عندناش. ما علاش في بلادنا يسميوه جريج؟ قالوا لا بكش واحد جريجي ألفه في تونس. قلت له ما عندناش جريج، ما فماش جريج في تونس، يمكن يجيوا ضمن العسكر الأتراك ما بش فما جريجي في تونس. على كل حال روحت ونحيت كلمة جريجي وخليته بشرف، إما يقارب ما نجمش يقول في مقام الكبير أو في مقام جهاركة، إنما قربته لمقام المزموم وسميناه في المزموم. وهذا البشرف يختلف عن جميع البشارف التونسية اللي عندنا مجموعة طيبة ضبطت في بداية القرن 18 على يد المرحوم محمد الرشيد باي، ولا في البشارف التركية، لأنه يتسم بالتغيير، التغيير المتواصل في الخانات. كل خانة بإيقاع، يتغير الإيقاع كل مرة. اللي كانوا شباب من جيلنا لابد أن استمعوا إليه عدة مرات في موسيقى الحرس الملكي.

اخترنا شوية الإعادات، إنما هذا هو البشرف المذموم. قالوا هكذا نقول مذموم، هو ما برر كلمة مذموم فيه إلا هك القفلة. كلمة تشارجة مستعملة عند الإيرانيين اللي هما كونوها بمعنى آخر. عندما تقول في فارس، في طهران ولا في شيراز ولا غيرها، نحب نسمع تشارجة، يستعملون النغمة هذه اللي احنا نسميها حجازكار وتعرضنا لها. لقيت زاد كذلك في أذربيجان. أذربيجان عندي مجموعة من الأصدقاء وسجلنا وقت اللي كنت مسؤول في المعهد الدولي للموسيقى المقارنة في برلين في اللجنة العلمية، حضرتهم باش سجلنا من مختلف البلاد الإسلامية. فسجلنا من أذربيجان، وهنالك فنان مشهور يعزف على آلة الطار. احنا الطار هي آلة الإيقاع، لا، الطار في إيران وفي أذربيجان اللي هو تابع ثقافة مزدوجة عندهم التركي وعندهم الإيراني. هي آلة مثل العود ولكن وجهها من جلد. ونستمع إلى هذا الفنان الكبير والأستاذ بهرام منصوروف، معناها منصور. نستمع إلى سي منصور في هذه التقاسيم في مقام تشارجة الأذربيجاني، ما هو شيء كيف الجاركة اللي عندنا. نستمع إليه.

هذا سي بهرام منصوروف في ارتجالات على آلة الطار من أذربيجان في مقام تشارقة حسب ما هو مستعمل عندهم، وهو مخالف تماما لما عندنا. نرجع جماعة اللي اقتربوا من الجهاركة وغناوا عليها، نذكر الأستاذ كارم محمود ونستمع إليه في أغنيته المشهورة على شط بحر الهواء.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور السحب أحيانا كثيفة مع أمطار تشمل هذه الليلة الجنوب الغربي مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب. عن المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس سليم بن ميلادة.
6: يتميز الوضع الجوي لهذه الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة خاصة بمناطق الشمال ومحليين الوسط وجنوب الشرق، وتكون مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية خاصة في بداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا لبقية المناطق. بالنسبة للبحر يكون شديد الاضطراب خاصة بخليج جابس ومضطرب بقية السواحل، وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بخليج جابس. بالنسبة للحرارة اليوم في الليل بتتراوح بين 17 و22 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 23 و28 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للغدوة، الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار متفرقة خاصة بمناطق الساحلية للشمال والوسط، وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بمناطق الجنوب الشرقي، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع تساقط محلي للبرد.
5: مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعتزم على المدى البعيد تجميع مختلف هياكله ضمن شركة أم تحمل اسم الشركة القابضة لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي، وستضم المجمعات القطاعية وبنك أعمال على أن يتم لاحقا إدراج الشركة في بورصة تونس للأوراق المالية والبورصة الإقليمية للأوراق المالية التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في أبيجان وفق رئيس المجلس أنيس الجزيرية. بعثة تونس الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تجدد دعوة الدول التي لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادتها إلى الدول التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية. ختاما، وفي العالم، السلطات السعودية تعلن إصابة شخصين جراء سقوط قذيفة على منطقة جازان قالت إنها أطلقت من قبل الحوثيين في اليمن وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية. يأتي ذلك مع إعلان الحوثيين السيطرة على عدة مديريات بمحافظتي الحديدة وتعز في منطقة الساحل الغربي، إضافة إلى جزر في البحر الأحمر بينها جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب، ما يعني فعليا السيطرة على المضيق الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم. البحرين تعلن رفضها المشاركة في اجتماع وزاري إقليمي مقرر الاثنين في مسقط لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، مؤكدة أنها لن تشارك في اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي الضفة الغربية المحتلة، إصابة شابان فلسطينيان برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت تتصاعد فيه اعتداءات الاحتلال بالتزامن مع بدء موسم الأعياد اليهودية. ختام هذا المعدل الإخباري قدمه لكم ياسين الفغالي. للقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ الإذاعة.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

ما قلب أمك.

0: بيت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
1: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري. والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه الغناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليلى الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعاء للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
1: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج الأقمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدايه الحكاية.
1: معنا بدايه الحكاية.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.

0: فما جديد في يوم سعيد. أيا ميلا عطيني وذنك. النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف علاش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
1: يوم جديد، يوم سعيد.
0: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك.
2: يوم سعيد
0: من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة. نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معانا أحلى.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المدير بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أحمد مقديش يؤكد أن التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات التي تم إطلاقها مؤخرا مؤمنة وأنشئت بشكل يحمي المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أنها سجلت تفاعلا كبير من قبل المستخدمين الذين بلغ عددهم 50,000 مستخدمة خلال 10 أيام أولى من إطلاقها.
5: الجدار الأول للسلامة إنه التطبيق المواطن ما يجم يقوم بعملية النفاذ للتطبيق إلا إذا تكون عنده هوية رقمية. واليوم الهوية الرقمية هي طريقة ولوج مؤمنة متعددة العوامل، هي طريقة الولوج المؤمنة لمستعملة على مستوى خدمات الحساسة كما خدمات البنكية، خدمات اللي فيها معطيات شخصية. اليوم 50,000 اللي تدي شارجوها ولا هبطوها قاموا معناها بالمعاينة الخدمات، واليوم قاعدين عنا ان سيرفيس سيبور مساعدة قاعدين يجيونا معناها برشة تفاعلات من المواطنين حول معناتها الخدمات اللي موجودة على مستوى خدمات، وهذا دليل انه برشا مواطنين قاعدين يستفادوا، خاصة خدمات الضمان الاجتماعي، الحالة المدنية، التربية والتعليم، الفواتير، خدمات المرورية، كل قاعدين معناتها يجيو في طلبات مساعدة في خصوص كيفاش نزيد ولدك، ولا ساعات يبعثونا في طلبات تحيين بيانات على مستوى الكنام وسنساس، ولهنا دليل على تفاعل المواطنين.
4: ارتفاع حجم الصادرات التونسية بنسبة 8% مقابل ارتفاع حجم الواردات بنسبة 11.6% خلال أشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم، خاصة في ظل التغيرات المناخية. ختاما، وفي العالم، استشهاد فلسطينية وجنينها اليوم متأثرين بالإصابة برصاص قوات الاحتلال جنوبي قطاع غزة. ومدفعية الاحتلال الصهيوني تقصف بشكل مكثف شرقي مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع وتجمعات وآليات ومنصات صواريخ ومنظومة اتصالات للحوثيين في محافظة البيضاء بأكثر من 20 غارة جوية. البيت الأبيض يدرس استخدام قانون الانتاج الدفاعي لتوسيع قدرات تكرير النفط في ظل مخاطر تعطل الامدادات وارتفاع الأسعار. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مستمعي الإذاعة الوطنية، عمتم مساء، نلتقي الليلة مع صوت نجاة الصغيرة في حفل أحيته ذات سهرة من سهرات مهرجان قرطاج الدولي سنة 2001. متابعة طيبة لكل مستمعينا.

Leyeli Tunus.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن شرعت في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر. وفق المندوب العام لحماية الطفولة والمتحدث باسم المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات المنصف بن عبد الله،
3: المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي موجه للمجتمع لرفع مستوى إدراكه ووعيه بمخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها، انطلق بسلسلة من الومضات الوطنية توعوية موجهة للمجتمع بصفة عامة، تأمين سلسلة من ملفات البرامج الإعلامية الموجهة للمجتمع لرفع مستوى إدراك مخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. الخطة الاتصالية هذه فيها أيضا سلسلة من الأنشطة والتظاهرات ممتدة شهر سبتمبر وأكتوبر. نهار 23 سبتمبر 2026 تنتظم قافلة صحية نفسية متنقلة موجهة للشباب للأسر في مختلف ولايات الجمهورية، وتأمن عيادات متنقلة للإصغاء والدعم النفسي، وتستهدف النقطة التالية وهي تعزيز مسارات الوقاية والتحسيس طبقا لخصوصية كل جهة وكل إقليم.
2: استعدادا للعودة المدرسية، قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يؤكد أن العمل متواصل على جملة من المشاريع انطلقت هذه السنة، أهمها تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بولايتي بن عروس وزغوان، مما سيسهم في حل إشكال يتعلق بالفيضانات المسجلة سابقا والتي تسببت في انقطاع حركة المرور على الطريق. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعلن خطة عمل لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا وتشجيعها على الاستثمار. ختاما، وفي العالم، الحوثيون يعلنون السيطرة الميدانية على ضفتي مضيق باب المندب وجزيرة ميونا الاستراتيجية وسط تحذيرات من تهديد مباشر لمسارات شحن النفط عبر البحر الأحمر بالتزامن مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. والقوات الحكومية اليمنية تكثف ضرباتها المدفعية في جبهات صرواح بمأرب ومحافظة البيضاء لتعديل خارطة السيطرة. والدفاع المدني السعودي يعلن إصابة شخصين إثر سقوط قذيفة حوثية في منطقة جازان. أزمة الشرق الأوسط تخيم على افتتاح قمة مجموعة بريكس في نيودلهي، وبيان مشترك للدول الأعضاء يطالب بضبط النفس لحماية الملاحة العالمية. ختم هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: قدمكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: ما زلتم في متابعة لسهرة نجاة الصغيرة في إطار مهرجان قرطاج الدولي سنة 2001.

نجاة الصغيرة في حفلها الذي انتظم خلال مهرجان قرطاج الدولي لسنة 2001.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى آخر موعدنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: ارتفاع الصادرات التونسية ب 8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية. لأول مرة بدور الثقافة في تونس، علاج الإدمان بالفن ضمن تظاهرة توعوية بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة إلى غاية 26 من سبتمبر. وفي العالم، موجة غارات في اليمن تستهدف مواقع ومعسكرات حوثية، والحوثيون يسيطرون على ضفتي باب المندب. أهلا بكم. سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26/2000 ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية. وسجلت الصادرات نموا بنسبة 8%، في المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 11.6% وفق ما كشف عنه أمس المعهد الوطني للإحصاء. أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أمس بتونس برنامجه للفترة 25/2030/2000 الذي يرتكز بالخصوص على أحداث عدد من المجمعات القطاعية بهدف تعزيز حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية وفق رئيس المجلس أنيس الجزيري.
2: رؤية مجلس الأعمال التونسي الإفريقي لخمس سنوات القادمة، واللي مش تركز اللي عملناه في مرافقة المؤسسات، في دخول الأسواق الإفريقية، اكتشاف أسواق جديدة، تطوير صادرات المؤسسات التونسية نحو هذه الأسواق الواعدة. في 2026 حاضر المجمع من أرقى الشركات التونسية في مجال التكنولوجيا، إن شاء الله من هنا آخر 26 تعك في مجال التعليم العالي، البحث العلمي وخاصة التكوين. 2027 دو كونسورتيوم أخرين في مجال الصحة، السياحة والخدمات. 2028 في مجال الصناعة. 2029 إحداث من بنك دافير اللي هي مش تعاون وشركات التونسية في إيجاد التمويلات لاستثماراتهم وانتصابهم في القارة الإفريقية. 2030 مش نحط ما يسمى تيابيسي هولدينج، مش يقع إدخاله في السوق المالية التونسية وفي السوق المالية نتاع ليموا في أبيجان، ومش تكون قاطرة فعليا لتوسيع تدخل المؤسسات التونسية في القارة الإفريقية وتشجيعهم على الاستثمار ومرافقتهم في المشاريع الكبرى.
1: في شأن آخر، أكد المدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات أحمد مكديش أن التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات التي تم إطلاقها مؤخرا مؤمنة وأنشئت بشكل يحمي المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أنها سجلت تفاعلا كبيرا من قبل المستخدمين.
3: الجدار الأول للسلامة أنه التطبيق المواطن ما يجم يقوم بعملية النفاذ للتطبيق إلا إذا تكون عنده هوية رقمية، واليوم الهوية الرقمية هي طريقة ولوج مؤمنة متعددة العوامل، هي طريقة الولوج المؤمنة المستعملة على مستوى خدمات الحساسة كما خدمات البنكية، خدمات اللي فيها معطيات شخصية. اليوم 50,000 اللي تيليشارجوها ولا هبطوها قاموا معناها بالمعاينة الخدمات، واليوم قاعدين عنا ان سيرفيس سيبور مساعدة قاعدين يجيونا معناها برشة تفاعلات من المواطنين حول معناتها الخدمات اللي موجودة على مستوى خدمات، وهذا دليل انه برشا مواطنين قاعدين يستفادوا، خاصة خدمات الضمان الاجتماعي، الحالة المدنية، التربية والتعليم، الفواتير، خدمات المرورية، كل قاعدين معناتها يجيو في طلبات مساعدة في خصوص كيفاش نزيد ولدك، ولا ساعات يبعثونا في طلبات تحيين بيانات على مستوى الكنام وسنساس، ولهنا دليل على تفاعل المواطنين.
1: تستقطب مركز التكوين المهني خلال السنة التكوينية الجديدة حوالي 6,000 من الحاصلين على شهادة البكالوريا الراغبين في الاندماج سريعا في سوق الشغل. المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية محمد بشير الهجري:
4: يعتبر التكوين المهني مسار من المسارات التي يمكن للمتعلم أن يواصل فيها التكوين بتاعه الشخصي. تلميذ في المؤسسة التربوية يحمل مشروع يحب بعد 10 بعد 15 سنة يروحوا في مجال من المجالات. بالطبع هناك معناتها المسارات الجامعية اللي تسمح للمتعلمين باش يحققوا الهدف بتاعهم، لكن أيضا التكوين المهني ينجم يكون فرصة للمتعلمين اللي يحبوا يحققوا الأهداف نتاعهم على المدى القريب أو على المدى المتوسط. وإحنا نشهد حاليا بداية تطور في الوعي لدى العائلات وحتى لدى المتعلمين فيما يتعلق بالفرص التي يتيحها التكوين المهني. التكوين المهني عمره ما كان معناتها عجلة خامسة، فما برشا أشخاص يعتبروا أنه التكوين المهني هو ملاذ أو فرصة لمن لم ينجح في المسار الدراسي، هذا مش صحيح.
1: هذا وتشهد السنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة الترفيه في طاقة الاستيعاب من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6%. وزارة السياحة فادت في بلاغ لها بأنه تم كذلك تطوير العرض التكويني وملائمته مع حاجية سوق الشغل من خلال أحداث اختصاصات جديدة. تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك وفق ما أفاد به المندوب العام لحماية الطفولة والمتحدث باسم المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات المنصف بن عبد الله.
5: مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي موجه للمجتمع لرفع مستوى إدراكه ووعيه بمخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها، انطلق بسلسلة من الومضات الوطنية توعوية موجهة للمجتمع بصفة عامة، تأمين سلسلة من ملفات البرامج الإعلامية الموجهة للمجتمع لرفع مستوى إدراك مخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. الخطة الاتصالية هذه فيها أيضا سلسلة من الأنشطة والتظاهرات ممتدة شهر سبتمبر وأكتوبر. نهار 3-29 سبتمبر 2026 تنتظم قافلة صحية نفسية متنقلة موجهة للشباب للأسر في مختلف ولايات الجمهورية، وتأمن عيادات متنقلة للإصغاء والدعم النفسي، وتستهدف النقطة التالية وهي تعزيز مسارات الوقاية والتحسيس طبقا لخصوصية كل جهة وكل إقليم.
1: ومن الإدمان إلى الإبداع، تظاهرات ثقافية وتوعوية تحتضنها دار الثقافة بن رشيق بالعاصمة إلى غاية 26 من سبتمبر الجاري، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان. مديرة دار الثقافة بن رشيق هالة حداد:
6: التظاهرة هذه تندرج ضمن توجهات وزارة شؤون ثقافية في مواجهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر واستهداف الفئات الهشة في المجتمع. حبينا من خلالها نأكدوا على دور الفنون في العلاج. إن شاء الله افتتاح معرض فنون تشكيلية لمتعافين من الإدمان في دار ثقافة ابن رشيق نهار 6-19 سبتمبر، في معرض مسرحي لمستفيدات مستشفى الرازي. نهار لحد نشوفوا إدمان على الدخان من أشد أنواع الإدمان، دونك هذيك علاش جمعية تونسية لمكافحة سرطان الرئة باش تقدمنا إن شاء الله ورشات تطبيقية لكيفاش نجمو نقلوا على التدخين عن طريق الطرق العصرية كما الوخز بالإبر. باش يكون فما طومبولا إن شاء الله في النهار هذاك نهار السبت 26 سبتمبر يوم الختام، باش نعرضوا فيلم ماتشولا في دار ثقافة ابن رشيق على الإدمان من منظور السينما. باش يكون إن شاء الله في الختام فما فورم العلاج بالفن لأول مرة في دور الثقافة في تونس، إن شاء الله باش يكونوا فيه أخصائيين ثم أطباء ثم فنانين.
1: وفي شأن آخر، يتواصل النزول والأمطار بالشمال ومحليا بالوسط، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة لتشمل هذه الليلة الجنوب الغربي مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب. عن المعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد:
7: يتميز الوضع الجوي لهذه الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار ضعيفة والمتفرقة خاصة بمناطق الشمال ومحليا الوسط وجنوب الشرق، وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية خاصة في بداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا لبقية المناطق. بالنسبة للبحر يكون شديد الاضطراب خاصة بخليج جابس ومضطرب بقية السواحل، وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بخليج جابس. بالنسبة للحرارة اليوم في الليل بتتراوح بين 17-22 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 23-28 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للغدوة، الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار متفرقة خاصة بمناطق الساحلية للشمال والوسط، وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بمناطق الجنوب الشرقي، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع تساقط محلي للبرد.
1: وعلى أثر هذه التقلبات الجوية، شهدت معتمدية فوسانة من ولاية القصرين هطول كمية هامة من الأمطار كانت مصحوبة بالبرد بعدد من المناطق، تسببت في أضرار جسيمة طالت عددا من أشجار الزيتون، وفق ما أكده نائب المجلس المحلي بمعتمدية فوسانة حسين رحموني في تصريح لزميلة فدوى القرمازية، داعيا إلى الإسراع في معاينة الأضرار وتحديد حجم الخسائر والتدخل لفائدة الفلاحين المتضررين.
8: الحمد لله كانت مطرة باهية، إلا أنه للأسف في بعض المناطق رافقها بعض النزول للبرد مثل منطقة سيدي قعلولة وديد لتزيد تعدد حتى وسط حتى العماد الترتيبات وسط الخمودة، أضرار جسيمة سجلناها تحدث الأخوة الفلاح على أضرار لمسة بالأخص زيتين، إن شاء الله ربي يعوض عليهم، إن شاء الله السلطة تخرج تعاين الأوضاع هذه. يعني نحن الآن في موسم تساقطات معروفة فسانة في بداية الخريف وبيصير المرتفعات بصفة عامة شكل سيول، يعني الأودية عدى واد قرقور للأسف للتو نستنى في بحيرة على مستوى واد قرقور ما تعملتش، هنا ماشي هاترا الواد ولا يعني البنية التحتية متاعه مهتية برشا، الكراهة ما عادش نجم تتعدى عليه، خاصة نحن تو في موسم جني التفاح في موسم دخول التلاميذ في بداية الأسبوع، يعني لابد أن التجهيز تتدخل على مستوى النقطة هذه باش تعالجها باش نتجنبوا الكوارث، الله لا يقدر.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: تطورت الوضع في الشرق الأوسط نستهلها بالوضع في اليمن، فبعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين على أكثر من محور أعلن الحوثيون السيطرة الميدانية على ضفتي مضيق باب المندب وصولا إلى جزيرة ميونا الاستراتيجية، ما يمثل تهديدا مباشرا لمسارات شحن النفط البديل عبر البحر الأحمر خصوصا مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. من جهتها كثفت القوات الحكومية اليمنية ضرباتها العسكرية والمدفعية ضد مواقع الحوثيين في جبلات سرواح بمأرب وبمحافظة البيضاء الاستراتيجية، وأفاد الدفاع المدني السعودي بوقوع إصابتين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني جراء سقوط قذيفة بمحافظة طوال في جازان. وفي الأثناء وصفت الحكومة اليمنية هذا التصعيد بأنه تهديد ممنهج لأمن الإقليم، ودعت وزيرة خارجية اليمن في رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت إلى تحرك دولي عاجل إزاء تصعيد الحوثية، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في اليمن. على صعيد متصل، خيمت أزمة الشرق الأوسط على افتتاح قمة مجموعة بريكس المنعقدة أمس في نيودلهي، وأصدرت الدول الأعضاء بما فيها إيران والإمارات وروسيا والصين بيانا مشتركا يطالب بأقصى درجات ضبط النفس لتأمين تدفق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، معلنة معارضتها الشديدة لخطط التهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأطلق الرئيس الأمريكي بدوره تصريحات من العاصمة الإيرلندية دبلن أشار فيها إلى أن المواجهة الحالية مع إيران قد تشهد انفراجة قريبة، وتحديدا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم ياسين الفوغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. ارتفاع الصادرات التونسية ب 8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية. لأول مرة بدور الثقافة في تونس، علاج الإدمان بالفن ضمن تظاهرات توعوية بدار الثقافة برشيق بالعاصمة إلى غاية 26 من سبتمبر. وفي العالم، موجة غارات في اليمن تستهدف مواقع ومعسكرات حوثية، والحوثيون يسيطرون على ضفتي باب المندب. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

0: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
1: قول اللي تحسن.
2: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
1: اتكلم من عروش عروش قلب.
3: لكن نقعد نهاري تلسيين، نقعد راسي وجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
0: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

مرحبا بكم. نص الليل وعشرين دقيقة من توا إن شاء الله حتى الماضي ثلاثة متاع الصباح. يا ربي يا ربي إن شاء الله تقضيوا معنا أحلى وأرق وأبن الأوقات. رافقني اليوم في الإخراج خويا صديقي محمد الأول، وترافقوني طبعا أنتم أحلى وأرق مستمعين مستمعين إذاعة الوطنية التونسية. ديما كلمة نحب نبدأ بها ديما، أرجو لكم من السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن حوائج الدنيا أرفعها. طبعا في الليل وقت اللي تسكتك الضجيج متاع الدنيا متاع الشوارع وتخفت الأصوات، كنا نقاور وإحنا وحدنا، مش بالضرورة من غير ناس، أما نقاور وإحنا وحدنا مع حاجات برشا ما قلناهاش. ساعات الإنسان يلقى روحه مع قصيدة قصيرة في الليل يرجع الكلام اللي سكتنا عليه، ترجع الروح حسيناها غابت، نكتشفوا لي بعض الحكايات ما تسكرهاش الأيام، إنما نتعلموا ونعيشوا معها. إن شاء الله ليلتكم مزيانة، إن شاء الله يزيد عليكم كان الطيب يا ربي في كل مكان. الليل ما يسناش شكون احنا قدام الناس، أما يسنا شكون احنا كي نبقى وحدنا. النهار يخلينا ممكن مشغولين، خدمة دار التليفون الناس الأخبار نضحك ونحكيه نجاوب ولباس، أما الليل عنده عادة غريبة يخلي الإنسان يسمع صوته الحقيقي. يمكن وقتها إنسان يسأل روحه علاش ما قلتش اللي في قلبي، خاطر أنا اليوم باش نحكي على الكتمان، على 71-844-404. إنسان يقول علاش ما قلتش اللي في قلبي، علاش خليت بعض الناس يمشيوا من حياتي من غير ما نقول لهم قديش كانوا مهمين، علاش نكبر وقت اللي نكونوا محتاجين كلمة حلوة، علاش ولينا نخافوا من مشاعرنا أكثر من خوفنا من الوحدة. ساعات الإنسان يقول ممكن خاطرنا عايشين في زمن السرعة، كل شيء يجري، العلاقات تجي بسرعة وتمشي بسرعة، الناس تعرف ساعات على البورتابل هكا SMS ميسنجر تيك توك أي تطبيقة، لكن في ساعة تتخاصم برسالة أيضا وتنتهي العلاقة. ننتظروا تليفوناتكم على 71-844-404، أيضا كتابتكم على صفحة الناس حكاية. الليلة باش نحكيو برشا حكايات، اليوم باش نحكيو على رياض الصنباطي. ممكن رياض الصنباطي هذا الاسم الكبير جدا، رياض وبلي حامدي، القاسم المشترك أنهم الزوز رحلوا في شهر سبتمبر. يعني رياض رحل في سبتمبر 81 وبليغ سبتمبر 93، يعني 12 سنة تقريبا بينيتهم، لكن في الأيام بينيتهم نهارين، واحد نهار 10 واحد نهار 12. أيضا قرأت حاجة إشادة وكتابات سمير صبري، الحقيقة كلها حلوة على الفنانين، وخاصة الإنسان كي يكون هو ممثل وفنان يحكي على فنانين تجي الحكاية برونق جيد، وبرواية سمير صبري باش نحكيه شوية على فريد الأطرش. أيضا من شخصية الدراما اخترت نحكي على صلاح السعدني، اسمي الكبير، وعنده خو صحفي تقريبا من أشرس الصحفيين التونسيين محمود السعدني. ديما منحبش الأغاني الجديدة تغيب على الحصة، واليوم جديد جديد اللي وعدتكم به الحصة الفارطة هو جديد مروان الخوري. كنا تقريبا اتفق على رومانسية صوت مروان، يعني لكن مروان أيضا عنده قلب كبير برشا، يعني رغم أنه صوته جيد لكن الأغاني الغزيرة اللي عطاها الأصوات أقل منه كثيرة وكثيرة جدا. باش نستثني فقط وائل جسار، أنه تعامله مع وائل جسار تعامل رهيب ورهيب جدا. باش نسمعه جديد، وأول أغنية هي مروان الخوري ومارلين نعمان، هذا الاسم اللي قاعد يطبع بالكدا، يعني يا دنيا نسينا. لكن ما هو نحب أيضا نمشي لإليسا، نرجع نهار 2 أوت 26، كلمات شادي نور ألحان محمد يحيى، ولهنا نحكي على موزع كبير الهامي دهيمة، ونحكي أيضا على حسام حسن، مروان الخوري ومارلين نعمان دنيا نسينا، يعني حاجة جميلة برشا، كلمة ولحن مروان الخوري، لكن هنا ثبتوا مليح في التوزيع وفي الميكس وفي الماستر داني خوري اللي قلب الموسيقى في الغنية هذه تقريبا أكثر من 120 درجة. نسمعهم الاثنين مع الرجل، تفضلوا.

بامضاء مروان الخوري كلمة ولحنا طبعا مع المطربة السعدة مارلين نعمان، غنية جديدة جدا من آخر إصدارات مروان الخوري. كنت أتمنى أن عندي إليسا لعبة الأيام، الغنية أيضا من الأغاني الجديدة من ألبوم إليسا الجديد، كلمات شادي نور، الحان محمد يحيى، توزيع الهام يدهيمة وحسام حسن. أذكر الموضوع اليوم، موضوعنا هو الكتمان، قلنا العلاقات اللي تجي في التقديم، يعني اللي تجي بسرعة وتمشي بسرعة، والناس اللي تقدر نحبهم في صفيسة وما نجموش نقول لهم احنا نحبهم. يعني قلنا علش الإنسان يخلي في قلبه كلمة نحبك، علش الإنسان ما يحبش يسمع الصوت الحقيقي متاع نداء القلب، علش وليد نخافه من مشاعرنا أكثر من خوفنا من الوحدة. قلت يمكن خاطرنا عايشين في زمن السرعة، كل شيء يجري، العلاقات تجي في صفيسة، تمشي في صفيسة، تعرفوا على الشاشة في صفيسة، عن المشاعر متاعنا ما عنديش سرعة الانترنت، يعني المشاعر متاعنا تحتاج مواجهة، تحتاج شجاعة. ولهذا موضوعنا الليلة، أنه الإنسان اليوم ولا أقوى من مواجهة مشاعره، ولا فقدت أذكى من إخفائها. خليوا الأغاني تحكي معنا الليلة. الأغنية محمد الغوري يقول لي موجودة، وسعيد والله فرحت أنه الأغنية موجودة، أغنية إليسا اللي نعتبرها من أجمل الأغاني اللي جيت عام 2026، عاود ذكر كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، والتوزيع لإلهامي أديمة وحسام حسن. بعدها باش نرجع شوية باش نسمعكم صوت اختفاء، نخليكم بعد نحكي عليه، صوت اللي اختفى لكن غنيتها رجعت. شوفوا الإنسان كي يخدم خدمة أحلو وشبيبة حتى بعد 10 حديش ناسنية ترجع، ولو حتى تكون غنية قصيرة 3-4 دقائق. نسمعوا ليسا لعبة الأيام ثم نعود.

والله الحقيقة الأغنية مش هزتنا الدنيا أخرى يعني. صوت إليسا قد ما نحكي عليه ممكن خفيف بسيط لكن يسر معبر، لأني نحب نحكي على اسم متاع الملحن محمد يحيى عبد الحميد. يعني محمد يحيى من الأسماء نجم أقول اللي جدوا الأغنية العربية في السنوات الأخيرة، يعني مصري. مسيرة متاعه بدأت في الألفينات تقريبا 2001-2002، وفرض الحضور متاعه من خلال ألحان تعاون فيها مع كبار نجوم الغناء العربي. طبعا عمرو دياب اسم كبير برشا، هذا فما برشا عبيد ما يحبوا صوته، لكن في الألبوم الأخير شفنا عمرو دياب يعني عنده تلوينات موسيقية ونجم يمشي في الترابية. إليسا محمد حمائي ثامر حسني محمد يحيى ملحن الأغنية هذه بشويش علينا الدنيا لعبة الأيام، يعني عنده كل الألحان اللي فيها الإحساس والتجديد، بصمة نجم نقول حاضرة في برشا أغاني عاشت مع الجمهور، من أبرزها تعاونه مع عمرو دياب اللي كان من أسباب انتشار اسمه في الساحة الغنائية. مش كان ملحن محمد يحيى يعني لحن فقط، ليه زاد عمل تجربة الغناء وقدم أغاني عام 2022 كلمات وألحان. سارة بطبيعة مش فنية بالأساس، اليوم نحكي على موضوع الكتمان، لكن بما أنه احنا تعودنا السويعة الهولانية نسمع حاجات من النوستالجيا وحاجات من الجديد، يعني من النوستالجيا ومن الجديد، لكن لهنا فما أغنية ممكن نجم نقول مختلفة تماما. أغنية عملتها ساندي عادل أحمد حسين، معروفة باسم ساندي، مطربة ممثلة مصرية مولودة عام 86، مش صغيرة برشا مش كبيرة، دخلت عالم الغناء تقريبا عام 2000 كما محمد يحيى، قدمت ألوان كبيرة برشا موسيقية، خدمت على البوب المصري بكل صفاته، يعني كالخفة كالإيقاع أيضا حتى صوت. لدي النهارين هذو فما غنية قاعدة تدور برشا برشا تقريبا ترانت، عنوانها حب نفسي، غنوها برشا نجم نقولك الصغيرات اللي يشد تيك توك ويجازف يغني يقول لك انا دونك نغني، كان خطفت ما خطفتش. احنا ديما نقولوا فما برشا مطربين من الكبار يغني لك الغنيه بقلبها المعين، يبدا خايف منها، خايف من التراك، خايف من برشا اشياء، يجي شخص اخر ما عندوش حتى خوف، ما وراه حتى شيء، قدامه يغزر المستقبل، كان اغنيه نجحت ما نجحتش. وشفنا برشا الوان موسيقيه، لكن الحقيقه بقات بصوت ساندي خير، احب نفسي.

الإنسان دي حب نفسي توصل بينا النص ليل 41 دقيقة. الحقيقة برشة برشة مكلمات جيت على الأغنية هذه في الأستوديو. طبعا ساعة مطرب يخرج يخلي المجال للغيرو يعرف يعني أنه المساحة الصوتية متاعه معناها مش حاجة كبيرة برشة، لكن لهنا والله بصدق يعني تغني في الأغنية ساندي بإحساس الحقيقة حلو، بإحساس فيه برشة محبة الأغنية اللي حبتها. يعني ممكن نقول هي من مواليد 86 والأغنية جيت في بداية التسعينات، يعني وقتها مازلت صغيرة طبعا. وكيف يبدأ فنان، خاطر فما فرق بين مغني مؤدي وبين فنان وبين مطرب. أيضا التراب عنده مدرسة أخرى وعنده أمور أخرى. نقطة ونرجع لأستر. طبعا أنا قلت أنه إليسا لعبت الأيام. نعود نذكر أنه كلمة شادي نور ألحان محمد يحيى. منحبش ننسى التوزيع لإلهام يدهيم مروان الخوري ومارلين نعمان. يا دنيا نسينا من أجمل إصدارات ألحان وكلمات مروان الخوري والكفوري. أيضا ألبوم اللي خرج فيه 18 أغنية، خرج في 24 أوت. واخترت لكم أغنية اسمها محبوبي من أجمل ما قدم. أيضا جديد محمد منير يسألوا عنك، اللي كانت في شهر أوت نهار 25 أوت 2026. لأني نحكي على مصطفى حدوتة وكلمات مصطفى حدوتة يعني الأنغام اللي ينتقيها وأيضا النصوص اللي ينتقيها. أنغام من الكلام الجميل منغم، أغنية تحكي قصة. لأن الألحان الذهب والتوزيع لي رومان بونكا. أيضا نانسي عجرم، الأغنية اللي سمعناها تقريبا عديد المرات بصوت نانسي بصوت إليسا، تقريبا من أجمل ما فهمها أشهد يا ديني، اللي أحدثت ضجة كبيرة برشا. الأغنية هذه عنا محمد أشهد يا ديني بصوت نانسي عجرم، تقريبا جديد نانسي عجرم الكل. عاود نذكر أنه موضوعنا اليوم هو الكتمان، هو الإنسان اللي يخبي المشاعر متاعه. قلنا ساعات الإنسان يبدأ من الخدمة للدار، التليفون، الأخبار، يضحك، يحكي، يجيب، يقول أنا لبس ديما، لكن فما أشياء في قلبه كتمها، يخلي بعض الناس يمشيوا من حياته من غير ما يقول لهم قديش كانوا مهمين. قلنا قديش احنا زادة نكبروا وقت اللي نكونوا محتاجين كلمة، علاش ودينا نخافوا من مشاعرنا أكثر من خوفنا من الوحدة. يمكن خاطرنا عايشين في زمن السرعة، كل شيء يجري، العلاقات تجي في ساعة في ساعة، تمشي في ساعة في ساعة، الناس تعرف في ساعة في ساعة، تتخاصم في ساعة في ساعة، حتى برسالة تنهي علاقة بكلمة. مشاعر ما عندهاش سرعة الانترنت، مشاعر تحتاج وقت، تحتاج مواجهة، تحتاج شجاعة. موضوعنا الليلة هل أنه الإنسان اليوم ولا أقوى من مواجهة مشاعره، ولا فقط أذكى من كل شيء وذكي في إخفائها؟ نخلي الأغاني تحكي معنا الليلة. يعني فما أغاني تفتح باب الذكرى، فما أغاني تحكي على الطموح، فما أغاني تحكي على الراحة والغروب من الضغط، فما أغاني تحكي على الكلام اللي احنا مخبينه في دواخن. تفضلوا.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الواحدة صباحا هنا في تونس. الصادرات التونسية تسجل ارتفاعا ب 8% إضافة إلى ارتفاع الواردات ب 11.06%، بينما نهز العجز التجاري 17.853 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية المنقضية من السنة الجارية وفق المعهد الوطني للإحصاء. من جهة أخرى، أظهرت المعطيات التي نشرها المعهد تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 71.4% مقابل 73.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزارة الأسرة والمرة والطفولة وكبار السن تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف الأطفال واليافعين والأسر بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. تونس تحتضن في 30 من نوفمبر والأول من ديسمبر المقبلين المنتدى الأورو متوسطي للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى توفير منصة تجمع مختلف المتدخلين في مجالات المياه والطاقة والبيئة والفلاحة المستدامة ودعم فرص الاستثمار والشراكة في منطقة المستدامة.